0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الثالثة فجرا بتوقيت العاصمة المحتلة، والبداية مع العناوين. 7 شهداء بينهم طفلان، وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. قوات الاحتلال تصاعد من اقتحاماتها واعتداءاتها على المواطنين، ومستوطنون يعتدون على المواطنين وممتلكاتهم في الأغوار. كندا تدين إرهاب المستوطنين في الضفة وتطالب بوقف توسيع المستوطنات. رئيس أركان جيش الاحتلال يقول إن إسرائيل لن تنسحب من لبنان، ويلوح بتوسيع العمليات بالجنوب. استشهد 7 مواطنين بينهم طفلان، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.
1: في غزة لم يعد الليل فاصلا عن النهار، فالقصف يواصل رسم المشهد ذاته بلا توقف. تبدأ الحكاية بتحذير بالإخلاء يسبق الغارة بدقائق، فتخرج العائلات من أماكن وجودها تحت وطأة الخوف قبل أن يتحول المكان الذي غادروه إلى ركام. في محيط دوار القوقة غرب مدينة غزة استهدف منزل بعد وقت قصير من إصدار تحذير للسكان، فيما أصيب 7 مواطنين إثر قصف منزل عائلة شامية في منطقة كرم مصلحة جنوب مخيم الشاطئ وسط دمار طال منازل عدة. وفي مخيم البريج جاء التحذير قبل استهداف منزل قرب المدرسة الابتدائية، ما أدى لاستشهاد طفلة، بينما سبقت إشارة أخرى قصف شقة سكنية في عمارة العالمي أدت لاحتراقها قرب المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة. ومع ساعات الفجر امتدت الغارات إلى مواصي خان يونس باستهداف خيمة للنازحين، ما أدى إلى استشهاد طفل وشاب. ثم تواصل القصف مع طلوع النهار باستهداف تجمعات للمواطنين في شارع الوحدة وسط مدينة غزة وجباليا، مخلفا شهداء وجرحى. في غزة يتواصل الليل مع النهار تحت القصف، ولا تتغير سوى أماكن الاستهداف، فيما يبقى المدنيون في مواجهة دائرة لا تهدأ من الخوف والدمار. من غزة، أشرف المبيض، تلفزيون فلسطين.
0: منح السيد الرئيس محمود عباس القنصل العام الفرنسي في القدس نيكولا كاسيا نيدز نجمة القدس من وسام القدس. جاء ذلك خلال استقبال سيادته للقنصل الفرنسي العام بمقر الرئاسة في مدينة رام الله بمناسبة انتهاء مهام عمله. ومنح السيد الرئيس القنصل العام الفرنسي نجمة القدس تقديرا لدوره المتميز في تعزيز العلاقات والصداقة والتعاون بين دولة فلسطين والجمهورية الفرنسية، وتثمينا لجهوده في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة لنيل حريته واستقلاله. من جهته عبر القنصل العام الفرنسي عن شكره وتقديره للبالغين لسيادة الرئيس على هذا التكريم رفيع المستوى، مؤكدا اعتزازه بالعمل من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وحضر مراسم التكريس مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي. منح السيد الرئيس محمود عباس رئيس مكتب تمثيل الولايات المتحدة المكسيكية بيدرو بلانكو بيريز نجمة الصداقة من وسام الرئيس محمود عباس. جاء ذلك خلال استقبال سيادته بلانكو بيريز بمقر الرئاسة في مدينة رام الله بمناسبة انتهاء مهام عمله في الأرض الفلسطينية. ومنح السيد الرئيس رئيس مكتب تمثيل المكسيك نجمة الصداقة تقديرا لدوره المتميز في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة فلسطين والولايات المتحدة المكسيكية، وتثمينا لجهوده في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة لنيل حريته واستقلاله. وحضر اللقاء مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخ

استقبل السيد الرئيس محمود عباس وفدا من قيادة الشرطة الفلسطينية برئاسة مدير عام الشرطة اللواء على مستقى، وأشاد سيادته بما حققته الشرطة ممثلة بكلية فلسطين للعلوم الشرطية من إنجازات نوعية كان أبرزها الحصول على شهادات الاعتماد الدولي وجائزة التميز في مجال التدريب، إضافة إلى حصول كلية الشرطة على المركز الأول للمراكز التدريبية خارج الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد السيد الرئيس أن هذا النجاحات تجسد كفاءة المؤسسة الأمنية وقدرتها على المنافسة والتميز رغم التحديات، وتعكس مستوى الاحتراف والتطور الذي وصلت إليه الشرطة الفلسطينية. وثمن سيادته جهود قيادة الشرطة وكوادرها في تطوير الأداء والتدريب وفق أعلى المعايير الدولية بما يعزز سيادة القانون ويخدم أبناء شعبنا. وشدد السيد الرئيس على مواصلة دعم المؤسسة الأمنية وتمكينها من أداء رسالتها الوطنية والمهنية، معربا عن اعتزازه بما يحققه أبناء فلسطين من نجاحات ترفع اسم الوطن في مختلف المحافل الدولية. وجه السيد الرئيس محمود عباس تقديم منح دراسية في الجامعة الفلسطينية للعشرة الأوائل في الثانوية العامة من قطاع غزة في الفرعين العلمي والأدبي، إضافة إلى عشرة منح دراسية مخصصة لأوائل الثانوية العامة في الفرعين العلمي والأدبي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وطلبت غزة المتواجدين خارج القطاع وكذلك منح للثلاثة الأوائل في الفرعين التجاري والصناعي، والأول على باقي الفروع والأول على كل مديرية في الفرعين العلمي والأدبي. وأصدر سيادته توجيهاته لوزارة التربية والتعليم العالي لمتابعة تنفيذ هذا القرار وفق المعايير المعتمدة. استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفلسطيني أحمد مجدلاني وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح ياسر عباس وسفير دولة فلسطين لدى لبنان محمد الأسعد وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد أبو خولي. وقال مجدلاني: إننا بحثنا مع سلام سبل تعزيز وتطوير العلاقات الفلسطينية اللبنانية وآليات التنسيق بين المجلسين الاقتصادي والاجتماعي في فلسطين ولبنان، لا سيما في المجالات العربية والدولية. وأضاف أن اللقاء تطرق إلى الأوضاع السياسية والمتغيرات التي تشهدها المنطقة في ضوء المساعي الجارية لصياغة ترتيبات إقليمية بعد التطورات التي ستعقب الحرب في الخليج وانعكاسات ذلك على المشهد الإقليمي وموقع فلسطين ولبنان فيه. نبقى في بيروت، حيث عقدت لجنة المتابعة للانتخابات انتخابات المجلس الوطني في لبنان اجتماعا تداولت فيه خيارات اختيار أعضاء المجلس الوطني عن الساحة اللبنانية، وتوصلت إلى خيار اعتماد المجتمع أو المجمع الانتخابي باعتباره الخيار الممكن التحقق بتجاوز العقبات السياسية واللوجستية التي تعيق إمكانية اللجوء إلى الانتخابات. وأوصت اللجنة بالتوافق الوطني لضمان أوسع مشاركة فلسطينية كمعيار أكيد وضروري لضمان إنجاح العملية الديمقراطية بتجديد النظام السياسي الفلسطيني وتأكيد شرعيته. كما عقدت اللجنة اجتماعا مع فصائل منظمة التحرير في لبنان وجرى استعراض نتائج اجتماعها وكذلك آليات ومعايير اختيار المجمع الانتخابي وإقرار الجدول الزمني للوصول إلى عقد المجمع الانتخابي في تشرين الأول القادم. يواصل المؤتمر الوطني 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين عمله في بيروت بمشاركة 250 طالبا من 45 دولة يمثلون مختلف الفصائل

الفلسطينية إلى جانب مشاركة آخرين عبر تطبيق زوم بسبب ظروف حالة دون حضورهم كما هو الحال في قطاع غزة. وتناقش جلسات المؤتمر اليوم أوراق العمل حسب توزيع اللجان وتدوين الملاحظات والتوصيات المقترحة. تليها جلسة بصياغة المخرجات النهائية لكل لجنة واستعراض التقارير النهائية للجان والجان أوراق العمل والمصادقة عليها وإقرار التعديلات على دستور الاتحاد. أدان مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين تصاعد سلسلة الهجمات من قبل المستوطنين المتطرفين التي تستهدف المقدسات وأماكن العبادة التي كان آخرها إحراق مسجد أو مسجدين في نابلس وطول كرم وكتابة عبارات عنصرية على جدرانهما. وبيّن المجلس في بيان أصدره عقب اجتماعه برئاسة سماحة الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى أن حرق المساجد جريمة ممنهجة تستهدف دور العبادة والمقدسات الإسلامية وتأتي ضمن سياسة التعسف والقمع الإسرائيلي والاعتداء على الشعائر الدينية في الأرض الفلسطينية بأكملها. نددت كندا بأعمال العنف المتصاعدة التي يرتكبها المستوطنون في الضفة. وقالت وزارة الخارجية الكندية في منشور على منصة إكس إنه يجب وقف توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة، مؤكدة أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. ووفقا لبيانات وزارة الصحة استشهد 21 مواطنا في هجمات المستوطنين منذ بداية هذا العام مقارنة ب 17 مواطنا طوال العام الماضي. شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن لليوم الثاني على التوالي احتجاجات مؤيدة لفلسطين أمام الفندق الذي كان يتواجد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضا للزيارة. وردد المتظاهرون هتافات تطالب باعتقاله وتحميله المسؤولية عن الإبادة الجماعية في قطاع غزة. كما حاول عدد من المحتجين دخول الفندق وسط انتشار أمني في محيط المكان. ورفع المشاركون العلم الفلسطيني ولافتات تطالب بوقف الدعم الأمريكي لإسرائيل وهتفوا لا يمكنك الاختباء واعتقلوا نتنياهو. وبالتزامن مع استمرار زيارته إلى واشنطن ولقاءاته مع مسؤولين أمريكيين.

0: حولت قوات الاحتلال 4 منازل في بلدة تل إلى سكنات عسكرية. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة صباحا وحولت 4 منازل لسكنات عسكرية. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا المنطقة بين بلدتي صرة وتل. صعدت قوات الاحتلال من عدوانه على قرى وبلدات محافظة نابلس مع تشديد الإجراءات العسكرية على الوصول أو على وصول المواطنين إلى أراضيهم.
1: في كل يوم يستيقظ المواطنون في العديد من قرى المحافظة على وقع إجراءات جديدة تنفذها قوات الاحتلال بهدف السيطرة على مساحات شاسعة من أراضي المواطنين في قرى جنوب وغرب نابلس. كان أبرزها الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي قرى بورين وعصير القبلية ومادمة وقرية تل التي تشهد إغلاقا لأراضيها ومنع المواطنين من الوصول إليها باعتبارها مناطق عسكرية مغلقة.
2: إحنا اللي بنعاني منه الآن هو عملية قطع الشجر المستمر في المنطقة ما بين صرة إلى قرية مادمة. يعني أنا بعتقد آلاف الشجر تم اقتلاعها. وصل عدد البواقر اللي بتعمل في المنطقة 17 باقر جنزير. أي أرض كان يفوتها الباقر بحطم كل الشجر اللي فيها. هذه شجر يعني تعز على المواطن كأبنائه كبيته. وبالتالي هم هجموا على مصدر رزق المواطن التلاوي.
1: البؤر الاستيطانية المنتشرة في القرى والبلدات الفلسطينية باتت تشكل خطرا على مستقبل أراضي المواطنين الذين يعيشون أوضاعا مأساوية نتيجة لعدم تمكنهم من الوصول إلى أراضيهم والتي أصبحت مستهدفة من قبل الاحتلال ومستوطنيه.
3: بالتأكيد إنه هاي الهجمات يعني بتترك بظلالها السلبية على استقرار المواطن، على هدوءه وبقائه في مكان سكنه بطمأنينة وبراحة، وكمان يؤثر على الخدمات التي تقوم فيها وتقدمها الهيئات المحلية في تلك المنطقة، لأنه يعني هذا تهديد يمس كافة مناحي الحياة اللي بتعرض إليها المواطن الفلسطيني.
1: القرى والبلدات الفلسطينية تتعرض لسياسة تهويد مبرمجة من قبل الاحتلال الذي يواصل عدوانه المتواصل على أبناء شعبنا وممتلكاته بهدف الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي المواطنين في العديد من قرى المحافظة.
4: يعمد الاحتلال إلى إغلاق الطرق الزراعية في العديد من قرى المحافظة، وذلك بهدف السيطرة على مساحات شاسعة من هذه الأراضي حتى لا يتمكن المواطن الفلسطيني من زراعتها وفلاحتها وبالتالي تحويلها إلى بؤر استيطانية. خليل أبو عرب، تلفزيون فلسطين، نابلس.
0: أقامت سلطات الاحتلال بؤرة استيطانية جديدة على أراض تابعة لقريتي أربون وفقوع شرق مدينة جنين تقدر مساحتها بعشرة دنومات.
5: عدوان الاحتلال على محافظة جنين يتوسع يوميا عبر اتخاذ مزيد من الإجراءات العنصرية على الأرض، كان آخرها إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراض تابعة لقريتي عربون وفقوع شرق مدينة جنين، ما يعني سرقة مساحة واسعة من أراضي القريتين وحرمان أصحابها منها.
6: فوجئنا بشق طريق ولم نعلم آلية سبب هذا الشق، ولكن فوجئنا أمس بأن القوات الإسرائيلية ومعداتها بدأت في عمليات حفر وتسوية بعض الأراضي الواقعة في قرية عربوني، شرقي عربوني وغربي فقوع قريبا من الجدار، ووضع اليوم صباحا تم وضع بعض الكلبانات الموجودة في المنطقة بهدف بعد التواصل مع الارتباط الفلسطيني بهدف إنشاء بؤرة استيطانية.
5: إجراءات عنصرية تأتي استمرارا لتجسيد سياسة فرض الأمر الواقع التي تنتهجها حكومة الاحتلال خلال الأعوام الثلاثة الماضية، خاصة في المناطق المحاذية لجدار الفصل العنصري يدفع ثمنها المواطن بتهديد أمنه واستقراره وقوت يومه.
6: وجود بؤرة استيطانية سيزيد من السيطرة الإسرائيلية والمناطق المحاذية إليها بعدم دخول الفلاحين إليها بشكل نهائي. أول أهم من هذا الحكي ومن هذا الكلام هو وجود المستوطنين أنفسهم، حيث أن المستوطنين أصبحوا لا أصبحوا يتخلفون بشكل عشوائي في جميع المناطق، وقد تحدث بعض الصدامات بينه وبين الجيران الكرة المجاورة في الفقوع وعربونية.
5: حالة من الخوف والهلع تخيم على كل أنحاء المحافظة أمام مستقبل مجهول تتحكم في تفاصيله حكومة احتلال متطرفة تستبيح كل المحرمات في ظل تقاعس دولي عن حماية حقوق أبناء شعبنا. محمود سموري، تلفزيون فلسطين، جنين.
0: داهم مستوطنون خيام المواطنين في الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس، وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات بأن المستوطنين بلباس عسكري داهموا خيام المواطنين في المنطقة وهددوهم بإجبارهم على الرحيل خلال أسبوعين، كما قطعوا الكهرباء عن العائلات المقيمة في الجهة الشرقية من التجمع. شنت قوات الاحتلال اقتحاما واسعا استهدف بلدة بيت تمر شمال الخليل، تخللته مداهمته المنازل واحتجاز عشرات المواطنين.
7: ليلة عصيبة عاشها المواطنون في بلدة بيت تمر شمال الخليل مع اقتحام عسكري واسع نفذته قوات الاحتلال بأكثر من 40 آلية عسكرية فرضت خلاله منع التجول ودهمت منازل المواطنين مطلقة قنابل الصوت والغاز السام بين الأحياء السكنية. الملعب البلدي تحول إلى ثكنة عسكرية بعدما احتجزت فيه قوات الاحتلال عشرات المواطنين وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية قصرية في تصعيد رافقته حملة مداهمات واسعة.

0: جميع المحتجزين بعد تحقيقات ميدانية وصفت بالوحشية، مخلفا وراءه حالة من الرعب والقلق في صفوف المواطنين وسط استمرار الانتهاكات دون رادع. حمد صبحة، تلفزيون فلسطين، من بلدة بيت عمر شمال الخليل.
1: هدمت قوات الاحتلال بركسات سكنية ومنشآت في تجمعي عرب الرشيدة وغرب الزايد في مدينة أريحة.
2: تعمل جرافات الاحتلال لتهديم تعب سنوات طويلة بلحظة واحدة، حيث هدمت هذه البركسات السكنية والرعوية في تجمعي عرب الرشيدة وعرب الزايد شمال غرب مدينة أريحة اليوم. وهنا في مشهد آخر، مستوطن يعمل على تجريف الأراضي الزراعية تحت حماية قوات الاحتلال.
3: أجانا الجيش الصبح وهي زي ما انت شايف يعني هدمنا بركساتنا، وهنا صفينا احنا وأولادنا في الشمس، وهي كل انت شايف هي هذا هدوه وهذا هدوه وهذا هدوه، يعني غنمي انا والله ما نعرف وين اروح فيها، كمان غنمي لها بركسة انا هي ظلت في الشمس.
4: أيهم هدمونا البركسات وطيحوا هنا، ولا خلا ولا شجر ولا شيك، والله مش عارفين وين نروح. يعني احنا ما عدم المؤاخذة لا في قطعة أرض بديلة لهالمنطقة اللي احنا فيها ولا إيش، هينا نشفوا رياقنا هينا في الشمس وفي العراء، وهي أولاد هيهم صورهم على الشقة هيهم في الشمس، يعني وين بدنا نروح؟
2: ما يجري في هذه التجمعات البدوية لا يختلف عما تعيشه قرية الديوك تحت غرب أريحة، حيث تتسارع أعمال التوسع الاستيطاني وتجريف الأراضي. عشرة العائلة فقدت مساكنها وباتت بلا مأوى، فيما يقضي أطفال القرية أيامهم ولياليهم في العراء بعد عملية هدم وتجريف متواصلة
5: داخل منازل متهالكة وقابلة للسقوط في أي لحظة. يعيش أهالي قرية الديوك تحت داخل منازلهم التي هدمتها عصابات المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال، ليؤكدوا أنهم متمسكون وباقون في بيوتهم ومنازلهم على الرغم من كل التحديات التي يواجهونها.
2: معظم المنازل في الديوك تحت باتت مهدمة كليا أو جزئيا، فيما يواصل الأهالي العيش بين الركام والدمار الذي خلفته اعتداءات المستوطنين. ورغم الخراب والدمار يرفض الأهالي الرحيل وترك أراضيهم، يتمسكون بما تبقى من جدران منازلهم لأن بقاءهم على هذه الأرض حق أكبر من أن تقتلعه جرافات الاحتلال أو اعتداءات المستوطنين.
6: أصبحت الحكومة الإسرائيلية هي تحت إمرة المستوطنين، بل بالعكس المستوطنين أصبحوا هم الحاكمين في الحكومة اليمينية المتطرفة، فيقومون في أي لحظة بالاستيطان والتجريف وضرب السكان الفلسطينيين في كافة أنحاء الضفة الغربية، كما قلنا هناك في المسعيف، في المغير، في مسافر يطا، وبالإضافة إلى المشاريع الجديدة كما مشروع الإيوان والاستيلاء على محاولة استيلاء الخان الأحمر. وهنا في منطقة أريحة هي منطقة مستهدفة جدا باعتبارها منطقة فيها موجود الزراعة والمياه، وبالتالي فالمستوطنين بكافة أشكالهم يحاولون بقدر ممكن أن يستولوا على الأرض الفلسطينية من خلال تهجير السكان ومنعهم من البناء.
2: وبين جرافات الهدم والتجريف يواصل أهالي الديوك تحت والتجمعات البدوية المحيطة معركة البقاء، مؤمنين بأن الأرض التي ورثوها عن أبائهم وأجدادهم لن تترك مهما اشتدت محاولات اقتلاعهم منها. من مدينة أريحة وطنبلاس، تلفزيون فلسطين.
1: شن الجيش الأمريكي سلسلة غارات على إيران شملت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري ومراكز قيادة عسكرية. وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية إنه أعد خططا لشن حملة عقابية ضد إيران قد تستغرق أسبوعين. صرح رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير عن رفض إسرائيل الانسحاب من الأراضي اللبنانية في وقت تعتزم فيه تنفيذ عمليات واسعة في مناطق الجنوب اللبناني تحت ادعاء تعرضها لمخاطر أمنية.
7: تشهد الجبهة اللبنانية تصعيدا متواصلا في ظل تمسك إسرائيل بمواصلة عملياتها العسكرية ورفضها الانسحاب من المناطق التي احتلتها في جنوب لبنان رغم سريان تفاهمات وقف إطلاق النار. وخلال الأيام الأخيرة كثف جيش الاحتلال من غير

0: مهاراته واستهدافاته بالتوازي مع تعزيز وجوده العسكري في المواقع التي يسيطر عليها، معتبرا أن الظروف الأمنية الحالية لا تسمح بالانسحاب. فعقب استهداف طائرة مسيرة لآلية هندسية إسرائيلية في منطقة تلة علي الطاهر، سارعت المؤسسة الأمنية إلى إجراء تقييمات ميدانية وإعداد سلسلة خيارات للرد شملت بحث تنفيذ عمليات عسكرية كانت قد أرجئت خلال المواجهة الأخيرة مع إيران بطلب من الإدارة الأمريكية. وفي خضم هذه التطورات، صعد رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير من لهجته خلال جولة أجراها داخل الأراضي اللبنانية المحتلة، معلنا أن الجيش لن ينسحب من أي منطقة يسيطر عليها قبل إزالة ما وصفه بالتهديدات الأمنية وضمان أمن مستوطنات الشمال، كما لوح بإمكانية التوغل إلى عمق أكبر داخل الأراضي اللبنانية إذا استدعت التطورات الميدانية ذلك، مؤكدا أن الجيش سيواصل العمل بقوة ضد أي محاولة لإعادة بناء قدرات حزب الله أو ترسيخ وجوده في الجنوب. واعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية هذه التصريحات من أكثر المواقف العسكرية تشددا منذ تثبيت وقف إطلاق النار، وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الجيش بات يمتلك هامشا أوسع للتحرك في لبنان مقارنة بالأشهر الماضية، في ظل إعداد خطط عملياتية جاهزة بانتظار قرار المستوى السياسي. وترى دوائر أمنية إسرائيلية أن الرد على استهداف الآلية العسكرية يجب أن لا يقتصر على ضربة موضعية، بل أن يكرس معادلة ردع جديدة حتى وإن استدعى ذلك تعميق العمليات العسكرية أو توسيعها. وبذلك تبدو إسرائيل ماضية في فرض واقع ميداني جديد في جنوب لبنان يقوم على تثبيت وجودها العسكري ورفض الانسحاب والإبقاء على خيار التوغل والتصعيد قائما كلما ادعت أن مصالحها الأمنية تتطلب ذلك. سلام مشرقي، تلفزيون فلسطين، الجليل.
1: تفاقم التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري من معاناة السوريين وتحاصرهم في مصادر رزقهم.
2: لا تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية على التوغلات العسكرية ونصب الحواجز بين القرى والبلدات الجنوبية، بل تمتد لتطال لقمة عيش المواطن السوري في تلك المنطقة، حيث يعمد جنود الاحتلال إلى تجريف الأراضي الزراعية واقتطاع أجزاء منها وحرمان أصحابها من الوصول إليها، بالإضافة إلى رش المبيدات لقتل المحاصيل الزراعية وتسميمها. كما تشمل هذه الاعتداءات مضايقة الرعاة من أبناء المنطقة ومنعهم من الرعي في أراضيهم ومصادرة بعض المواشي والقطعان التي يعتاشون من خلالها سكان ريف القنيطرة الجنوبية. وتترافق هذه الممارسات الوحشية من قبل جنود الاحتلال مع اقتحامات لعدد من القرى ومداهمة منازل المواطنين والاعتقال التعسفي للشبان دون توجيه تهم مباشرة لهم، بالإضافة إلى ترويع الأهالي وأطلاق النار العشوائي على منازل المواطنين خاصة في منطقة حوض اليرموك في الريف الغربي لمحافظة درعا. ومما يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمل منذ أكثر من عام ونصف العام على التوغل المستمر داخل الأراضي السورية في ريف القنيطرة ودرعا وإقامة نقاط عسكرية على الأراضي الزراعية والتلال الحاكمة في المنطقة، منتهكة بذلك اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 ضاربة بعرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية، وهو ما تسعى دمشق للحد منه من خلال المناشدة الصريحة للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية لوقف هذه الاعتداءات والاطلاع بمسؤولياتهم لتطبيق القوانين الدولية والحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة. لتلفزيون فلسطينيات خلف، دمشق.
1: كرم المؤتمر الثالث للاتحاد الإعلاميين الإفريقي الآسيوي تلفزيون فلسطين تقديرا لدوره في تقديم تغطية إخبارية مهنية ونجاحه في إبراز قضاياه العادلة رغم الاحتلال.
3: تحت شعار إعلام يوحد الشعوب، اختتم

0: تم المؤتمر الثالث لاتحاد الإعلاميين الأفريقي الأسيوي أعماله بمشاركة نخبة من الإعلاميين والأكاديميين والدبلوماسيين والشخصيات العامة من مختلف الدول الإفريقية والأسيوية.
1: قضية فلسطين مش قضية فلسطينية ولا قضية عربية ولا قضية إقليمية، قضية إنسانية. مسألة إنه نحن نعاني في فلسطين من آخر احتلال عسكري في الكون، يعني دي مسألة نعاني من عنصرية بشعة، نعاني من اعتداءات حقيرة الحقيقة في حق الإنسانية.
0: تناول المؤتمر عبر جلساته الحوارية وورش العمل المتخصصة أبرز التحديات التي تواجه وسائل الإعلام في ظل التطور التكنولوجي، إلى جانب استعراض تجارب إعلامية نجحت في مواصلة رسالتها رغم الظروف الاستثنائية.
2: سبب تأسيس هذه المنظمة هو الموقف الموحد من القضية الفلسطينية. يصبح لزاما أن تكون هناك مرجعية إعلامية منسقة بين قارتي أفريقيا وآسيا، هذه القارة عرفت بنضالها من أجل القضية الفلسطينية، وتنسيق هذا الخطاب تجاه ما يحصل في أرضنا العربية العزيزة المحتلة فلسطين لفضح وممارسات وانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتجريمها عبر هذا الخطاب الموحد لإيصال الصورة كما ينبغي للرأي العام الدولي.
3: احنا بنوجه بشكل خاص طبعا للأراضي الفلسطينية، لأن هي دي أراضي المعاناة اللي بنعيشها في العصر الحديث، وهي نموذج للقهر والعدوان على الصحافة وعلى الشعب نفسه.
0: كانت تجربة تلفزيون فلسطين حاضرة باعتبارها نموذجا للإعلام الذي واصل نقل حقيقة ما يجري على الأرض الفلسطينية رغم استهداف الصحفيين والإعلاميين.
4: إن الإعلام الفلسطيني اليوم لا يدافع عن رواية شعب فحسب، بل يدافع عن قيمة إنسانية كبرى، وهي حق الإنسان في أن يعرف الحقيقة كما هي. ولهذا سيبقى الصحفي والإعلام الفلسطيني رغم كل المخاطر حارسا للذاكرة وصانعا للتاريخ قبل أن يكون ناقلا له.
0: في ختام المؤتمر جاء تكريم تلفزيون فلسطين بجائزة تحمل اسم الزميلة الشهيدة شيرين أبو عقلة، تقديرا لرسالة الإعلام الفلسطيني وللصحفيين والإعلاميين الذين واصلوا أداء واجبهم المهني والإنساني حاملين الكاميرا والقلم دفاعا عن الحقيقة. نجوى يونس، تلفزيون فلسطين، القاهرة.
5: انطلقت فعاليات الموسم الخامس من مسابقة مأذنة الأزهر للشعر العربي لعام 2025 التي نظمها مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر تحت شعار أرض الأنبياء والصمود.
6: فلسطين أم الأرض فاكرة المدى تبوح شدائسك.
0: في مسابقة اختارت أن تكون فلسطين ليست مجرد عنوان لمسابقة شعرية، بل قضية حضرت في القصائد وحولت الكلمة إلى مساحة للتعبير عن وجعها وصمود أهلها. في الدورة الخامسة من مسابقة مئذنة الأزهر للشعر العربي اختار الأزهر الشريف أرض الأنبياء والصمود شعارا لها، لتؤكد المسابقة دور الشعر العربي في التعبير عن القضايا الإنسانية والوطنية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
7: لأن الكلمة، وأعني بالكلمة سواء الشعر أو النثر، هو الذي يخلد يعني القضية الفلسطينية، وإن مات الشهداء وإن مات المدافعين عن الحق، لأن الناس يعني تنتهي أعمارهم، لكن الكلمة تبقى أثرها ويمتد أثرها على امتداد التاريخ. ويعني ما كانت مآثر العرب تذكر إلى هذه اللحظة إلا بالشعر، فالشعر هو الذي يخلد القضايا.
0: وهكذا لم تكن القصائد مجرد منافسة شعرية، بل حملت رسائل تضامن عابرة للحدود، لتؤكد مئذنة الأزهر الشريف أن فلسطين حين تحضر في الشعر تتسع لها أصوات العالم.
8: اليوم هناك إعلاء لصوت القصيدة ولصوت الأدب من أجل مناصرة السردية الفلسطينية وترسيخها في الوجدان العربي والأممي والإسلامي والإقليمي أيضا. لذلك قرأنا هذا الحدث بأنه رسالة قوية من الأزهر ليقول للشعب الفلسطيني على أرضه أنكم لستم وحدكم، وأن كل الأصوات وكل الحناجر تصدح بالحق الفلسطيني بالرغم من صعوبة المرحلة.
0: كانت هذه المسابقة تأكيدا على أن الكلمة قادرة على تثبيت حدود الجغرافيا، والتأكيد على أن التاريخ تاريخ لا يمكن تزييفه أو النيل منه.
9: الأزهر الشريف يريد أن يعطي هذه الرسالة، والتي يستغل أي موقف أو أي حدث حتى يظهرها للناس جميعا، أن القضية حية في أذهاننا، حية في عقولنا، حية في قلوبنا، حتى تستلمها أجيال من وراء أجيال إلى أن يعود الحق المسلوب إلى أهله إن شاء الله تعالى.
0: إذا كان عمر الرصاصة محكوم بسرعة وصولها للهدف، فإن الكلمة لا تعرف زمنا ولا توقيتا، تبقى وتؤثر وتخلد لتتحول القصيدة إلى ذاكرة تحمل القضية الفلسطينية وتسلمها جيلا بعد جيل، وتبقى فلسطين دوما حاضرة في الوجدان الإنسانية. من المؤتمر الخامس للشعر العربي بالأزهر الشريف، نجوى يونس، تلفزيون فلسطين، القاهرة.
5: انطلقت من القاهرة فعالية نموذج محاكاة منظمة المرأة العربية للشباب بمشاركة وفود من عدد من الدول العربية بما فيها فلسطين.
10: انطلقت فعاليات نموذج محاكاة منظمة المرأة العربية للشباب بمشاركة شباب من عدد من الدول العربية، مبادرة تجاوزت الإطار التدريبي التقليدي لتضع المشاركين في قلب تجربة تحاكي صناعة القرار العربي.
11: في النموذج المحاكاة ده حبينا شباب في المرحلة الثانوية، طلبة مدرسيين في المرحلة الثانوية، يكونوا عندهم مهارات الخطابة وعندهم نشيطين في العمل الطلابي في المدرسة. بنوعي الشباب ان هم دول الجيل الجديد بقضايا المرأة من سن، يعني وهم لسه فكرهم من سن مبكر، ان هو لسه فكرهم بيتشكل، ان ازاي نوعيهم بقضايا المرأة على مستوى وطني والجديد على مستوى عربي.
10: بمشاركة فلسطين وعلى مدار 3 أيام يخوض المشاركون تجربة عملية تحاكي آليات عمل منظمة المرأة العربية من خلال مناقشات ملفات تتصل بتمكين المرأة وصولا إلى صياغة توصيات تعكس رؤى شبابية وتشكل أحد أهم رهانات المستقبل في المنطقة العربية.
12: إحنا اليوم كل حد بتحدث عن دولة، فمثلا أنا بتحدث عن العراق، في السودان بتحدث عن فلسطين وإلى آخره. كان يعني سهل علي أني أحكي عن العراق لأنه أنا وياهم تقريبا عايشين حروب، وعنا يعني نقطة مشتركة نوعا ما، فهذا الشيء سهل علي أني أعرف أكتب لأني جد حاسة فيه ومعارفة كيف هم بيحسوا. التجربة كانت كويسة وخلتني أتعرف على ثقافات معينة.
13: أنا من اليمن، أمثل دورة الجزائر، وأكيد بعد هاي التجربة حكون على دراية بشوب أكثر بثقافاتهم بلغتهم بأشياء كثيرة عن هذه الدول. هذه المحاكاة أو المبادرة بالنسبة لي فرصة كبيرة كأننا أتعلم ثقافاتهم، أتعلم أشياء عنهم.
10: أهمية هذا النموذج لا تقتصر على محاكاة مؤسسة عربية، بل تكمن بالاستثمار في العنصر البشري بما يعزز حضور الشباب ويجعل من الحوار منصة لإنتاج حلول واقعية تتجاوز حدود القاعات إلى ميادين العمل والتأثير.
14: قدروا أن هم يلمسوا قضايا بعض، يعني السوداني عرف يقدر يعرف المشاكل أو التحديات اللي بتواجه المرأة في دولة تانية، العكس قدروا يلمسوا التحديات والإنجازات بتاعة الدول العربية وإزاي نقدر نتغلب عليها، إزاي نقدر أن احنا ننفذ نشاط، ننفذ برنامج يقدر يساعد أو يعزز قدرات المرأة العربية. وبدأوا بقى أن هم يعني يتألقوا يحطوا توصياتهم.
10: هنا لا تصنع القرارات بل تصنع العقول التي قد تتخذها يوما ما، وبين النقاش والمحاكاة يراهن العالم العربي على جيل يدرك أن المستقبل لم يعد ينتظر وحسب، بل يصنع كما يجب أن يكون. من القاهرة، سالي السكني، تلفزيون فلسطين.
5: أقامت سفارة المملكة المغربية لدى دولة فلسطين حفل استقبال في رام الله لمناسبة حلول الذكرى 27 لتربع الملك محمد السادس عرش أسلافه. وحضر الحفل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد، ممثلا عن السيد الرئيس محمود عباس، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح.
15: إن إحياءنا لذكرى عيد العرش المجيد بهذه الربوع الفلسطينية الشامخة والمباركة لا يعكس مدى التضامن المتبادل بين الأشقاء المغاربة والفلسطينيين، حيث ستظل عبارة صاحب الجلالة في خطاب العرش الأسبق شاهدة على مدى هذا التلاحم المتواصل في شتى المناسبات والأزمنة، في الشدة كما في الرخاء، وذلك حينما أكد بقوله: إن الاهتمام بالأوضاع الداخلية لبلادنا لا ينسينا المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق. أود أن أنقل لكم جميعا تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن والقيادة الفلسطينية لكم جميعا ولجلالة الملك محمد السادس وللشعب المغرب الشقيق أحر التهاني بمناسبة حلول الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه، متمنيا لجلالته كل النجاح والتوفيق في خدمة المغرب الشقيق نحو التقدم في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية، والمضي قدما نحو تعزيز الدور المميز الذي تقوم به المغرب الشقيق ملكا وشعبا وحكومة لشعبنا الفلسطيني سياسيا واقتصاديا وثقافيا، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية والقدس عاصمة الدولة الفلسطينية الأبدية بشكل خاص.
5: في طول كرم أطلقت وزارة الزراعة جملة من التعليمات والنصائح والأساليب التي يجب أن يتبعها مزارعو القطاعين النباتي والحيواني للتعامل مع الارتفاع في درجات الحرارة.
16: نظرا للارتفاعات المتوقعة على درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، بدأ المزارعون في محافظة طول كرم بالاستعداد لاستقبال موجة الحر عبر اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على ثروتهما النباتية والحيوانية، خاصة وأن طول كرم كمحافظة زراعية تشهد عادة خلال موجات الحر ارتفاعا ملحوظا لدرجات الحرارة ونسب الرطوبة، وهو أمر يواجهه المزارعون عبر تنظيم مواعيد الري وتضليل مزارعهم للتخفيف من درجات الحرارة وغيرها من الإجراءات.
17: أهم خطوة الخطوة المشتركة تنظيم الري، أهم شيء يكون الري إما في ساعات الصباح الباكر أو ساعات ما بعد العصر، ساعات خلينا نقول ساعات المغرب، مشان النبتة تأخذ المي بالشكل الكافي والمروية لها. الشغلة الثانية اللي هي موضوع تضليل البيوت البلاستيكية، هذا من خلال تشييد البيوت البلاستيكية.
16: وزارة الزراعة في طول كرم تتابع جملة التدابير المتبعة في مثل هكذا ظروف جوية عبر التواصل مع المزارعين وإرسال رسائل لهم بالنصائح والإرشادات، إضافة لمتابعة قسم الإرشاد في مديرية طول كرم للمزارعين والتعامل مع التطورات وتسجيل الأضرار إن حدثت، في وقت استطاع المزارع في طول كرم اكتساب خبرات كافية لتطوير نفسه للتعاطي مع الظروف الجوية خاصة موجات الحر خلال فصل الصيف.
18: طبعا مزارعنا هو مزارع نشيط، مزارع بينتبه دائما للإجراءات والحيثيات الموجودة في القطاع الزراعي. كمان بالنسبة لنا موضوع قطاع الزيتون في الموسم القريب، هناك ري تكميلي لإخوان المزارعين اللي بيستطيعوا إجراء ري تكميلي للتخفيف من تساقط الثمار في الفترة الحالية.
16: تقليل حجم الأضرار المتوقعة على القطاع الزراعي بفعل الظروف الجوية هو هدف الجميع للخروج بمنتجات زراعية تمكن المزارع من تحقيق الاكتفاء الذاتي والثبات على الأرض. إيهاب ضمير، تلفزيون فلسطين، طول كرم.
5: ختام هذه النشرة، هذا تذكير لأبرز ما جاء فيها من عناوين: 7 شهداء بينهم طفلان وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، قوات الاحتلال تصاعد من اقتحاماتها واعتداءاتها على المواطنين والمستوطنون يعتدون على المواطنين وممتلكاتهم في الأبواب، كندا تدين إرهاب المستوطنين في الضفة وتطالب بوقف توسيع المستوطنين، رئيس أركان جيش الاحتلال يقول إن إسرائيل لن تنسحب من لبنان ويلوح بتوسيع العمليات في الجنوب.

0: كانت قبل الحرب يعني منيحه ويعني حلوه ومنيحه، ما كانتش مبوطه زي عاد لما نيجت الحرب انكسرت دارنا وطلعنا من تحت دارنا لقيناها ممزوعه وما لقيناش اشي يعني جوا. عملتها انا مني كلها، عملتها يعني مني لفيتها وعشان نلعب فيها. الثانيه جواتها هذه سفنج، جمعت سفنجة كبيرة حطيت فيها حجر عشان تتقل ولفيت عليها لزاق عشان يعني تصير تنط. حط لي ولا بس
1: هاي واقعنا اليوم اللي احنا بنعيش فيه. ما فيش بديل لهم ألعاب ولا حتى أماكن كمان اللي يلعبوا آن منطقة آن ما يلعبوا فيها.

بتمنى يعني يجيبوا يمرقونا اليهود يعني العاب ويرجعونا دونا زي ما كانت شوارعنا زي ما كانت ويعني نلعب امان ما نخافش من حدا.

هلا الحكومة هاي بتعمل مستوطنات جديدة في كل مناطق الضفة. سموتريش وبنكبير برنامجهم الانتخابي من البداية هو الاستيلاء وانهاء تفية الخليل. وهم يعملون على ذلك. للأسف ما في يعني ردة فعل من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي. هذه الخطوة يعني اقتصادية كبيرة للمدينة وصعبة جدا على سكان المدينة.

يا طايت موت من العياط لما جيت يا زلمه. عمرنا بدار، هذا حياتنا، والله حياتنا، من دون دار بعيشش الواحد، والله تبهدلنا متنا، ايش نسوي؟ انتكبنا، والله انتكبنا. الحياة مش هترجع زي قبل على الفاضي، لسه هنتعذب كتير.

0: الثلاثون من تموز لعام 2026 وبداية مشوار جديد من فلسطين هذا الصباح عبر شاشة تلفزيون فلسطين. يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام، معكم من الآن حتى الساعة 10 بملفاتنا المتنوعة والمختلفة لهذا اليوم. ومن ملفاتنا الحاضرة نتحدث عن تأثر البلاد بكتلة هوائية جافة وحارة متوسطة إلى شديدة الشدة، وأيضا من ملفاتنا الحديث عن مؤسسة إنجاز فلسطين من أجل التي تنشر مشاريعها الريادية من أجل دعم الشباب الفلسطيني بالإضافة إلى نوافذ مختلفة. يسعد صباحك دياب.
1: صباح الخير هبة، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. بالفعل هناك العديد من المحطات والملفات ستكون حاضرة معكم بإذن الله على مدار ساعتين بما يتعلق بالأمور الجامعية. سنتعرف بشكل مفصل على جامعة نابلس للتعليم المهني وما تقدمه للطلاب من تخصصات جديدة وتسهيلات أيضا للطلبة المتقدمين للجامعة، بالإضافة أيضا لنوافذ من محافظة طول كرم. سنكون في متابعة لآخر المشاريع الاستيطانية والانتهاكات المستمرة بحق المحافظة مع استمرار العدوان عليها للعام الثاني على التوالي وإخلاء طبعا مخيمي نور شمس وطول كرم، وهناك تصعيد مستمر. هذه أبرز الملفات مشاهدينا الكرام في فلسطين هذا الصباح. دعونا الآن نتابع حالة الطقس وأسعار الصرف والعملات كما جاءت هذا الصباح.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة الإخبارية، نتابع معكم آخر التطورات وبما يتعلق بمخيمات جنين وطول كرم ونور شمس، حيث أعلن الاحتلال عن تمديد هذا العدوان على المخيمات حتى نهاية أيلول المقبل. وهذا قرار طبعا من جيش الاحتلال صدر مساء أمس بتمديد الأوامر العسكرية التي تفرض إغلاقا كاملا على مخيم جنين ومخيمي طول كرم ونور شمس حتى 30 من أيلول المقبل، مواصلا بذلك عدوانه العسكري المتواصل على المخيمات الثلاثة. كان من المقرر أن تنتهي صلاحية هذه الأوامر في 31 من هذا الشهر قبل أن يصدر الاحتلال هذه الأوامر الجديدة. تنص الأوامر العسكرية الجديدة على منع دخول أي شخص إلى المناطق المحددة في المخيمات أو البقاء فيها أو الخروج منها إلا بموجب تصريح خاص من جيش الاحتلال، مع استثناء قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية من هذه القيود. وكان طبعا جيش الاحتلال قد بدأ عدوانه الواسع على مدينة ومخيم جنين في 21 من كانون الثاني لعام 2025 قبل أن يوسعه لاحقا ليشمل مخيمي طول كرم ونور شمس وسط عمليات اقتحام وتجريف وهدم للمنازل والبنية التحتية وتهجير قصري لعشرات آلاف العائلات. نذهب إلى خبر آخر ونبقى مع وكالة وفا ونتابع أيضا ما جرى يوم أمس في ترمس عية وأبو فلاح وقرية المغير، حيث استهدفت قوات الاحتلال محول الكهرباء الرئيسي في بلدة ترمس عية ما أدى لانقطاع كامل للتيار الكهربائي والذي يغذي قرية أبو فلاح وترمس عية طبعا وقرية المغير. المصادر قالت بأن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وتجولت في عدة أحياء وشوارع وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز والمسيل للدموع، واستهدفت المحول الرئيسي للتيار الكهربائي ما أدى لانقطاعه بشكل كامل. نتابع أيضا ما صدر عن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والذي حذر من تفاقم أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية. حث المكتب على اتخاذ تدابير دولية في مواجهة عمليات قتل الفلسطينيين وبناء المستوطنات التي قالت المفوضية إنها بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق. ووفقا لأرقام الأمم المتحدة استشهد 18 فلسطينيا في وقائع مرتبطة بهجمات المستوطنين منذ بداية هذا العام، مقارنة مع 17 قتيلا طوال عام 2025، فيما تؤكد الصحة الفلسطينية أن ما لا يقل عن 20 فلسطينيا استشهدوا على يد المستوطنين منذ بداية هذا العام. نذهب إلى صحيفة الحياة الجديدة ونتابع أيضا ما جرى في قرية بيت دجن وفي بيت فوريك، حيث حطم المستوطنون غرف زراعية في بيت دجن واقتلعوا عددا من الشتلات في بيت فوريك شرق نابلس. المصادر قالت بأن عددا من المستوطنين اقتحموا بلدتي بيت دجن وبيت فوريك وهاجموا غرفة زراعية تعود للمواطن جاسر الحاج محمد وحطموا محتوياتها وعثوا بها خرابا. وأضافت أيضا أن المستوطنين هاجموا أراضي زراعية تعود للمواطن شعبان حنري من بلدة بيت فوريك واقتلعوا شتلات ثمار البندورة في هذه المنطقة. نبقى في صحيفة الحياة ونتابع أيضا تصريحات وزير المالية وما صدر يوم أمس من الحكومة الذي قال صرف 50% من الرواتب سيكون حتى نهاية هذا العام وتطبيق يبوس ليس بديلا عنه، والحكومة لن تلجأ إلى فرض ضرائب جديدة. الحكومة تعتمد خطة صمود مالي لمواجهة أخطر أزمة منذ تأسيس السلطة وشبكة الأمان العربية نتائجها محدودة. 6 مليارات دولار محتجزة وإسرائيل تمضي نحو تصفير المقاصة وقطع العلاقة البنكية وتجاوز للخطوط الحمراء. الكتلة النقدية المتداولة حاليا في السوق الفلسطيني تتوزع بواقع 53% بالشيكل و33% بالدولار و12% بالدينار الأردني، والتحول إلى الدفع الإلكتروني ضرورة للأمن الاقتصادي. يقول أيضا أزمة المحروقات في طريقها للحل، هناك عمليات تهريب والحل في الشركة الوطنية. هذا ما صرح به وزير المالية سفيان سلامة والذي رسم صورة قاتمة للوطن
الواقع المالي والاقتصادي، مؤكدا أن الحكومة تواجه أخطر أزمة مالية منذ تأسيس السلطة الوطنية في ظل استمرار احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة واتساع الإجراءات الاقتصادية التي تستهدف و تقوض مقومات الاقتصاد الفلسطيني وتعطل قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية. أكد الوزير أن هذه التهديدات الإسرائيلية بقطع العلاقة البنكية مع الفلسطينيين تشكل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء، محذرا من أن مثل هذه الخطوة ستؤثر في قدرة المواطنين على الحصول على الخدمات الأساسية، وتأتي في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف تدمير الاقتصاد الفلسطيني ومنع قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. وفي إجابات أيضا على أسئلة إلى جانب تصريحاته خلال هذا المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس في مقر رئاسة الوزراء، كشف أن الحكومة باتت تتعامل مع فرضية أن أموال المقاصة لم تعد موردا ماليا مضمونا، في وقت تتجه في إسرائيل نحو تصفير أموال المقاصة، فيما وصلت الأموال الفلسطينية المحتجزة لديها إلى ما يقارب 6 مليارات دولار، الأمر الذي فرض على الحكومة إعادة صياغة أولوياتها المالية والبحث عن أدوات جديدة لضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة. نذهب إلى صحيفة الأيام ونتابع أيضا ما يجري في مختلف محافظات الضفة مع استمرار عدوان الاحتلال والمستوطنين. يوم أمس هدمت قوات الاحتلال 15 بناية ومنزلا، تضم 3 بنايات منها 18 محلا تجاريا، إلى جانب هدمها منشأتين زراعيتين وأخطارها بهدم 3 منشآت أخرى وتحويلها منزلين إلى ثكنتين عسكريتين وإصدارها أوامر عسكرية بمصادرة 49 دنما ومصادرتها 3 دنومات أخرى. في مدينة القدس هدمت قوات الاحتلال 7 منازل وصادرت 3 دنومات، حيث أقدمت بلدية الاحتلال على هدم منزل في حي البستان في بلدة سلوان، فيما أجبرت 5 مواطنين على هدم منازلهم في بلدتي سلوان وجبل المكبر بزعم البناء غير المرخص. نبقى في صحيفة الأيام ونتابع أيضا ما صدر من المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني، حيث رحب بالتطورات الإيجابية في قضية المحكمات العليا الإسرائيلية بشأن معبر الكرامة. وقال في بيان له: يرحب المجلس التنسيقي بالقرار الصادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية في القضية المتعلقة بالالتماس الذي تقدم به المجلس لتحسين ظروف التشغيل في معبر الكرامة، ويعد هذا القرار تطورا إيجابيا من خلال إبقاء القضية قيد المراجعة القضائية. يوضح طبعا أو أوعزت المحكمة إلى سلطة المطارات الإسرائيلية بتقديم تقرير محدث بحلول 11 من الشهر القادم، يوضح جهودها في تجنيد موظفين إضافيين من أجل تمديد ساعات عمل المعبر، إلى جانب تقديم بيانات محدثة.

الكتاب بشأن ساعات التشغيل وحركة المسافرين والبضائع. وتابع أيضا كجزء من تنفيذ هذه التطورات، من المتوقع أن تعلن سلطة المطارات عن تمديد ساعات العمل في معبر الكرامة في كلا الاتجاهين اعتبارا من هذا اليوم يوم الخميس، وذلك على النحو الآتي: من يوم الأحد والخميس سيكون من الساعة 8 صباحا حتى 6:30 مساء، والاثنين والثلاثاء والأربعاء من الساعة 8 صباحا حتى 5 مساء، والجمعة من الساعة 8 صباحا حتى 3:30 عصرا، والسبت سيكون الجسر مغلق. نذهب إلى آخر الأخبار مشاهدينا الكرام من صحيفة القدس. خطة إسرائيلية لتوسيع عمليات الاحتلال والعدوان في الضفة الغربية، نتحدث عن احتلال مخيمات جديدة وهدم ممنهج لمنع قيام الدولة الفلسطينية. حولت سلطات الاحتلال الأحداث الميدانية الأخيرة في قرية تل جنوب غرب نابلس إلى ذريعة لإطلاق حزمة من الإجراءات العسكرية والسياسية واسعة النطاق تتجاوز الملاحقات الأمنية التقليدية. وأصدر كاتس تعليمات صريحة للجيش بتوسيع هذه العمليات الهجومية في عمق الضفة الغربية، مع التركيز على الاستعداد لاحتلال مخيم لاجئين جديد وتطبيق نماذج عسكرية قاسية سبق تنفيذها في مناطق أخرى. تشير هذه المعطيات إلى أن مؤسسة الاحتلال العسكرية بدأت بالفعل في تنفيذ مسارات متوازية شملت تعزيز القوات المنتشرة وإلغاء إجازات الجنود وفرض طوق أمني مشدد على مدينة نابلس والقرى المحيطة بها. وتتزامن هذه التحركات مع حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت عشرات المواطنين في محاولة لفرض واقع أمني جديد. ويبرز في هذا السياق إعلان كاتس عن نية الجيش احتلال مخيم جديد، وهو مصطلح يتجاوز مفهوم الاقتحامات الموضعية إلى السيطرة الدائمة وتدمير البنى التحتية، ويحاكي هذا التوجه ما جرى في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس، حيث يتم إجلاء السكان قسريا وتحويل هذه المباني إلى ثكنات عسكرية ونقاط تمركز دائمة لقوات الاحتلال. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الجولة الإخبارية. سنذهب الآن لمتابعة أبرز ما جاء في الصحافة الإسرائيلية.

0: نذهب الآن مباشرة إلى الزميل فايز عباس لمعرفة تفاصيل أكثر وحول ما يتم الحديث عنه في وسائل الإعلام الإسرائيلية. إليك فايز، صباح الخير.
1: صباح الخير ضياء وهبة، صباح الخير للمشاهدين الكرام. لقاء ترامب مع نتنياهو في البيت الأبيض كان لقاء قصيرا. أنا أريد أن طبعا أذكر المشاهد الكريم أنه تم إدخال نتنياهو من الباب الخلفي وليس الباب الرئيسي، لم تكن هناك كاميرات ولم يكن هناك اجتماع بين ترامب ونتنياهو يعني لوحدهم، وإنما كان هناك عدد من المستشارين الأمريكان والإسرائيليين أيضا. لكن كما تقول صحيفة يديوت أحرونات هي تتساءل ما الذي حدث يعني حقا في البيت الأبيض. وسائل الإعلام الذين نشروا بيان نتنياهو الذي ادعى أن اللقاء كان من أفضل اللقاءات له مع الرئيس الأمريكي، لكن على أرض الواقع لم يتم التوصل إلى أي تفاهمات أو اتفاقيات في الموضوع المركزي الذي تم بحثه وهو مواصلة الحرب على إيران. وأيضا في القضية السورية هناك فجوة كبيرة بين الموقف الإسرائيلي والموقف الأمريكي وبين التصريحات الإسرائيلية العلنية وما دار فعلا في البيت الأبيض في المكتب البيضاوي كما يسمى. طبعا يعني هناك الفجوة الكبيرة بين الموقف الأمريكي والإسرائيلي بكل ما يتعلق بسوريا لبنان وغزة. ونتنياهو طبعا قال أو نسبت إلى مصادر سياسية أنه لم يتم التوصل إلى اتخاذ قرارات واضحة ولو الأولوية التي يفضلها إسرائيل التي تفضلها إسرائيل على عكس طبعا ما كان في اللقاء الفعلي. لكن يعني المصدر السياسي قال بكل ما يتعلق بالنتيجة العملية أوضح نتنياهو أنه لم يقل بشكل واضح لترامب أن إسرائيل تفضل مواصلة هذه الحرب والقصف العسكري على إيران وتوسيع هذه الحرب، وإنما قدم له النتيجة المتاحة يعني منع السلاح النووي من إيران وأبقى الخيارات نتنياهو أمام الرئيس الأمريكي، لأنه هو في نهاية الأمر من يقرر وليس إسرائيل. ولكن أيضا يبدو أن هناك خلافات ولم تتخذ أي قرارات حول سوريا ولبنان وغزة أيضا ولا حتى حول إيران. يعني باختصار شديد كانت تدعى نتنياهو أنها كانت من أفضل اللقاءات مع ترامب، لكن يتبين كما تقول على الأقل صحيفة يديوت أحرونوت أن هذا كان لقاء لم يسفر عن أي شيء جدي. ونتنياهو يعني عاد أو سيعود الليلة كما ذهب بدون أي إنجاز حققه خلال هذا اللقاء. وأيضا يعني تم التطرق إلى الرئيس التركي طيب أردوغان، ونتنياهو قال للرئيس الأمريكي أن أردوغان هو يعني يكره إسرائيل وأن أحد وزرائه قال أنه يريد أن يصبح حاكما على القدس. وهنا كان خلاف واضح بين ترامب ونتنياهو لأن ترامب يرى بأردوغان صديق وحليف. يعني باختصار يعني حتى في قضية تركيا حتى نتنياهو حاول أن يقنع ترامب بأن تركيا تريد القدس وتريد أمور أخرى وتكره إسرائيل، لكن لم يستطع إقناع ترامب بأي من هذه المواقف اتجاه تركيا. أنا طبعا أقول بأن ترامب قال أنا لا أحد يستطيع أن يجبرني أن أبيع أو لا أبيع الطائرات لتركيا، وهو يقصد بنيامين نتنياهو، لأنه تم الاتفاق على بيع طائرات F-35 لتركيا، وإسرائيل تعارض بشدة هذا القرار، لكن يبدو أن الرئيس الأمريكي قال لنتنياهو لست أنت من يقرر لي كيف أعمل ولمن أبيع. روم بن يشاي يكتب اليوم التصعيد، هو المحلل العسكري والاستراتيجي لديوت أحرونوت، التصعيد قيد التشكيل، المسار الاستراتيجي الذي قدمه ترامب يتناسب بخطوطه العامة نوايا إسرائيل، لكن الرئيس أوضح لنتنياهو أنه لن يترك إيران حتى أنها تفقد قدراتها على إنتاج القنبلة النووية، واليورانيوم المخصب يجب أن ينقل إلى الولايات المتحدة. هذا يعني ما يكتبه رون بن يشاي، هذا تقديراته الشخصية يعني. وأيضا يعني دون الدخول في تفاصيل، يعني يكتب رون بن يشاي دون الدخول كيف ستفعل ذلك، يعني الولايات المتحدة بدأت تدمر المشروع النووي واليورانيوم المخصب نقله إلى الولايات المتحدة. وتطرق أيضا في هذا التحليل إلى أن الانتخابات النصفية الأمريكية سيكون لها طبعا تأثير سلبي على الحزب الجمهوري، وهذا ما يقلق ترامب. وأيضا

يعني توسيع هذه الحرب على إيران سيشكل طبعا ضربة للاقتصاد الأمريكي والدولي بسبب ارتفاع سعر البترول. رونين بيرغمان المحلل الاستراتيجي، وهو طبعا هذا يحلل أفضل بكثير من رون بيني الشاي، يكتب: الإرهاب اليهودي قائم، لكن وزير الأمن كاتس ألغى الإجراءات ضد الإرهابيين اليهود. يعني هو يقول أنه الإرهاب موجود، لكن وزير الأمن هو طبعا ألغى أي إجراء ضد هؤلاء الإرهابيين. ويضيف رونان بيرغ أن تصريحات وممارسات وزير الأمن هي خطر على أمن إسرائيل إلى هذا الحد. يعني هي ليست فقط لو يصدر البيانات، وإنما أصدر أمر اعتقال. هذه التصريحات لكاتش قد تؤدي إلى إصدار أمر اعتقال دولي ضده، وكان طبعا يعني وهو سيقضي كليا على ما تبقى من سمعة إسرائيل بأنها تنفذ القانون على الإسرائيليين دون خوف أو دون تفرقة بين دين أو قومية. لكن تصرفاته الخطيرة هي أكثر من أفعاله، تصريحاته أيضا. يعني هو يقول: لا يوجد شيء اسمه إرهاب يهودي، وأنا وإنما أنتج قانون واحد لليهود فيش، للعرب فيه، وأخرى للفلسطينيين. يعني قانون لليهود إنه فيش اعتقالات. بالمناسبة هو قام بزيارة أحد الإرهابيين المعتقل، والذي طبعا عذب بشكل إجرامي بشكل سادي فلسطيني، وتم اعتقاله، راح زاره في السجن. يعني إلى هذا الحد يعني وصل هذا الوزير، وكله لأسباب سياسية، الانتخابات الداخلية في حزب الليكود. وحول الجبهة اللبنانية، إسرائيل تدعي أن حزب الله خرق الاتفاق في إطلاق النار بإطلاق مسيرة انتحارية على جرافة دي 9. طبعا تم تدميره، لكن لم يكن أحد على ولم يصب أحد من الجنود في المنطقة. والآن هم ينتظرون عودة نتنياهو لاتخاذ القرار حول الرد على ذلك. رئيس الأركان أيال زمير الذي وصل أمس إلى جنوب لبنان قال: إذا طلب منا سنعرف كيف نعمق الإنجازات في إيران. في صحيفة أخرى تطرق إلى أيضا عدم الانسحاب من الجنوب اللبناني. نشر أول تقول إيديوات أهرونوت: الشباك المخابرات العامة الإسرائيلية استبعدت محامين مرشحين لمنصب قضاء الشرعيين بادعاء ان لهم يعني مش علاقه مباشره الا لان يعني تأييد او دعم للحركه الاسلاميه. وهذه المره الاولى تقول ايديوات اهرونوت التي يتم اصدارها او تدخل الشباك في مثل هذا التعيين، وهذا امر غايه في الخطوره. والسبب يعني كما نعرف رئيس الشباك الحالي هو مستوطن متطرف، ابن لعائلة مستوطنين متطرفين جدا. وبالطبع يعني هذا أثر كثيرا، وتم استبعاد هؤلاء المرشحين لمنصب قضاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد.

الشافعيين. يعني بدي إسرائيل اليوم ترجع لسنوات الخمسينات والستينات والسبعينات، يعني أن الشباب يتدخل في كل مناحي الحياة والتوظيف في المجتمع العربي. أورلي أزولاي مراسلة الصحيفة في الولايات المتحدة تكتب حول لقاء ترامب ونتنياهو. زال السحر، سحر نتنياهو انتهى. في واشنطن واجه نتنياهو مجموعة من المشمئزين منه، من رجال يعني ترامب، مشمئزين منه يعني بشكل واضح وصريح. ويعني نتنياهو وهم

نظروا إلى نتنياهو بشكوك لا يثقون به لأنه ورطهم في حرب يعارضها الشعب الأمريكي. يعني باختصار، يعني نتنياهو لم يعد ذلك الشخص الذي كان ساحرا يفعل ما يريد ويقول ما يريد في البيت الأبيض، وإنما الآن هو فقد هذا السعاد، وهناك اشمئزاز حتى من قبل المقربين أو المستشارين للرئيس الأمريكي من بنيامين نتنياهو، حتى أنهم لم يعودوا يثقون به وبالمعلومات الاستخباراتية التي يقدمها إلى الإدارة الأمريكية. حتى أن الرئيس الأمريكي يعني قال قبل وصول نتنياهو للبيت الأبيض أنه ليس بحاجة إلى بيبي كما يسميه، بكل ما يتعلق بالنووي الإيراني أو جبل فاس كما قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية. الكاريكاتير اليوم في صحيفة فيديوهات أحرونات، ترامب بيلعب الجولف واللي بيقدم له الطبات هو خامنئي، وطبعا بضربه بشكل عنيف يعني بزت الطبات عليه، وهو يقول في هناك يعني مسبات يعني وسأدمركم، راح أدمركم شيل يدمر وجهك هيك يعني، كما كتب الرسام الكاريكاتير. يعني باختصار شديد هذا الكاريكاتير، ما زالت إيران قوية وبتضرب بترامب كما تريد. أنتقل إلى صحيفة معريب، ترامب: إيران ستتلقى ضربة قوية، استعداد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بعد انهيار وقف إطلاق النار الهش بين واشنطن وطهران. الحرس الثوري يطلق الصواريخ على القواعد الأمريكية في الأردن، وحزب الله يجدد إطلاق النار ويطلق مسيرة متفجرة باتجاه القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، قوات الاحتلال الإسرائيلية. ورئيس الأركان الذي وصل أمس إلى جنوب لبنان قال أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي احتلتها في الجنوب اللبناني حتى يتم التوصل إلى اتفاق أو ضبط الأمن لفترة زمنية طويلة جدا. والسفير الأمريكي في تل أبيب مايك هاكبي في تصريحات نارية له ومقابلة أعرب فيها عن غضبه من مين؟ من أن هناك الناس يكرهون إسرائيل واليهود، وزعلان يعني من الناس بتكره إسرائيل واليهود، وأن الولايات المتحدة ملزمة بأمن إسرائيل كما قال، يعني بعد جنازة عضو الكونغرس لينزي جراهام الذي طبعا توفي وتم بالأمس يعني دفنه في واشنطن. وضابط احتياط في وحدة استخباراتية سرية للغاية متهم بالتجسس لصالح إيران وقدمت ضده لائحة اتهام. بدأ المحادثات في القاهرة، حماس أعلنت أنها على استعداد لتسليم سلاحها لكن شرط ألا يسلم إلى إسرائيل، وهذه المرة الأولى التي تتطرق فيها حماس إلى البنية التحتية العسكرية أيضا. وتم بحث مستقبل حماس بشكل تدريجي، ماذا سيحدث لحماس في غزة بشكل تدريجي ومتفق عليه. رئيس الشباب غير موقفه من اليمين الفاشي الكهاني، نفهم مرة بالنازية يعني، وسيتم وسمح بخوض الانتخابات لحزب كاخ اللي رفض ومنع من

مشاركة في الانتخاب بسبب مواقفه، لكن يعني رئيس الشباك اللي هو ما بيختلف عنه كثير قرر طبعا السماح لهم بخوض الانتخابات، وطبعا هذا توصية ولا يقرر ذلك في نهاية الأمر يعني، وإنما لجنة الانتخابات المركزية أو المحكمة العليا. لكن إذا فعلا يعني سمح لهذا الحزب بخوض الانتخابات سيكون لذلك تأثير سلبي على بن غفير. الكاريكاتير في صحيفة معريف هنا يعني في واحد من هذول اليمين اللي بحاولوا يوسخوا على ايزنكوت، اللي لانه اليوم اصبح المنافس الاول والقوي لنتنياهو، وهنا اللي بزت عليه بيض وبيحاولوا يلوثوا اسمه، فهو اللي بتصل مع اللي مشغله كله آسف جدا ولا إشي بلصق فيه، يعني إنسان نظيف ولا إشي بلصق فيه إلى آيزنكوت. طبعا يعني هذا رسام الكاريكاتير يعني فعلا يعني حاولوا كثيرا يعني اتهامه بأنه يساري، أنه يريد التشكيل الحكومة مع العرب وأمور كثيرة يعني، لكن هو على ما يبدو أنه هو صاحب الحظ الأكبر للفوز أو للانتصار على بنيامين نتنياهو. صحيفة هارتس: إيران توضح للعالم أنها تخطط لبناء نظام جديد خارج الخليج أيضا. مسيرات تصيب سفن أمريكية في ميناء مصري، وترامب سنضرب إيران بقوة لكن سنواصل المفاوضات. الصورة في هذا صورة اليوم في صحيفة ديوات أهرونوت هي لمخيم بلاطة والتخوف من التهجير القسري، ويحذرون في المخيم من الانفجار. المراسل ضياء حاج يحيى وصل إلى المخيم وأجرى يعني لقاء وتقرير مطول حول طبعا تهديد وزير الأمن كاتس يفعل بمخيم جديد ما فعلوه بجنين وطنور شمس، وقالوا أن هذه أهداف سياسية وليست أمنية. سكان المخيم ويشعرون بأنهم يعني بدأوا يستعدون كما يقولون للتهجير، يسكن في المخيم حوالي 30,000 مواطن. إلى أين سنذهب؟ قالوا لصحيفة هارتس. والجيش الاحتلال يستولي على أراض في المنطقة المصنفة A لكي يمد شارع يوصل بين بعض مستوطنات خارج المنطقة، ويعني اختصار شديد يعني لم تبقى لا اي ولا بي ولا سي طبعا من زمان. ولفرض واقع جديد قبل الانتخابات، يعني كل هذا بيسرعوا فيه يعني سموتريتش وبن غفير وزيرة الاستيطان وكاتس، يعني يسرعوا في هذه الأعمال قبل الانتخابات لفرض واقع جديد على الأرض، ولأنهم على ما يبدو وصلوا للقناعة بأنهم سيخسرون هذه الانتخابات. مصادر فلسطينية: حماس أعلنت عن استعدادها تسليم سلاحها لكن ليس لإسرائيل. تقرير الأمم المتحدة تقرير خطير جدا. انخفاض الولادة في الولايات المتحدة هذا العام، وعدد حالات الإجهاض أكثر بثلاث مرات مما كان عليه في السابق. وحسب التقرير في منتصف العام 2026 حدثت 3950 حالة إجهاض، و 50% من الولادات كانت قيصرية،

0: بسبب النزيف الالتهابات وارتفاع ضغط الدم لدى الوالدات. عدد العمال الأجانب في إسرائيل الذين عرفوا على أنهم ضحايا تجارة العبيد أو تجارة بالبشر ارتفع 6 مرات خلال عامين واستغلالهم بشكل بشع في إسرائيل. جيدون ليفي يكتب اليوم: كاتس يتفاخر بجرائمه. الكاريكاتير اليوم في صحيفة هارتس، هذول وزراء 2 بيسلموا الحجارة لأحد النشطين من اليمين وبقولوا له بس بدون عنف، قضايا الحجارة بس بدون عنف. شكرا لحسن متابعتكم وألقاكم مطلع الأسبوع القادم.
1: شكرا لك فايز على كل هذه التفاصيل والإيضاحات. يعني مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن للحديث عن تأثر البلاد، ولكن يعني نستكمل مشوارنا الصباحي ضياء بعد فاصل
2: قصير. إن شاء الله.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى أولى محطات فلسطين. هذا الصباح سنتحدث بشكل مفصل حول موجة الحر التي تضرب فلسطين بحسب ما صدر عن دائرة الأرصاد الجوية، والتي توقعت أن تتأثر البلاد اعتبارا من هذا اليوم بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة، تؤدي طبعا لارتفاع متواصل إلى درجات الحرارة، وهناك توقعات أن تستمر حتى الأسبوع المقبل.
1: نعم ضياء، للحديث أكثر في هذا الموضوع وتفاصيل الحالة الجوية ينضم إلينا عبر الهاتف المسؤول الإعلامي في دائرة الأرصاد الجوية السيد مأمون عصايرة. يسعد صباحك أستاذ مأمون. لو تضعنا في صورة الحالة الجوية وموجة الحر التي تضرب البلاد خلال هذه الأيام.
2: طبعا خير في التبا والأستاذ ضياء وجميع المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. نعم ابتداء من اليوم إن شاء الله تتأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة، تؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة اليوم عن معدلها بحوالي 6 درجات مئوية، أجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق، في ساعات الليل أيضا جو دافئ في معظم المناطق. يوم غد الجمعة أيضا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، تصل أعلى من المعدل بحوالي 7 درجات مئوية، ويبقى الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق. أيام الأحد والاثنين والثلاثاء السبت والأحد والاثنين لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، يبقى الجو شديد الحرارة وجاف، وتبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 7 درجات مئوية. ابتداء من يوم الثلاثاء والأربعاء انخفاضات طفيفة متوالية على درجات الحرارة، لكن يبقى الجو شديد الحرارة وجاف، يعني حتى منتصف الأسبوع القادم إن شاء الله تبقى الأجواء شديدة الحرارة ويبقى

0: تأثير هذه الموجة على البلاد بشكل عام.
1: طيب أخ مأمون، يعني التوقعات تتحدث أن تستمر هذه الموجة حتى يوم الثلاثاء المقبل، هل نتحدث عن ارتفاعات غير مسبوقة ستكون خلال الأيام القادمة؟
0: لا، هي ارتفاعات طبيعية جدا. احنا خلال الفترة الماضية وصلت درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية. تصنيف الموجة كموجة حارة حسب معايير منظمة الأطفال العالمية وما هو متفق عليه عالميا، أن ترتفع درجات الحرارة 5 درجات مئوية على الأقل عن المعدل وأن تستمر لمدة 72 ساعة. بشكل عام في فصل الصيف من الطبيعي أن تتأثر الموجات حر وأن ترتفع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، هذا شيء طبيعي جدا. ولكن أيضا الحمد لله يعني حتى هذه يعني حتى اليوم هذه ربما أول موجة حارة خلال فصل الصيف ترتفع فيها درجات الحرارة عن معدلاتها ب5 درجات مئوية، يعني اليوم أعلن المعدل ب6 درجات ويوم غد أعلن المعدل ب7 درجات. طبعا سيستمر هذا الوضع أو هذه الحالة الجوية حتى منتصف الأسبوع القادم. طبيعي جدا أن نتأثر بموجات حر خلال فصل الصيف، لأنه اللي بأثر علينا خلال فصل الصيف هو منخفض الهند الموسمي اللي بتحرك بتشكل في منطقة الهند وبتحرك فوق الجزيرة العربية. دائما المنخفض الجوي أو المرتفع الجوي بيكتسب خصائص السطح اللي بتحرك فوقه. صيفنا إحنا بشكل عام حار وجاف، الحمد لله إنه هذه الكتلة الحارة أيضا جافة
1: بدون رياح.
0: لما بتعمق المنخفض الهندي الموسمي حتى أطراف أوروبا بصير الهواء اللي راجع علينا من البحر محمل ببخار الماء، فأيضا بيكون إضافة إلى الارتفاع في درجات الحرارة ارتفاع في الرطوبة النسبية، وارتفاع الرطوبة النسبية في الغلاف الجوي أيضا بعطي شعور بالحرارة أكثر وبعطي إزعاج من الحرارة أكثر. لكن هذه الموجة جافة الحمد لله.
2: نعم، يعني أستاذ مأمون، أبرز النصائح اللي بتقدموها للمواطنين للتعامل مع هذه الأجواء الحارة والظواهر الجوية المصاحبة لهذه الكتلة الهوائية الحارة، تحديدا التعامل يعني الحفاظ على سلامة المواطنين وأيضا المزروعات والثروة الحيوانية اللي رح تتأثر بهذا الارتفاع؟
0: نعم، دائما التحذيرات التي تتحدث فيها الأطفال الجوية أو المؤسسات ذات العلاقة ليس لأجل التحذيرات، هذه نقطة ضروري أن نأخذ هذا من الاعتبار. عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، دائما عندما نتحدث عن درجات الحرارة العظمى هي درجات حرارة مقاسة الظل حسب المعايير العالمية، لكن تحت أشعة الشمس المباشرة تكون درجات الحرارة أعلى من المتوقعة بحوالي 7 إلى 8 درجات مئوية. إذا عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة وعدم إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، أيضا أخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة سواء في يعني شرب الماء والسوائل بكثرة، عدم ترك الأطفال وكبار السن تحت أشعة الشمس. أيضا إخواننا في وزارة الزراعة دائما في عندهم توجيهات لمزارعينا سواء بما يتعلق بالري أو بمربي الثروة الحيوانية أو بمربي المناحل بشكل عام، وأيضا إخواننا في الدفاع المدني دائما بيحذروا من إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، وأيضا عدم ترك أي مادة قابلة للإشتعال أو للإنفجار سواء داخل المركبات أو تحت أشعة الشمس المباشرة قد تسبب أضرار لا سمح الله.
1: شكرا جزيلا لك مأمون عصاير المسؤول الإعلامي للأرصاد الجوية على كل هذه التفاصيل. نستكمل معكم مشاهدينا الكرام في نفس السياق ونتحدث هذه المرة عن تجهيزات واستعدادات الدفاع المدني للإرشادات والنصائح طبعا للمواطنين في كيفية التعامل مع هذه الموجة الحارة. كل هذه التفاصيل مع العقيد نائل العزة مدير العلاقات العامة في الدفاع المدني. أخنا صباح الخير، أهلا وسهلا بك معنا.
3: حياك الله أستاذ ضياء، صباح الخير سيدتي، صباح الخير لكل المتابعين ومشاهدين تلفزيون فلسطين.
2: أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك من جديد. يعني قبل الحديث عن النصائح والإرشاداتكم للمواطنين، نتحدث عن التقرير النصف سنوي للدفاع المدني وأبرز الحالات اللي تعاملتوا معها.
3: نعم، التقرير السنوي حقيقة هو ما تنتجه العمليات المركزية الذي يلخص جهد الدفاع المدني خلال فترة ما بين بداية شهر 1 حتى نهاية شهر 7 من عام 26، الذي شمل تعامل طواقم الدفاع المدني مع ما يقارب 6750 تدخل، تدخلات انقسمت إلى 4400 حريق، تنوعت هذه الحرائق ما بين حرائق منازل، حرائق منشآت، حرائق عفوا أشجار حرجية ومثمرة ومحاصيل زراعية، إضافة إلى تعامل طواقم الدفاع المدني مع ما يقارب 2400 حادث إنقاذ، شملت ما يقارب عمليات إخلاء من منازل، عمليات إخلاء من حوادث سير، عمليات إخلاء من حفر، من آبار. أيضا لا ننسى أنه موسم الأمطار كان يشمل العديد من الحوادث كسقوط اللوحات الإعلانية والأشجار نتيجة الرياح والعوامل الأخرى. أيضا شمل تقرير الدفاع المدني تعاملنا مع ما يقارب 35 ألف جولة ميدانية على منشآت من أجل تطبيق شروط السلامة العامة، إضافة إلى تدريب أكثر من 90 ألف مواطن على علوم الدفاع المدني. هذا ملخص يلخص عمل إدارات مختلفة، ولكن حقيقة الرقم الأبرز هو ما يتعلق بالحرائق الذي وصل إلى أكثر من 4400 حريق. نتحدث عن 2000 حريق تقريبا إلى علاقة بالأشجار والأعشاب والحرائق التي تنتج بفعل الإهمال،
1: وهذا ما نريد أن نسأل عنه وصولا لهذه النقطة. أخ نائل، موجة حر تستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، وربما هذا هو الأخطر بطول موجة الحر، وقد يكون هناك ارتفاع بشكل كبير بنسبة اندلاع الحرائق والأعشاب. تحضيراتكم، قراءتكم أيضا لهذه الموجة؟
3: نعم، بالتأكيد طواقم الدفاع المدني ترى الحوادث الأكثر تكرارا كنوع من المخاطر التي تهدد سلامة المواطنين وممتلكاتهم. عندما نتحدث عن حريق في أعشاب في أشجار، في بداية هذا الحريق يكون صغير، ولكن مع جفاف الطقس، مع الرياح الجافة، مع درجات الحرارة المرتفعة، يصبح من الصعب على أي مواطن بإمكانياته المحدودة أنه يتعامل مع هذه الحرائق. سنويا احنا بنتعامل بطول السنة مع ما يقارب 4000 5000 حريق أعشاب تنتج بفعل الإهمال، تنتج بفعل الإضرام النيران بشكل متعمد في محيط المنازل، تنتج بفعل أشعة الشمس المباشرة إذا كان هناك زجاج تعكس أشعة الشمس، وأيضا ما له علاقة بحب الظهور لبعض الأطفال يقومون بإضرام النيران بشكل متعمد، وأيضا اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال. هذه مجمل الأسباب اللي احنا نتعامل معها. يقف الدفاع المدني أمام مسؤولياته بسرعة استجابة الطواقم. لدينا ما يقارب 54 مركز استجابة، لدينا أكثر من 150 فريق من المتطوعين حتى نتمكن من الوصول إلى الحرائق بأسرع وقت ممكن، للسبب الرئيسي اللي ذكرت لك إياه، إنه الحرائق تبدأ صغيرة ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة، الهواء الجاف، سرعة الرياح تؤدي إلى انتشاره واتساعه. الخسائر اللي بتحدث عنها، نتحدث دائما عن أشجار الزيتون كقيمة معنوية تهم أبناء شعبنا الفلسطيني. هذا المحصول السنوي إلهام في تراثنا وفي ثقافتنا. إحنا بنحاول دائما إنه نوضح للمواطنين بأنه عدم إضرام النيران في موجات الحر مهما كانت الأسباب، سواء كانت للشواء، للتنزه، للطبخ، يمنع منعا باتا إضرام النيران بشكل متعمد أو بشكل مقصود في حالات وموجات الحر. هذه أبرز المخاطر نتعامل معها والأكثر تكرارا. في بعض الحوادث اللي بتكون يعني مرافقة لموجات الحرارة وهي تتكرر كل عام، زي نسيان الأطفال داخل المركبات. هذه واحد من الحوادث المؤسفة والمقلقة دائما.
1: كل سنة
3: بنتعامل مع حالات وفاة وليس إصابات فقط نتيجة نسيان الأطفال داخل المركبات. أستاذ ضياء، احنا بنحب نوضح انه شو الخطورة في هذا الموضوع، انه الطفل تبي ينترك لفترة داخل مركبة مغلقة بشكل محكم، درجات الحرارة داخل المركبة ترتفع اكثر من درجة حرارة الطقس.
1: صحيح.
3: يعني بتكون مضاعفة، اذا كانت درجة الحرارة 35-40 داخل المركبة بتصل لغاية 60-70. هذا الشيء بيؤدي الى سخونة الهواء داخل المركبة، وبيؤدي عند تنفسه الى تلف اعضاء الجسم وبيؤدي الى الوفاة. فبالتالي مهم جدا انه مهما كانت الاسباب انه الانسان يمنع هذا التصرف بانه يترك الاطفال داخل المركبه. الحرائق كمان اللي بنتعامل معاها نتيجه ارتفاع درجات الحراره، اللي هي استخدام المكيفات بشكل
1: كهربائي.
3: نعم، التماس الكهربائي. وايضا في عندنا كمان الحرائق الناتجه عن الطبخ بشكل عام، في المطابخ، في المنشآت، فجميعها كليتها أسبابها بتكون ناتجة عن درجات الحرارة. بدي أعرج على مسألة مهمة أستاذ ضياء إذا تسمح لي. اليوم في خطر جديد نتيجة أزمة الوقود، بيكون بعض الأشخاص بتخزين الوقود في جالونات، في
1: أكياس بلاستيك. شفنا مقاطع فيديو للأسف، يعني هي ظاهرة سيئة.
3: ظاهرة سيئة، والمشكلة أنه الإنسان ما بيفهم صاحب هذا السلوك، ما بيفهم درجة الخطورة. إحنا نتحدث عن مواد سريعة الاشتعال، شديدة الاشتعال والانفجار، نتحدث عن درجات تبخر عند درجات حرارة منخفضة، يعني البنزين بيتبخر على درجة حرارة من 22 ل 24، فبالتالي هو بيكون سبب رئيسي للتمدد داخل الأوعية البلاستيكية أو الأوعية من الجالون. تعاملنا مع حالة وفاة لطفل في نابلس العام الماضي نتيجة تخزين وقود في بعض المركبات، وتعاملنا مع 3 حرائق منازل ومنشآت أسفل المنازل نتيجة هذا السلوك الخاطئ.
2: نعم، يعني تحدثت عن نصيحة مهمة للمواطنين مع ارتفاع درجات الحرارة، نتحدث عن هذه النصائح والإرشادات من أجل تفادي كل هذه الحوادث المؤسفة، يعني نصائحكم اليوم للمواطنين لتجنب هذه الحوادث.
3: بالتأكيد احنا بنشوف المجتمع كقطاعات، القطاع الأكثر عرضة لموجات الحر هم الإخوة العمال في ورشات البناء، اللي بنوجه لهم التحية على جهدهم وبندعوهم إلى العمل في أماكن الظل، وفي حال أنه كان في ضربات شمس الابتعاد عن التكرار الأكثر شيوعا، كأنك تسكب ماء بارد أو أنك تتجمهر في حول هذا الشخص. السلوك الطبيعي وضمن الإسعاف الأولي أنك تنقل هذا الشخص إلى منطقة ظل وتنقله إلى أقرب مركز طبي بدون التدخل بماء بارد أو ثلج على جبهته أو على جسمه. أيضا الإخوة المزارعين اللي عمالهم بيشتغلوا في المزارع المختلفة، سواء كانت في عمليات الري أو القطف، أو كل بدهم ينتبهوا كمان إلى تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الذروة. وبنوجه كمان لمنظمين المخيمات الصيفية إنه خلال الخمس أيام القادمة تقتصر أنشطتهم على المناطق اللي فيها قاعات أو صفوف، وعدم التوجه إلى المناطق المفتوحة أو المناطق اللي ممكن يتعرضوا فيها بشكل مباشر لأشعة الشمس. وأكيد مسألة تنظيم التيار الكهربائي في المنازل في المنشآت بخفض استخدام المكيفات طوال فترة طويلة، أو استخدامه على درجة حرارة يعني مناسبة، مش تحمل حمل زائد على التيار الكهربائي وتكون سببا في التماس الكهربائي والحرائق.
1: طيب خلينا نعود لنقطة مهمة، موضوع المحروقات وأزمة المحروقات، لأن يعني نعيشها حاليا في هذه الفترة.
3: نعم.
1: مهم جدا أن نوضح للناس يعني الطرق الأفضل للتخزين، لمن يريد التخزين، سواء اللي عنده مصنع، اللي عنده محل، اللي عنده مثلا موتور كهربائي إلى آخره، آلية التخزين الأفضل، وشو ممكن يحدث إحنا لو تركناه كمان للتعرض لأشعة الشمس، لنوضح ونبسط للناس كمان لحتى يعرفوا هاي الأمور.
3: نعم بالتأكيد، يعني أصحاب الكسارات أو المصانع الكبيرة في عندهم يعني محركات بتعمل بالديزل، وهم متعودين وبيعرفوا إنه كيف يتعاملوا مع هذا الوقود. دائما الوقود يفترض يبتعد عن أي مصدر حراري، يعني إذا في مستودع هذا المستودع بيكون فيه يعني نقاط الكهرباء فيه بعيدة عن
1: مواد عازلة
3: 100%، يعني الأغلب بيكون عندهم مستودعات لا تخزين الوقود بهاي الطريقة، والأغلب بيخزن مادة السولر اللي هي الأبخرة فيها أقل وتأثرها أكثر. وأيضا لا ننسى بأنه طواقم السلامة العامة تفتش على إجراءات السلامة والوقاية في المصانع والمنشآت، اللي كمان بتشوف أماكن تخزين الوقود وبتمنع تخزينه بشكل كبير.
1: الخوف عند المواطنين الآن.
3: الخوف عند المواطنين اللي عمالهم ما بيدرك خطورة هذه المسألة. المسألة خطيرة جدا جدا، أنت بتتعامل مع خنحكي مثلا 100 لتر، هذا 100 لتر إذا تعرض واحد من هذه الجالونات إلى حريق أو انفجار سيؤدي إلى انسكاب البنزين، هذا البنزين إذا انسكب بيؤدي إلى انتشاره في جميع المحيط أو في كل المرافق اللي موجودة في محيط هذه المنطقة. فبالتالي إحنا عمالنا بنحاول بإجراءاتنا المباشرة مع محطات الوقود بمنع هذه الظاهرة، وبتعاوننا مع الضبط الجمركية والشرطة على التأكيد على أصحاب محطات الوقود بأنه يمنع منعا باتا استخدام الزجاجات البلاستيكية أو المعدنية لتعبئة الوقود.
2: نعم، يعني تحدثت حضرتك عن الإجراءات الاستباقية والخطط للتعامل مع مثل هذه الحوادث، حدثنا أكثر عن هذه الجهوزية مع يعني نحكي في ظل الإغلاقات اللي بتصير، ونحكي في مناطق ممكن صعب الوصول إليها بسرعة في حالات تحتاج لسرعة الوصول.
3: نعم، يعني تعليمات مدير عام الدفاع المدني اللواء رقم أكرم ثوابتة واضحة لكل الطواقم، عند ما يكون هناك أي تحذير سواء كان من موجة حر أو من عنف مستوطنين أو يعني حالة عامة تسود، تستنفر جميع طواقم الدفاع المدني، تستنفر جميع فرق المتطوعين. احنا نتحدث عن 150 فريق متطوعين، نتحدث عن 3000 متطوع موزعين على 680 تجمع سكاني. تعليماتنا واضحة بأنه ما نستنى الحوادث تحصل.

0: نرفع من درجة الجاهزية والاستعداد، مكننا طواقمنا بالتدريبات، مكننا طواقمنا بالمعدات بالآليات لحتى يكونوا قادرين على الاستجابة لمختلف أنواع الحوادث. إجراءات السلامة والوقاية مهمة جدا تفهمها كل قطاعات المجتمع والشرائح المختلفة. احنا بننفذ تقريبا 70,000 جولة ميدانية سنويا على معظم المصانع، الفنادق، المطاعم، كل الإشغالات. بنطبق شروط من حيث أنظمة الإنذار، أنظمة الإطفاء، وأنظمة الإخلاء لحتى نضمن بأنه يكون في أنظمة تلقائية ويدوية متاحة لتحمي هذه المنشآت وتحمي هذا الاستثمار. فبالتالي خطة الدفاع المدني بتصير في اتجاهين: تطوير قدرة كوادر الدفاع المدني ورفع الوعي المجتمعي لحتى يكون في انخفاض وحد من المخاطر وحد من الحوادث.
1: ربما الأخطر من موجات الحر أخ نائل إرهاب المستوطنين.
0: نعم.
1: وهناك تصعيد غير مسبوق، هناك جنون وانفلات غير مسبوق من المستوطنين يقومون بحرق المنازل، البيوت، المزارع إلى آخره.
0: نعم.
1: وهنا السؤال: كيف تتعاملون أنتم كدفاع مدني مع هذه الحرائق؟ هناك منع، هناك ملاحقة، هناك اعتداءات أيضا على طواقم الدفاع المدني.
0: نعم.
1: كيف تتعاملون مع كل هذه التحديات في ظل هذا تصعيد الجنون من قبل المستوطنين؟
0: نعم، يعني احنا في البداية نقول انه احنا تعاملنا تقريبا مع بداية العام مع 277 اعتداء ممنهج على البلدات والقرى الفلسطينية من قبل عنف المستوطنين او من قوات الاحتلال. 277 تقريبا معظم هذه الحوادث احنا استجبنا لها من خلال طواقم الدفاع المدني بشكل مباشر او من خلال فرق المتطوعين، واخرها ما حدث في كسارة في قرية المغير اللي هبت طواقم الدفاع المدني مع متطوعين من قرية ابو فلاح ومن قرية المغير للسيطرة على الحرائق اللي كانت في هذه الكسارة. بالتأكيد خطتنا بتصير في ثلاث مراحل. المرحلة الاولى انه احنا نوعي الناس بشكل عام لكيفية التعامل مع الحرائق والتخفيف من آثارها.
2: نعم.
0: بمعنى أي حدا ممكن يتعرض لعنف المستوطنين يفترض في محيط النوافذ ما يكون فيه أشياء قابلة للاشتعال. والمسألة الثانية كيفية استخدام اسطوانات الإطفاء وكيفية التعامل مع الحالات الإسعاف الأولي. المسألة الثانية اللي بنتعامل معها اللي هي الاستعداد، والاستعداد نتحدث فيه عن استعداد المجتمع المحلي في هذه القرية، تجنيد فرق متطوعين، ربطهم مع أجهزة الدفاع المدني، ربطهم مع الهلال الأحمر، ربطهم مع الهيئة المحلية سواء كانت مجلس قروي أو مجلس بلدي. والمسألة الثالثة هي الاستجابة، كيف يشتغلوا على استجابة منظمة بشكل جماعي لحتى ما يكون في خسائر يعني أكبر من اللي إحنا بنشوفها، من خلال تنظيم عمل فرق المتطوعين شو دورها، الهلال الأحمر والطواقم الطبية شو دورها، وأيضا المجالس القروية والبلدية كيف تدعم جهودهم لحتى تصل فرق الدفاع المدني لموقع الحوادث. وأيضا النهاية في إجراءاتنا هي التقارير اللي احنا بنعدها حول هذه الحرائق والأضرار والخسائر لحتى يكون في شكل من أشكال التعويضات عند أي جهة قادرة على هذا المسألة. هذه المسائل الثلاثة اللي احنا بنشتغل فيها ضمن خطة مستمرين فيها، بدأناها منذ بداية عام 2023 ومستمرين فيها لحتى نهاية 2028 لحتى ما نصل 5,000 متطوع في كل المناطق
1: إن شاء الله. يعني ربنا بيحمي كل أبناء شعبنا خنائل، وهي الموجة بتنتهي على خير وسلام. شكرا جزيلا لك
0: حياك
1: على
0: الله.
1: كل هذه التفاصيل وهذه النصائح.
2: شكرا لك. إذن مشاهدينا الكرام ننتقل الآن إلى محافظة قلقيلية والحديث بعد نتائج الثانوية العامة عن طلاب الثانوية العامة واختيار تخصصاتهم في الجامعات والكليات الوطن وأهمية الأيام الإرشادية من أجل زيادة وعي لدى الأطفال وذويهم من أجل اختيار التخصص المناسب.
1: التخصص المناسب بالتأكيد هو السؤال الذي يشغل بال الطالب، بال الأهل، بال الجميع لمعرفة ما يناسب قدرات الطالب وأيضا بما يتلائم مع السوق المحلي وأيضا التوجهات العالمية. ما الذي تقدمه الكلية الدولية الجامعية لعلوم الصحة في قلقيلية من تخصصات وبرامج للطلبة؟ كل هذه التفاصيل مع زميل أحمد شاور.
3: يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. إحنا اليوم في الكلية الدولية الجامعية لعلوم الصحة في مدينة قلقيلي. الكلية فتحت أبوابها قبل أكثر من عام وما زالت تستقطب الطلاب وتعطي تخصصات جديدة على السوق الفلسطيني وإضافة نوعية في هذه التخصصات الطبية بشكل عام. اليوم في الأيام الإرشادية للطلبة الجدد حبينا نسلط الضوء على هذه الكلية وما تقدمه من تخصصات وخدمات تعليمية في هذا المجال، وهي إضافة نوعية في مدينة قلقيلة ومحافظة قلقيلة، تستقطب طلاب أيضا من خارج محافظة قلقيلة لإعطائهم هذه التخصصات الطبية المميزة. ونتعرف على تفاصيل أكثر عن هذه الأيام الطبية وعن الكلية بشكل عام بداية مع الدكتورة زبيدة خليل مديرة العلاقات العامة في هذه الكلية. أهلا وسهلا فيك وسعد صباح.
4: أهلا فيك سعد صباحك، أهلا وسهلا فيكم. إحنا في الكلية الدولية الجامعية للعلوم والصحة موجودين اليوم في قلقيلية، هذا فرعنا الثاني وفرعنا الأول في مدينة روابي. بنقدم برامج دبلوم وبكالوريوس متعددة متعلقة بالعلوم الصحية تحديدا، مثل برامج الطب، التمريض، الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية، وهو تخصص يعني بما يخص الذكاء الاصطناعي متخصص جدا. في عنا كمان التجميل الجراحي، العلاج الطبيعي، التغذية، وعدة تخصصات متعلقة بالعلوم الصحية. عندنا شركات محلية ودولية، شركاتنا الدولية بندرب من خلالها طلابنا، تحديدا طلاب الطب بيحصلوا على تدريب دولي في أوروبا وفي أمريكا، لأن احنا بشراكة مع جامعة بعد أثناء فترة الدراسة. يعني طلاب الطب عندنا بعد ما يخلصوا المرحلة النظرية والسريرية بيطلعوا ليتدربوا في أمريكا وفي أوروبا وفي الأردن، ومتاح لهم طبعا التدريب محليا. وشركاتنا المحلية مع النقابات اللي القريبة من عملنا، مع الأجهزة الأمنية، مع المؤسسات المجتمعية، فإحنا موجودين وعلاقاتنا موجودة. طبعا هي الجامعة معتمدة، الكلية الدولية معتمدة من وزارة التربية والتعليم، وأيضا حائزة على اعتمادات دولية.
3: يعني إحنا اليوم زيارتنا الأولى، الأجواء جامعية فعلا، يعني ولو إنها في مكان يعني يعتبر في قلقيلية في الأماكن محدودة وكذا، ولكن أجواء جامعية فيها مختبرات صورناها بنحطهم أيضا، اللي هو الأيام الإرشادية إحنا في أجواءها لساتنا. تحكينا أكثر يعني عن إقبال الطلاب على التخصصات الجديدة وفي الأيام الإرشادية، خاصة إحنا في آخر يوم من هذه الأيام.
4: طبعا كونها كلية حديثة نسبيا، مش الكل بيعرف عن الكلية الدولية الجامعية، فإحنا الفكرة من الأيام الإرشادية التعريف بهذا الصرح التعليمي ونتيح التواصل ما بين طلاب الثانوية العامة وطلابنا ليعرفوا أكثر عن التخصصات ويزوروا المرافق، أتحنا لهم دخول المختبرات وكل المرافق اللي موجودة في الجامعة، من باب أنه الناس تصير تعرف أكثر أنه موجود مؤسسة جامعية متخصصة بتتعلق بالقطاع الصحي لأول مرة في الضفة، وإحنا من الأوائل اللي طرحنا في تخصصات ممكن مش موجودة غير عنا، وعنا كادر تعليمي متميز جدا. فهاي كانت الفكرة من الأيام الإرشادية، الإقبال جيد، الناس عندها فضول تجاه هاي المؤسسة، فبلشت تيجي وتسأل، وإحنا يعني بنحاول إنه نجاوب على كل الاستفسارات.
3: الإقبال يعني أو بشكل عام الطلاب مش مقتصر على محافظة قلقيلي فقط.
4: إحنا مع الأسف الظروف حالت دوننا ودون المناطق اللي حوالينا، تسكير الحواجز والإغلاقات اللي الموجودة، لكن خلينا نحكي لو إلكترونيا وعلى الهاتف، لا الإقبال موجود من عدة محافظات. يعني إحنا كنا موجودين في منطقة الوسط وفي منطقة الشمال، طلابنا من كل المحافظات، لكن الأيام الإرشادية اقتصرت على أهالي قلقيلية بسبب الظرف الحالي يعني فقط، أما لا طلابنا موجودين من عدة أماكن. يعني
3: بدنا نتعرف على أكثر على التخصصات اللي موجودة من أصحابها، ممكن من دكاترة بعض المواد وممكن من الطلاب. الآن مع دكتورة ميساء، تعرفين عن حالك أكثر.
5: دكتورة ميساء علاوني، رئيس قسم التجميل اللاجراحي في الكلية الدولية الجامعية للعلوم والصحة.
3: الله يعطيكم العافية، يعني تخصصات مميزة ممكن السوق بحاجة لها جدا فعلا. تحكينا عن هذا التخصص، يعني شو بيقدم وشو حاجة السوق؟
5: طبعا تخصص التجميل اللاجراحي بالآونة الأخيرة صار عليه طلب ملحوظ وتطور ملحوظ، فبذلك إحنا هذا التخصص مهم بالنسبة لنا، بطل يصير رفاهية، هو أساس لجمال البشرة والجلد وكمان إيش للثقة بالنفس. فبالتالي إحنا هون اعتمدنا بالكلية الجامعية لحتى بالكلية الدولية لحتى إنه يكون التخصص مميز ببرامجه بيجمع العلم والطب والتدريب العملي. فبالتالي إحنا هون بيتخرج من عندنا الطالب جاهز ليخترق سوق العمل بكفاءة عالية. كيف؟ إنه هو كان في مجال الطب فهم كل إشي بخصوص البشرة الجلد طبقات الجلد من ناحية طبية وعلمية وقادر إنه يطبقها بمختبراتنا التدريبية العملية لحتى

0: إنه جاهز بعد التخرج لحتى إنه يمارس كل التكنيكات والتقنيات لعلاج البشرة والجلد، من ضمنها اللي هي تقنيات اللي هي الجمالية، النضارة، تفتيح البشرة، الميزوثيرابي، الدير ما بين، وبالآونة الأخيرة ظهر اللي هي تكنيكات لتحفيز الكولاجين بالبشرة، وهاي بنعتمدها معهم، وتقنيات كثيرة احنا بنعمل عليها تحديث وأبديت كل فترة لحتى يكون هو بتوافق مستمر مع التطور العلمي الملحوظ بهذا المجال. طبعا احنا ما بنعتني بالطالب بس انه يتخرج من عنا اسم انه ماخذ هذا التخصص، لا، احنا منتابع وراء اثناء التعليم ومن خلالنا احنا لحتى انه هو يطلع واثق من نفسه يقدر انه يخوض هذا المجال، مش بس انا والله دارسة واحد اثنين ثلاث، لا، ثقة بالنفس. احنا منتابع معاها طلابنا ومتميزين وبناخد اعداد محدودة، ليش؟ لحتى انه يكون قادر الطالب انه يطلع مميز. طبعا هاي التخصصات في كل الجامعات، بس مش كل الجامعات عندها تميز بالتدريب واثناء التدريب مع الطالب.
1: طيب، يعني احنا بنحكي عن طالب بتخرج ك يعني طب، احنا نعتبر مش فني، مش مجرد فني في مجال التجميل، احنا بنعتبره انه يعني عنده طبيب في مجال.
0: نحكي طبعا عندنا دبلوم وعندنا بكالوريوس، البكالوريوس بخص الفرع العلمي والدبلوم بخص باقي التخصصات يعني الثانويه العامه. ايوه، عشان هيك عشان اللي جميع طلابنا بجميع تخصصاتهم يقدر انه يدخل هذا المجال.
1: تمام.
0: طبعا احنا اثناء تدريبنا ودراستنا بنعلمهم كيف يشتغلوا بالسوق، مش انه ياخذ مجال مثلا طبيب، لا، ما يتعدى لا على الطبيب ولا الطبيب، مساعد. احنا مساعدين لإلهم وبنشتغل مع بعض بالوطن بالمجتمع لحتى انه نخلق جيل واعي لثقافة التجميل الجراحي. هلا هلا هلا أستاذ.
1: إذن يعني هذا تخصص من التخصصات الموجودة وهي تخصصات المميزة، تعرف على بقية التخصصات أيضا ومجال الطب، صحيح؟ تفضل.
2: يعطيك العافية، أنا الدكتورة دانا صوالحة، مشرف التدريب السريري للطلاب في الكلية. حابة أحكي لكم عن برنامج الطب البشري. هلأ زي ما بتعرف أغلب الجامعات موجود فيها تخصص الطب البشري، بس إيش اللي بيميز جامعتنا عن باقي الجامعات الثانية؟ اللي هو التعاقد مع برنامج الطب البشري في جامعة واشنطن اللي هي موجودة في بيليز في أمريكا الوسطى. اللي بيميز عنا برنامج الطب البشري إنه هو عبارة عن 5 سنوات مش 6. طالب بيجي على حرم الجامعة يأخذ محاضرات وبيسك يعني، وسنتين تدريبيات في المستشفيات. هلأ اللي بيميز عنا برنامج الطب البشري هو السنتين التدريبيات اللي هي الكلينيكال ييرز. تمام. الطالب مخير يا إنه بيطلع بيعملهم برا أو بيعملهم في البلد. إحنا متعاقدين مع مستشفيات الحكومة هون، مستشفيات خاصة، الطالب بصح له يتدرب في أي مستشفى هون أو يطلع برا خارج البلد. زي عنا طلاب حاليا في الأردن بتدربوا بالتعاون مع مستشفى الاستقلال، عنا كمان في بريطانيا وفي أمريكا. يعني الطالب مخير إنه يا يكمل هون يا يكمل خارج البلد. بالنسبة للشهادة فهي الشهادة معتمدة خارجيا ومحليا. عنا اعترافات من WFME وعنا كمان اعتراف WHO اللي هي منظمة الصحة العالمية. بالإضافة كمان إنه الطالب بتخرج بشهادة من جامعة واشنطن من أمريكا، شهادة معترف فيها عالميا ودوليا، بتيجي مختومة من وزارة التعليم العالي في أمريكا.
1: احنا بنحكي لسه ما طلع فوج، لا فوج الأول لسه ما طلع من عندهم، طلع
2: ثلاث أفواج
1: من قلقيلية. احنا لسه بنحكي
2: من قلقيلية، احنا قلقيلية أول سنة إلنا بالطب هون، بس احنا إلنا فرع كمان في روابي. خرجنا 3 أفواج من الطب البشري.
1: الله يعطيكم العافية، شكرا لك على هاي المعلومات والإضافات. إذن يعني مكملين في هذه الفقرة لنتعرف أكثر على بقية التخصصات، ولكن من الطلاب الآن إحدى الطلاب في مجال الذكاء الاصطناعي في الطب في الرعاية الصحية. تفضلي تعرفين عن حالك وعن التخصص هذا، التخصص ممكن يكون جديد.
3: أكيد، معكم يسرى محمد طه، ذكاء اصطناعي في تكنولوجيا الرعاية الصحية، تخصصي بيجمع بين التكنولوجيا والطب بحيث أنه نوظف تقنيات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة المجال الصحي. طبعا نتعلم لغات البرمجة، نتعلم لغة الآلة، نتعلم كيف نحل البيانات الطبية الضخمة والصور الطبية بحيث أنه نوظف التخصص لتحسين العلاج والتشخيص بشكل أسرع وأكثر دقة.
1: يعني في اتجاهين، اتجاه الذكاء الاصطناعي واتجاه الطب، يعني الأمور معقدة عندكم ولا كيف شايف؟
3: لا مش معقدة، بس لازم الشخص يكون قادر على الدمج بين تخصصين، لأنه التكنولوجيا والطب يعني لغة المستقبل، والقطاع الصحي أكيد مهم جدا في حياتنا.
1: طبعا طبعا، شكرا لك.
3: العفو،
1: موفق إن شاء الله. ايضا مجال اخر نتعرف عليه مع احد الطلاب. يعطيك العافيه.
4: الله يعافيك يا رب.
1: احكي لنا اول شيء، تعرفنا عن حالك وتحكي لنا شو تخصصك وكيف شايف الامور هنا.
4: اول شيء انا طالب عبد الرحمن الحوتري من كلكيليه، طالب تشتير تمريض. طبعا تخصص التمريض يعتبر معروف شو انه يعتبر العمود الفقري للمنظومه الصحيه، انه بيجمع ما بين التعليم الطبي ومتابعه الحاله الانسانيه. طبعا التمريض مش بس انك انت متابع صحي، لا انت برضه بتساعد في عمليه التشخيص الطبي، لهيك هو بيجمع ما بين العلم والتطبيق ومتابعه الحاله الانسانيه والمرضيه للمريض.
1: طيب انت يعني لسه في مجال الدراسه، قديش بقي لك وكيف شايف سوق العمل بناء على التجربه اللي انت خضتها في هذه الكليه؟
4: طبعا انا ضايل تقريبا سنه ونتخرج ان شاء الله على خير وسلامه.
1: بكالوريوس
4: انا مخلص دبلوم، خلصت ماجستير دبلوم وجسرت هون. طبعا انا درست دبلوم في نابلس وجيت جسرت هون. طبعا هنا يعني ما شاء الله طاقم تدريس متكامل، اداره متكامله، امكانيات عاليه، مختبرات وكل شيء موجود، وما عليكم الا تيجوا تسجلوا يعني.
1: الله يعافيك يا رب ان شاء الله. شكرا لك وشكرا لجميع ضيوفنا اللي اعطونا نبذه مختصره عن هذه الكليه التي كما قلنا تعتبر اضافه نوعيه للمجال الطبي للمجال التعليمي في محافظه قلقيلي. الى هنا تنتهي هذه الجوله، على امل ان نلقاكم في فقرات اخرى جديده وعوده الى الزملاء في الاستوديو.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وفي محطتنا التالية نتحدث عن الوضع الصعب الذي يعيشه الشباب الفلسطيني والتحديات التي يواجهها الشباب ما بين البطالة ومحدودية فرص العمل وحاجة السوق والشباب إلى المشاريع لدعم نحكي قدراتهم وتنمية مهاراتهم من خلال مشاريع تدعمهم. نتحدث في هذه الفقرة عن مؤسسة إنجاز فلسطين التي تعمل على تمكين الشباب وتعزيز مهاراتهم الريادية والاقتصادية،
1: والأهم من ذلك كله ما هبة ومشاهدي الكرام هو تعزيز هذه الفرص الاقتصادية، وأن نرى مشاريع ناجحة وتعزيز طبعا القدرات القيادية لدى الشباب من خلال سد الفجوة طبعا بين التعليم الأكاديمي والمتطلبات العملية لسوق العمل الذي طبعا يعاني من ظروف صعبة وقاسية جدا. كل هذه التفاصيل سنتحدث بها مع السيد منذر زهران مدير عام مؤسسة إنجاز فلسطين. أخ منذر أهلا وسهلا بك معنا، صباح الخير.
2: صباح النور على أخ ضياء.
1: أهلا وسهلا
0: أيضا، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا. يعني أستاذ منذر، في البداية عرفنا أكثر عن مؤسسة إنجاز فلسطين وأبرز أهدافها من أجل تمكين الشباب الفلسطيني.
2: طبعا مؤسسة إنجاز فلسطين تأسست في العام 2007 كمؤسسة وطنية فلسطينية تسعى إلى تمكين الشباب الفلسطيني ودعم ريادة الأعمال للشباب الفلسطيني وجهوزية العمل. طبعا إنجاز هي جزء من شبكة دولية هي جونيور أتشيفمنت، وهي موجودة في حوالي أكثر من 130 دولة في العالم وفي الوسط العربي في الدول العربية معروفة باسم إنجاز. فبالتالي هناك إنجاز فلسطين، إنجاز لبنان، إنجاز تونس، إنجاز السعودية وإنجاز الإمارات، موجودة تقريبا في معظم الدول العربية تحت مسمى إنجاز. والمؤسسة الأم هي مؤسسة تأسست في أمريكا قبل حوالي 110 أعوام ومستمرة حتى هذا اليوم. في العام 2005 بدأت فكرة إنجاز من خلال اجتماعات ما بين القطاع الخاص ومؤسسات دولية، وتم إطلاقها بالعام 2007. المكون الأساسي لهذه المؤسسة أو الدعم الأساسي أو كما نقول في يعني قاموس المؤسسات الأهلية الهيئة العامة لإنجاز فلسطين هي من القطاع الخاص. لدينا 25 شركة فلسطينية من كبرى بالضبط من كبرى شركات البلد هي المكون الأساسي موجودين في الهيئة العامة لدينا، ويقدمون دعما لإنجاز فلسطين لاستمرار برامجها منذ عام 2007 حتى عام 2026، 19 عاما من عطاء هذه المؤسسة. دربت أكثر من 700 ألف طالب فلسطيني في عدة محاور أساسية، في أربع محاور تقوم المؤسسة بالتدريب من خلالها، هي محور العلوم والتكنولوجيا ومحور ريادة الأعمال ومحور جاهزية العمل، بالإضافة لمحور أساسي لدينا هو محور ريادة الأعمال كما ذكرنا وجاهزية العمل. هذه المحاور الأساسية التي تدرب فيها إنجاز،
1: وهذا المهم في هذا الأمر أخ منذر أنه هو تدريب عملي مباشر، وهذا يحضر الطلاب بشكل أكثر يعني معرفة بالسوق، وبالتالي يجهزهم طبعا للانخراط في سوق العمل وافتتاح هذه المشاريع. حدثنا أكثر عن هذه التجربة العملية وماذا تقدم للطلاب ولكل من يريد أن يفتتح مشروعه في النهاية من خلال هذه الخبرات والتبادل مع الشركات، كما قلت شركات واسعة مع مختلف القطاعات.
2: تمام أخضياء، يعني الطالب في إنجاز فلسطين يبدأ عملية التدريب منذ عمر صغير، يعني لدينا مساقات لطالب صف ثاني وطالب صف ثالث ورابع وخامس. البعض يسأل يعني طالب صف رابع يعني شو بهم السوق وشو بهم العمل، أو طالب صف سادس وسابع يعني بعيد تماما. بس يعني اللي بنحكي فيه إذا أنا أعطيت محور أساسي لدينا هو محور المعرفة المالية والثقافة المالية، بالعادة هذا المحور يعني ندربه للأعمار الصغيرة في إنجاز فلسطين. يعني الطالب
1: على الأقل
2: بالضبط بيعرف يعني شيك، بيعرف يعني كومبيالة، بيعرف يعني حساب بنك، بيعرف يعني وديعة. فبالتالي الطالب من هذا العمر يبدأ يفكر بالسوق، يبدأ يفكر في الاستثمار أكثر من المصروف، نعلمه كيف يستثمر مصروفه. اليومي من خلال يعني طرحنا للثقافة المالية في مساقاتنا اللي احنا بنعطيها في المدارس. طبعا اهم برنامج لدينا او احدى اهم البرامج هو محور الشركة الطلابية، وهذا هو اهم برنامج في انجاز فلسطين. قبل الشركة الطلابية لدينا ايضا محور جاهزية العمل الطالب المدرسي والجامعي، لكن هنا نستهدف الأعمار الكبيرة. ندربه يذهب إلى سوق العمل، يعيش يعني تجربة، يعيش مجاورة في أحد الشركات الفلسطينية، نسميه برنامج ظل العمل. هذا البرنامج في إنجاز فلسطين يذهب الطالب إلى أحد الشركات الكبيرة، بشوف كيف الشركة بتشتغل، بشوف كيف المدير التنفيذي، المدير المالي، مدير الموارد البشرية، بتعرف أكثر على الوظائف. يعني أنا بتذكر أني أول مرة بحياتي عرفت شو يعني موارد بشرية في الجامعة، يعني تكون طالب في الجامعة عرفت أنه الاتش آر وهي وظيفة مهمة بتضبط، فهذا شيء مهم. فاليوم الطالب من عمر صغير بيعرف شو يعني موارد بشرية، بيعرف شو أهمية الموارد البشرية للشركة، بيعرف شو أهمية الموارد البشرية في تنمية الموظفين. فبالتالي يعني أحد هاي البرامج ظل العمل يذهب الطالب إلى سوق العمل ويتدرب في أحد الشركات الفلسطينية، يعايش هاي الشركة على مدار عدة أيام، على الأقل بيطلع فاهم كيف الشركة. البرنامج الآخر هو لدينا برنامج شركة طلابية. هذا البرنامج نعلم فيه الطالب كيف يبني شركة طلابية من الصفر. يعني الطالب يأتي لدينا، نفترض أنه ليس له علاقة بمعنى الشركة الطلابية، نعطيه تدريبات في التسويق، نعطيه تدريبات في الإدارة المالية، نعطيه تدريبات
3: شركة في يرأسها طالب،
2: شركة يرأسها طالب وفيها كل الأدوار. يعني جوا الشركة بتشوف مدير عام، بتشوف مدير مالي، بتشوف مدير إداري، بتشوف مدير الاتش آر، بتشوف مدير التسويق، مدير الاستثمار. فشركة صغيرة بمفهوم طالب، والشركة تبدأ أنه إحنا بنعطيهم مساقات مكثفة بريادة الأعمال، بالتسويق، بكل شيء له علاقة بالشركات. كيف يبلش الشركة؟ بنوزع الأدوار، بنخلق الفكرة، وهذا جهد كبير للطلاب أنهم بخلقوا المنتج اللي بدهم يبيعوه، هذا المنتج اللي بدهم يسوقوه، هذا المنتج اللي بدهم يجمعوا أسهم. بعدين يبلشوا مرحلة الاكتتاب، الطلاب ببلشوا زيارات للمجتمع المحلي في مناطقهم بالمدارس وبالجامعات. طبعا هذا البرنامج مشترك ما بين المدارس والجامعات، بالعادة من 16 ل 22 عام الطلاب اللي بنستهدفهم. فبالتالي يبدأ الطلاب اكتتاب الأسهم، ببيعوا أسهم، وبالتالي بشوف انه الشركة بلشت تدر عليه أسهم، وهي الأسهم يعني بطور فيها المنتج، بخلق

0: الشركات المشاركة بنخليهم يشاركوا في برنامج في حفل الشركة الطلابية. هذا الحفل على مدار يوم كامل بنجيب لجان تحكيم من القطاع الخاص بيقيموا كيف الشركة، بيقيموا وضع الشركة سواء المادي الإداري التسويقي، وبآخر اليوم بنعلن عن أفضل شركة طلابية على مسار الجامعات وأفضل شركة طلابية على في مسار
1: تستمر المدارس. الشركة فيما بعد
0: هلا بعد ما تنتهي بالضبط. أنا جزئيتين، الشركة الفائزة تذهب للمشاركة في مسابقة إقليمية هي مسابقة الشركة الطلابية العربية. وبالمناسبة العام الماضي شركة اللي هو شركة مدرسة عمر بن عبد العزيز، مدرسة عمر بن عبد العزيز في طول الكلام، توجت بأفضل شركة على مستوى الوطن العربي، فازوا واستضفتوهم هون حتى في التلفزيون وحققوا يعني وصول إلى يعني وسائل إعلام عربية. مدرسة خرجت من طول الكلام تفوقت على مدارس في الخليج، في الإمارات، في السعودية، ضخ أموال كان هائل في الشركات السعودية والإماراتية. مدرسة من طول الكرم خرجت من واقع طول الكرم بجوار المخيم، توجت بأفضل شركة على مستوى الوطن العربي.
2: نعم، يعني أستاذ منذر تحدثت عن تهيئة الطلاب المدارس والجامعات لمثل هذه المشاريع الرياضية والاقتصادية من خلال برامجكم، يعني حدثنا عن لمستوا التغير في عقلية مثلا الطلاب المدارس وطلاب الجامعات، فإنهم يروحوا أكثر لمجالات بيحتاجها سوق العمل بعيدا عن نحكي التخصصات التقليدية. كان في هناك يعني لمستوا هذا التحول؟
0: بالضبط، يعني تحول على مدار 20 عام. يعني اليوم نلمس تحول، اليوم لما أدخل فروع البنوك في رام الله، في نابلس، في جنين، لما ألتقي مع ناس أشوفهم مدراء عامين في شركات، مدراء ماليين، بحكي لي أنا خريج برنامج إنجاز.
1: كانوا عندكم؟
0: كانوا عندنا، سواء الشركة الطلابية أو خريجي البرامج الثانية في إنجاز. وبالتالي يعني هذا مفخرة لإنجاز ولمن أسس إنجاز على مدار هذه، ولمن دعم إنجاز على مدار 20 عاما من عطاء هذه المؤسسة. وبالتالي يعني هذا الأثر الملموس. الأثر الآخر اللي إحنا اليوم بنشوفه عدم الوظائف، يعني شفنا في قلة بالوظائف، ارتفاع كبير في البطالة. فإحنا الطلاب بنعلمهم كيف يبنوا شركة، الطالب كيف
2: توجه إلى العمل الحر
0: بالضبط، يعني إنه ابني شركة واشتغل من ذاتك من وانت صغير، من عمر 18-19 سنة لما تدخل بالعشرين بيكون عندك فكرة شركة. لو ما شاركت في الشركة الموجودة عندنا، أنت بيكون عندك القابلية والجاهزية أنك تأسس شركة بدك إياها. فبالتالي هذا اللي إحنا بنطمح له. إحنا دورنا توعوي أكثر ما دورنا استثماري،
1: هو تجهيزه للمرحلة
0: القادمة، بدنا نجهزه أنه أنت انطلق بالشركة تاعتك
1: للانخراط في السوق العمل. دعني أختم معك في هذا السؤال الأخ منذر، بما يتعلق بالشق الآخر من الوطن في قطاع غزة، ما الذي يتم تقديمه من برامج، من مشاريع للطلبة هناك، للمواطنين في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها؟ طبعاً
0: البرامج الموجودة بإنجاز فلسطين في الضفة هي نفسها تطبق في غزة. لدينا شراكات مع الجامعات في غزة، وكل سنة بيكون عندنا فريق من قطاع غزة مشارك معنا في مسابقة الشركة الطلابية. الأمر الآخر يعني اللي حكينا أنه كل شيء حكيناه عن قبل هو بنطبق أيضا على الواقع في غزة قبل الحرب وأيضا بعد الحرب. الأهم من ذلك أنه إحنا خلال فترة الحرب وبتعاون كريم من شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا كابية، أطلقنا برنامج نساء صامدات. هذا البرنامج نستهدف فيه سيدات فقدن المعيل الأول للأسرة، وبالتالي احنا بنقدم لهم بالتعاون مع شركة المشروبات الوطنية، بنقدم لهم تدريبات مكثفة في ريادة الأعمال، في التسويق، في الابتكار. بعدين المرأة بتكون واصلة مرحلة انه بدها تختار المهنة او بدها تختار الشغل اللي بدها تشتغله، بنقدم لها دعم مادي عشان تبلش مشروعها الصغير. هذا المشروع بلشنا بـ20 سيدة في مشروع نساء صامدات واحد، وقبل أسبوع بالضبط أطلقنا مشروع نساء صامدات 2، بلشنا ندرب 20 سيدة أخرى على عدة محاور زي ما حكينا، محاور ريادة الأعمال والتسويق والتسويق الإلكتروني من خلال السوشيال ميديا. وبعدين المرأة من خلالنا بنختار فكرة مشروع صغير تبدأ فيه المرأة في قطاع غزة. واستنى يعني المشروع الأول استهدفنا 20 سيدة بس نسبة التشغيل كانت أكثر من 100 سيدة. يعني في مرأة مثلا شرت ماكنة خياطة أكثر من ماكنة خياطة وفتالي شغلت سيدات معها وانطلق مشروعها الصغير. وإحنا على متابعة مع المشروع اللي أطلقناه في المرحلة الأولى واليوم بنطلق المشروع في المرحلة الثانية وأيضا في مشروع

0: مشروع في المرحلة الثالثة نساء صامدات اللي نستهدف أكثر من 100 سيدة إن شاء الله بالفترة الجاية، على الأقل يعني مساهمة مجتمعية للنساء الفاقدات في قطاع غزة، إن نوقف معهم نقول إن إحنا معكم وإحنا يعني رح نضل معكم حتى كل سيدة تخلق مشروعها الصغير وتعيل أسرتها، لأنه أساس المشروع هو للنساء التي اللواتي فقدنا معيلهن.
1: نعم يعني الأول. مهم جدا مثل هذه المبادرات والمشاريع من أجل دعم الشباب ودعم النساء أيضا وتحويل هذه التحديات إلى فرص للشباب والمرأة. شكرا لوجودك معنا الأستاذ منذر زهران، وأكيد شكرا لجهودكم في دعم الشباب والنساء أيضا في جميع محافظات الوطن.
0: شكرا شكرا لكم أيضا.
2: شكرا لك أخ منذر، كل التوفيق لكم. نذهب الآن مشاهدينا الكرام لهذا التقرير من الزملاء في وكالة وفاء إلى قطاع غزة، ونتحدث عن إصلاح الولاعات المستعملة في ظل طبعا شحها وارتفاع أسعارها بشكل جنوني. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
3: كنت اشتغل انا قبل هيك عامل، صرنا نشتغل في القداحات، الحين القداحات غاليات، يعني هذه القداحة بتسواش كانت شيكل، كان بشيكل حق، الحين حق 70 شيكل هذه القداحة، يعني هي قداحة بنجيب من واحدة لواحدة بنعملهم وبنصلحهم وبنضبطهم ونقولهم اتفضل للعالم. حجر القداحة الحين اللي كنا ناخذه ببلاش ب 10 شيكل، الغاز هذا غاز طاهي ولع القداحة لكن بخربها مرات يا عمي، هذا مش غاز أصلي، غاز مقلل، غاز دور، هذا مش غاز قداحات الأصلي. الزبون أنا بعبيه القداحة هذه باثنين شيكل ثلاثة شيكل، يعني أنا عندي 12 نفر ما بقدرش اعيشهم من القداحات دول. ايش القداحات بيعملوا لي 50 شيكل 40 شيكل، بقدرش اعيش 12 نفر. انا كان عندي 2 معاقين اخوان، مات واحد وتم واحد الحمد لله.
4: القداحات مشكلتهم بالمره يعني خربانه، والله الواحد لما بده قداحه بتلاقيه لف على الجيران وهنا وهنا، ولا النار ما بولع، حتى لما بتكون في الشيء خلص بديش اطبخ لانه في الشيء غاز في ولا عبونا اياه، بقول لك بخمسه شيكل وتطبيق وغلبه ويرت بعبيها غاز عادي، غاز طافي. 6 قداحات على 70 شيكل 40 شيكل زي
5: ما فيش عندي قداح، بنسحب من الجيران مره من هنا مره من هنا مره من هنا. شريت قداح ب 70 شيكل، بقعد 3 ايام الحاجه طار شقه والزنبرك مشقه من كثره الغل، مسكته خبطته في الارض فقعت. يعني هذه كل يوم الساعه 1 في الليل بدي اعمل كاسه شاي، ضليت موقف على باب الشاي على باب الخيمه على باب ممرق واحد اخذ منه قداح ولا بتروح بتعبي القداحة يوم الثاني وبتخرب، لأنه الغاز اللي بعبوه هدول اللي بنعبي القداحة باثنين شيكل وثلاث شيكل على الفاضي، فيا بخدم القداحة يا إما بتطلع روح الواحد وبيولع فيها.
3: وعامل مصلحة يعني ببيع قهوة وببيع شاي وشغلات زي تمام. اليوم احنا بنعاني من قصة القداحة، هاي القداحة هاي اليوم عندك هنا في السوق حاجة 80 شيكل، القداحة لما بدك تعبيها وتغير لها كل يومين حجر وتعبيها بدك 10 شيكل تمام. اليوم انت لما تيجي تقول للزبون كاسة الشاي باثنين شيكل بقول لها اوف غالية ماشي، بس انا عندي اليوم القداحة هذا انا كل يومين بدي اعبيها واكملها حجر ب 10 شيكل 100%. وشغلة ثانية انه يعني انا القداحة هذا بشتغل فيها في البيت عندي في خيمتي وفي البسطة.
6: هذا القداحة يا شباب.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. يعني بعد إعلان نتائج الثانوية العامة يبدأ الطلبة مرحلة البحث عن التخصصات أو التخصص الجامعي المناسب وسط تساؤلات حول الخيارات التي يمكن أن تفتح لهم آفاقا وفرص عمل حقيقية في سوق العمل. نتحدث في هذه الفقرة عن التعليم المهني والتقني كمسار وخيار جديد يؤهل الطلبة لاكتساب مهارات يحتاجها سوق العمل. نتحدث عن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني ضياء،
1: وهي متخصصة هبة ومشاهدينا الكرام بالكامل في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني، طبعا لكسر الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل الذي يعاني طبعا من ظروف صعبة وقاسية جدا. كل هذه التفاصيل سنتحدث بها ونتعرف أيضا على طبيعة البرامج التي تطرحها الجامعة مع الدكتور ضرار عليا رئيس جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني. دكتور أهلا وسهلا بك معنا، صباح الخير.
2: صباح النور، يعطيكم العافية.
1: أهلا وسهلا،
0: يسعد صباحك يا دكتور. يعني في البداية حدثنا عن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، التخصصات الموجودة فيها، يعني نتحدث عن التخصصات كمان الحديثة ضمن خيارات الطلاب اليوم.
2: أولا في البداية شكرا لكم على الاستضافة، وشكرا لتلفزيون فلسطين، و اسمحوا لي من خلالكم أن أوجه يعني أسمى عبارات التهاني والتبريك لطلبتنا الثانوية العامة الناجحين، وأن نتمنى لهم مستقبلا زاهرا إن شاء الله في اختياراتهم المستقبلية. بالنسبة لجامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، هي جامعة حديثة وجديدة وعمرها يعني 5 سنوات، تم تأسيسها واتخاذ قرار بتأسيسها من قبل مجلس الوزراء وبمرسوم في 2020، وفي 2021 تم انضمام كلية ابن سينا للمهن الصحية من وزارة الصحة وانتقالها إلى جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني. جامعة نابلس تأسيسها وجودها جاء بناء على دراسات سوق وبناء على احتياج وبناء على مطالبات عديدة من المانحين من الألمان، من الكي اف دبليو، من الاي اف دي الفرنسيين، ومن الجهات العديدة الجي اي زد، كلهم معنيون بتنشيط وتشجيع هذا المسار اللي هو التعليم المهني والتقني. وكمان الحكومة الفلسطينية وضعت في استراتيجيتها زيادة عدد طلبة المدارس الصناعية والمهنية بحدود العام 2030 إلى 20%، الآن هم يشكلوا تقريبا 5 إلى 6%، وبحلول العام 2030 سيكون هناك حوالي 20% من طلبة الثانوية العامة وطلبة المدارس هم طلبة مهنيين صناعيين. هذا كله بحاجة إلى جامعة مهنية تقنية
1: صحيح
2: تقبل هذه العدد من الطلبة وتراكم المهارات. الطالب في المدرسة الصناعية بدخل صف 11 و12 وبتعلم مهارات معينة، لكن للأسف هاي المهارات ما بيتم تراكمها، بيخلص من المدرسة الصناعية وبذهب لوين؟ للمدرسة العامة. الاحتياج للمدرسة الصناعية للجامعة هو احتياج ضروري. احنا الآن بدأنا بتخصصات طبية لأنه كان عندنا التمريض والقبالي. طريقة التدريس في التمريض والقبالي هي طريقة مختلفة تماما، يعني احنا الطالب بيداوم بس عندنا 2 يوم بالأسبوع واخذ المواد النظرية وبمارس التدريب العملي في المستشفيات والمراكز الصحية في كل فلسطين. يعني حتى من ودي إحنا طلبة التمريض على مستشفى الأمراض العقلية كمستشفى متخصص، يعني بنعرض الطالب لكل أنواع المهارات التمريضية الواجب توفرها في وظيفة المستقبل.
1: هذا بما يتعلق بالجانب الصحي دكتور، ولكن مهم أن نوضح بأن البرامج التي يتم طرحها، نتحدث عن شهادة التدريب المهني وصولا للدبلوم والبكالوريوس أيضا،
2: يعني أنا هذا موجود في خططنا، لكن لحد الآن إحنا لم نطرح البرامج المهنية المتخصصة اللي اسمها مهنية. في عنا الفيزياء الطبية وهذا له جانب تقني، وبعرض الطالب للتعرف على الأجهزة والمعدات اللازم توفرها واللازم استعمالها في مراكز علاج السرطان، فهذا يعني جزء من التعليم التقني. في عنا كمان علم البيانات وعلم الوبائيات كمان. والمهم جدا انه طريقة التدريس في الجامعة هي يعني تستخدم الوسائل والأدوات التقنية في تعريض الطالب
1: تدريب عملي مباشر.
2: نعم تدريب عملي مباشر
1: وفي الحقل طبعا.
2: هذا مهم جدا. زائد انه التخصصات جاءت عندنا بناء على احتياج
1: احتياجات السوق.
2: يعني احنا بنوقع اتفاقيات مع جهات معينه سواء مجتمعيه سواء ان جي اوز او جهات رسميه حكوميه، وبناء عليها احنا بتم طرح البرنامج. وعلى سبيل المثال اللي هو الفيزياء الطبيه، الفيزياء الطبيه جاء بناء على احتياج حقيقي من قبل مستشفيات العربي. الدكتور سالي ابو خزران جاء وقع معنا اتفاقيه واعطانا 8 منح لدعم هذا البرنامج، وهذا البرنامج تم اطلاقه في العام الماضي.
0: نعم يعني دكتور مهم جدا هذه التخصصات وحاجة السوق العمل لها. يعني كيف بتم نحكي من جانب حضرتك تحدثت انه بتم تأهيل الطالب نظريا وعمليا من خلال تدريبه في المستشفيات، يعني نتحدث عن ما

0: تميز الدراسة في جامعة نابلس عن المقارنة بالتعليم التقليدي، يعني من ناحية التدريب لتجهيزهم لسوق العمل، وأيضا يعني الأهم اللي هو حاجة السوق لإلهم؟
1: يعني احنا الان بصدد طرح عطاء لمختبر محاكاة عصري بكلف تقريبا 500 مليون يورو. هذا سيكون العطاء عطاء كبير وبدعم من الفرنسيين. هذا بده يعرض الطالب لكل التجارب العملية في مختبر محاكاة، يعني قبل ما انه يروح يمارس الممارسة العملية ويرتكب اخطاء طبية، فهو بمارس خبراته كأنه في جو افتراضي، هو في جو افتراضي مختبر محاكاة، فبعرض الطالب لكل أنواع المهارات اللي بده يمارسها على المستوى العملي. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه إحنا بنصمم برامجنا مع القطاع الخاص، يعني ما بدنا إحنا بس يتخرج الطالب أنه يجي القطاع الخاص يلومنا يقول أنت بتخرج لك الطالب أو ممرض ما له علاقة في الاحتياج اللي أنا بدي إياه. زائد في عنا إشي تخصصي نشتغله إحنا مع الفرنسيين ومع الكنديين، إنه إحنا في عنا تمريض دبلوم مهني تمريضي متخصص، يعني الطالب بعد 3 سنوات أو 4 سنوات بأخذ سنة دبلوم عالي اللي هو بيسموه في العناية الحثيثة في السرطان في الأطفال في كل أنواع التمريض أو كل دوائر التمريض اللي بتكون موجودة في المستشفيات. فالطالب عمليا مباشر بيجي موظف منتج، ما بحاجة أنه يخضع لدورات تدريب. زائد عندنا مركز تعليم مستمر، مركز التعليم المستمر يعني بالتعاون مع جامعة علوم التكنولوجيا في عمان، احنا وقعنا اتفاقية كمان معهم، في عندنا مجموعة دورات بنقدمها للطلاب كمان لطلابنا وبنقدمها للمجتمع المحلي. واحنا مثل ما حكيت احنا جامعة ناشئة ونمشي بخطوات وجامعة حكومية، يعني احنا نتأثر بما تتأثر فيه البلد ونتأثر بما تتأثر به الحكومة، لكن في إصرار حكومي على هذه الجامعة انها تنمو وتتطور، وفي دعم حقيقي كمان من وزارة التعليم العالي ومن معالي وزير التعليم العالي ودولة رئيس الوزراء بصفتها الجامعة التقنية المهنية الوحيدة الموجودة في البلد.
2: طيب هذا مهم جدا دكتور، الدعم يجب أن يكون متوفر. وأيضا سؤال بالتأكيد هو يعني يشغل بال الأهالي بما يتعلق بتسجيل أبنائهم بالجامعات نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة، وهنا السؤال هل هناك تسهيلات مالية تقدم من قبلكم دكتور للطلبة مع مراعاة الظروف التي نعيشها؟
1: يعني إحنا أقساطنا يعني أول إيش نؤمن إحنا بالتعليم المجاني، أنا جامعة حكومية ومن رسالة الحكومات في العالم أن توفر تعليم وصحة. يعني التعليم والصحة والأمن هي مسؤوليات أي حكومة في العالم، وإحنا بنأخذ الجانب التعليمي أقساطنا يعني تكاد تكون مجانية، يعني إحنا بنحكي عن 100 شيكل للساعة المعتمدة بالإضافة إلى خصومات تصل إلى 50% إلى 80% للطلب المتفوقون المتفوقين، يعني عندنا من 95 فما فوق بأخذ 50% دعم، يعني عمليا بصير يدفع 50 شيكل على الساعة المعتمدة. في عندنا من 90 ل 94 أو 9 تقريبا بأخذ 30%، عندنا أبناء الشهداء كمان، عندنا الأسرى كمان يعني بأخذوا كمان يعني نسبة إعفاء يعني تكاد تكون
2: مهم طبعا جميل.
1: فإحنا نؤمن أنه هذا التعليم يجب أن يكون حق، يعني حق أصيل لكل مواطن ولكل إنسان فلسطيني. وبنعتمد احنا اسس القبول اللي بتعتمدها وزاره التعليم العالي، يعني ما بنقبل احنا مثلا اسس القبول بتقول 70 ما بنقبل هذا 69، فلازم احنا نلتزم لانه بعد 4 سنوات الطالب بحاجه انه يعادل الشهاده، فما بدنا الطالب كمان يدخل في مازق. وقبولاتنا كمان محدوده، يعني بنقبل قاعدين في كل تخصص 30 طالب، يعني ما بنقبل 200 و300 طالب. ليش؟ لاننا نحرص على تعليم نوعي
2: وجودة عالية.
1: بكون 30 طالب عندهم مدرس بكون في فسحة وفرصة لكل طالب انه يمارس كمان شخصيته ويسأل يعني في المحاضرة.
2: صحيح.
1: مش 60 و70 و80 طالب او مدرجات. فمهم انه هذا التعليم يكون دائما
2: هذا
1: التعليم
2: التأكيد متميز. يعني يضيف للطالب اكثر معرفة اكثر ويجهزه طبعا للانخراط في سوق العمل بما يتلائم طبعا مع احتياجات السوق. شكرا جزيلا لك دكتور ونتمنى لكم كل التوفيق.
1: الله يبارك فيك.
0: شكرا لك. إذن مشاهدينا الكرام ننتقل الآن إلى محافظة طول كرم ونتحدث عن تصاعد

0: الاستيطان في المحافظة واعتداءات المستوطنين المستمرة بحق المواطنين وممتلكاتهم هناك، إلى جانب استمرار العدوان للعام نحكي الثاني على التوالي.
1: فعل وتصاعد مستمر لانتهاكات الاحتلال والمستوطنين في محافظة طول كرم. كل هذه التفاصيل مع الزميل إيهاب الطميري.

0: أكيد الاحتلال من عشرات السنين دائما يعني وجوده بنقص على حياة المواطنين من خلال الاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني. إحنا في كفر لبث بنعاني أخي هاب من وجود مستوطنتين على أطراف البلدة من الناحية الغربية الجنوبية والناحية الشرقية. فخلال من الثمانينات لحد الآن في توسع مستمر من خلال استيلاء على أراضي جديدة من أراضي كفر لبث والقرى المجاورة. تفاجأنا برضو قبل يومين أنه في قرار جديد بوضع اليد على أراضي مساحتها حسب الخارطة حوالي 30 دونم من أراضي كفر لبث وقرية شوف المجاورة. هاي المنطقة التوسعة خلينا نقول لمستوطنة القريبة في البلد اللي هي ابن حيفت. هذا طبعا بأكد أنه سياستهم في الضم والتوسع الاستيطاني مستمرة، أكيد بأثر على المواطنين وعلى حياتهم اليومية وتمسكهم بأرضهم. لكن يعني خلينا نقول إحنا واجبنا كشعب فلسطيني أنه لآخر نفس نقاوم أي توسع استيطاني، نقاوم أي خلينا نقول تحرش في المستوطنين بالمزارعين، بحاولوا يمنعوا، بحاولوا يهددوا، بحاولوا بكل الطرق يخوفوا المزارعين من توجه الأراضي. ولكن في تصميم من قبلنا وقبل الأهالي والمزارعين على التمسك بهاي الأرض حتى النهاية.
1: رامين قرية تاريخية أثرية قديمة جدا، وهي شرقية بامتياز وفلسطينية بامتياز، تتعرض لهجمة استيطانية إرهابية ممنهجة جدا من خلال محاصرتها بالمستوطنات، من خلال إقامة بؤرة استيطانية تمنع مئات وعشرات العائلات المزارعين من قطف ثمار مواسمهم سواء التين، الزيتون، اللوزيات وإلى غيره، ناهيك عن حرق الكثير من المزروعات نتيجة هذه البؤرة الاستيطانية والمستوطنين المتواجدين في قرية رامين. الأهم من ذلك أن هناك العشرات من العائلات فقدت أهم مقوم اقتصادي لها وهي موسم التين وموسم الزيتون بفعل هؤلاء المستوطنين الذين يمنعون من قطف الثمار وخاصة في موسم التين وموسم الزيتون. المشكلة الأساسية أن الجيش الإسرائيلي يدعم خطواتهم أولا بأول ويقف معهم على حساب المواطن الفلسطيني الذي لا يملك من المقومات المواجهة إلا الصمود على أرضه.
2: إحنا بنعاني من وجود هاي المستوطنة اللي هي مستوطنة ابن حيفتس والتوسع اللي بصير بهذه المزارعين اللي هي قريبة على السياد المستوطنة. إحنا في 23 أو في 24 ما تمكناش نروح نخرط الزيتون. ليش؟ لأنه قريب على المستوطنة ونزلونا وصاروا طخوا علينا ويبعدوا فينا عن الأرض. صرنا عملية سرقة للمحصول. ثاني يوم ردوا نفس الاشي وهددونا وكلونا ممنوع تيجوا على هاي المناطق المحادية إلهم. نزلوا الجيش علينا وكلونا 200 متر من السياج بدكم تبقوا بعاد عنه. رغم هذا الحكي ما امتثلوا إله. احنا تقريبا أرضنا بعيدة عن السياج يعني حوالي أقل من 100 متر كول.
3: يعتبر الاستيطان الرعوي هو أحد التحديات اللي تواجه المزارعين في منطقة رامين، حيث يبدأ في بؤرة رعوية استيطانية صغيرة ما تلبث أن تتدحرج وتكبر من خلال ترك الأغنام والأبقار في تلك المنطقة والاعتداء على الأراضي الزراعية في منطقة سهل رامين. طبعا تتمثل الاعتداءات في منع وصول المزارعين إلى أراضيهم، الرعي داخل المحاصيل الزراعية الخاصة بهم، الاعتداء على المزارعين وعدم خدمة وعدم قدرة المزارعين على خدمة أراضيهم. أدى ذلك إلى تقليل الرقعة الزراعية، إلى الاعتداء حرق وقلع الكثير من الأشجار وعدم الوصول للمزارعين وخاصة في موسم الزيتون وسرقة محصول الزيتون، أدى إلى عدم وصولهم إلى محاصيلهم وعدم قطف الثمار الموجودة في تلك. تتمثل ما يقارب 2250 دلم تين ويقارب 1500 دلم زيتون لا يستطيع المزارعين الوصول إلى تلك المنطقة وجني المحاصيل منها.

0: المستوطنون حينما احتلوا هذه الأراضي قصدهم إضعاف المواطن وإضعاف الناحية الاقتصادية التي هي عمود الاقتصاد الفلسطيني. المستوطنون جاءوا هنا لأجل تعويق المواطن. أولا الاستيطان الذي نتحدث عنه ما جاء إلا ليكن ثغرة في تنمية هذا الوطن واستعجاله. المستوطنون يجب أن نتخذ إجراءات مناسبة تناسب وضع المستوطنين. أولا يجب أن يكون هناك اهتمام بالتعاون الجاد والمثمر مع جميع المواطنين ونهب هبة واحدة. أهم شيء هذا في رأيي إذا أقدم المستوطنون على الهجوم على المزارعين أو المواطنين في داخل البلدة.
1: إحنا أولاد عمي قطعة أرض واحدة 14 دنم، هاي المفروض انه يعني كل سنه نجني المحصول تاعها. للاسف الشديد صرنا حوالي سنتين ما بنقدر نصيلها نهائيا، حتى حراف حتى رش العشب ما بنقدر، انه احنا بنعاني من وجودهم، وبالتالي بيصيروا يهددوا علينا يهددوا فينا ويستفزونا. طبعا شيء طبيعي، يعني هم بدهم يسيطروا يحطوا يدهم على اللي داخل السياج، فبالتالي رايحين يعملوا حزام امني ثاني ينقلوا السياج لتحت ويصيروا يبعدوا بهالمزارعين لمسافه اكبر لسه من اللي احنا ارضنا موجوده فيها. يعني لسه رايح يلحق مزارعين ثانيين انه يبعدوا من الوضع الجديد اللي رايح يصير او يكون، هذا اللي هو الوضع الجديد يوضع اليد على الاشي اللي هم داخل السياج، فبالتالي احنا خايفين انهم يردوا ينقلوا السياج لمنطقة ثانية.
0: اصبح المواطن وخاصة نحن، انا اريد ان اصرح على ارضي في الناحية القبلية، يقولوا نخاف من المستوطنين. فلذلك حينما انت لا تصرح والمزارعون لا يصرحون ولا يهتمون بأرضهم من هذه الناحية، يقل الإنتاج في الأرض الفلسطينية، يقل الإنتاج ويقل الانتماء الزراعي. هنا تكون وجود المستوطنات عائقا كبيرا أمام تراجع الاقتصاد الفلسطيني، وهذا بالتالي يؤثر على الناحية الاقتصادية. فلولا وجود مثلا المستوطنين هنا لكان الناس الآن في هذا الجو وفي هذا الوقت مستعدون للذهاب ومتابعة أرضهم والبقاء فيها، وهم مستعدون لذلك. وفعلا نرى أن الشعب الفلسطيني والمواطنين يعني مستعدون، عفوا أنا هذا رأيي، ولا يتركون أرضهم مهما كانت الأسباب. وهذا ما نريده من المواطن الفلسطيني، وبدعم من السلطة ومن الدولة، وحتى لا نضع عفوا المسؤولية على السلطة أو الدولة أو وزارة الزراعة. أنا في رأيي يجب أن يكون هناك تعاونا ما بين السلطة والمزارعين حتى نستطيع جميعا دحر المستوطنين أو تقليل مجيئهم إلى أرضنا الزراعية. ونشكر السلطة والدولة، وهذا كلام أكيد وصريح، فلولا وجودها لما استطعنا أن نعمل شيء. وهناك تعطي الدولة فعلا مساعدات ودعم، وحضرنا أمس اجتماعات زراعية وهي لا تقصر في ذلك، ونتمنى إن شاء الله أن تقل هذه الهجمة الاستيطانية التي أعاقت المواطن عن تسيير عمله وزراعة أرضه، وبالتالي أثرت على جهوده المالية.

0: مشاهدينا الكرام بهذه المحطة من طول كرم بنكون وصلنا لنهاية مشوارنا الصباحي. اللقاء يتجدد بكم غدا في نفس الموعد الساعة 8 صباحا. يعطيك العافية ضياء، يسعد صباحك.
1: السبت هيبة،
0: صحيح،
1: غدا الجمعة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة. المشوار بالتأكيد سيستمر معكم إلى يوم السبت، نلقاكم بإذن الله. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: اليوم مثل كل يوم، مثل كل يوم المستوطن مستقصد يرحل الناس، مستقصد يرحل الناس، خلي الناس تصل للحظات انه وقعتك كان ما يؤس منها. ارض جدنا
1: يعني ارض من اكثر من 400 سنه احنا نمتلك هذه الارض. في خلال 11 شهر بيجي مستوطن اسمه موشي بحط بؤره استيطانيه، ان 11 شهر معاناه مع هذا المستوطن. 11 شهر بيستفز العالم بالتركترون، بيستفز العالم بالسيارات، بيستفز العالم بالغنم، وبيقول لك ارحل، بيقول لك ارحل، بس احنا ان شاء الله ما بنرحل.
2: هذا بيجي بيذب الغنم في الزيتون، ما عم بيشوف الزيتون بعينك يعني. تيجي بدك تطرده، بيجيب لي الجيش. الجيش بيصير يدبك على ظهره. جاي وبتاع في نظر. بعتقل النسوان وبضرب الأولاد وبضرب البيت اللي بيجي وجهه بتاعي فينا حصل شايف وبضرب الغنم في الزيتون.

جينا هنا لقينا المنظر زي ما انت شايف يعني. دقرة اول ما سحب الجيش يعني احنا جينا هنا لقينا المنظر في مرة يعني. هاي المنطقة كانت يعني من احلى المناطق. وزي ما انت شايف لقيت مدمرة.

منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.

من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا، فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

هنا صوت فلسطين. صباح الخير والسعادة لكم مستمعاتنا ومستمعينا الأعزاء أينما كنتم. أمنياتنا لكم بيوم مفعم بالأمل والتفاؤل. نحييكم أعزائنا ونلتقي بكم مجددا وعبر أثير إذاعة صوت فلسطين في هذا اليوم الجمعة 31 من شهر تموز لعام 2026. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات طول الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار

0: 99.4 بالعشرة اف ام، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة اف ام، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة اف ام. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة اف ام. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما.

هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. رواه مسلم. والنقيض هو الصوت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

0: ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار، ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى، ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز، ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

0: الساعة الآن 7 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: سيداتي وسادتي، طاب صباحكم، نحييكم وإليكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. استشهد مواطن وأصيب 10 آخرون جراء قصف جيش الاحتلال استهدف منطقة اليرموك وسط مدينة غزة. هذا واستشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف طائرة مسيرة للاحتلال بصاروخ مجموعة من المواطنين في بلدة جباليا شمال قطاع غزة. كما استشهدت الطفلة رتيل عبد الله البالغة من العمر 8 أعوام والشاب عبد الله البلعاوي البالغ من العمر 20 عاما جراء قصف طيران الاحتلال خيمة تعود للعائلة في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. ووسط القطاع استشهد الطفل زيد محمد نوفل إثر قصف الاحتلال شقة سكنية مقابل بلدية البريج. في المحافظات الشمالية أصيب مواطن يبلغ من العمر 59 عاما برصاص قوات الاحتلال في بالرصاص الحي في الرقبة عقب اقتحام تلك القوات بلدة بيتا جنوب نابلس وإطلاقها النار على مركبته. هذا وأجبرت قوات الاحتلال عددا من المحلات التجارية على إغلاق أبوابها في بلدة بيت فوريك شرق المدينة وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام. كما حولت قوات الاحتلال 4 منازل في بلدة تل إلى ثكنات عسكرية. في جنين نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على المدخل الشرقي لبلدة يعبد جنوب غرب جنين وشددت من إجراءاتها العسكرية داخل البلدة. وفي قلقيلية منعت قوات الاحتلال المواطنين من الوصول إلى حريق اندلع قرب جدار الفصل العنصري في منطقة المروج شمال المدينة ما أدى إلى امتداده واحتراق نحو 100 خلية نحل بالكامل، ما تسبب بخسائر مادية تقدر بنحو 100,000 شيكل. إلى الخليل، حيث اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين من بلدة يطا جنوب الخليل. وفي طوباس اعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد مداهمة منزله. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا آخر خلال مداهمة منزل ذوي وتفتيش في بلدة العبيدية شرق بيت لحم. كشف المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب عن تصعيد سلطات الاحتلال لعمليات الهدم وتسليم إخطارات في أحياء القدس المحتلة، خاصة حي البستان، ضمن مخطط لتفريغ المدينة وتغيير تركيبتها السكانية لصالح المستوطنين. وأوضح أبو دياب في حديث لإذاعتنا أن الاحتلال مارس قرصنة مالية وجباية قصرية بحق أهالي القدس خلال عام 2025 بلغت 56 مليون شيكل تحت مسمى مخالفات البناء، مشددا على أنها عقوبة مضاعفة وسياسة ممنهجة لتهجير المواطنين

0: والتضييق عليهم. وجه السيد الرئيس محمود عباس تقديم منح دراسية في الجامعات الفلسطينية للعشرات الأوائل في الثانوية العامة من قطاع غزة في الفرعين العلمي والأدبي، إضافة إلى 10 منح دراسية مخصصة لأوائل الثانوية العامة في الفرعين العلمي والأدبي في الضفة بما فيها القدس وطلبة غزة المتواجدين خارج القطاع، وكذلك منح لـ3 الأوائل في الفرعين التجاري والصناعي والأول على باقي الفروع والأول على كل مديرية في الفرعين العلمي والأدبي. استقبل السيد الرئيس محمود عباس أمس وفدا من قيادة الشرطة برئاسة مدير عام الشرطة اللواء علام السقا، وأشد سيادته بما حققته الشرطة الممثلة بكلية فلسطين للعلوم الشرطية من إنجازات نوعية. منح السيد الرئيس محمود عباس القنصل العام الفرنسي في القدس نيكولا كاسيانيدس نجمة القدس من وسام القدس تقديرا لدوره المتميز في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة فلسطين والجمهورية الفرنسية، وتثمينا لجهوده في دعم شعبنا ونصرة قضيته العادلة لنيل حريته واستقلاله. أعلن وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عمر عوض الله أن السيد الرئيس محمود عباس سيلقي خطابا في 24 من أيلول المقبل أمام الجمعية العامة التي تنطلق أعمالها في 20 من الشهر ذاته. وأشار عوض الله إلى اجتماع لمؤتمر نيويورك على مستوى رفيع سيعقد في ذات اليوم من أجل مواصلة العمل لتحقيق حل الدولتين. دعا الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله المواطنين غير المسجلين في سجل الناخبين إلى استثمار الوقت المتاح والمبادرة بالتسجيل قبل انتهاء المدة القانونية، مؤكدا أن باب التسجيل للانتخابات التشريعية يغلق في 19 من آب المقبل. أخيرا، في حالة الطقس يكون الجو اليوم شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، وتستمر هذه الموجة حتى يوم الاثنين المقبل. من صوت فلسطين وفيناكم بأولى نشراتنا، إلى اللقاء.
1: نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

نبتت بين أصابعهن.

الساعة الآن 8 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

طاب صباحكم مستمعينا الكرام، إليكم موجزا لأهم الأنباء. خمسة شهداء بينهم طفلان وإصابة عدد آخر في قصف الاحتلال على قطاع غزة. إصابة مواطن برصاص الاحتلال في بيته، وقوات الاحتلال تحول 4 منازل في بلدة تل إلى سكنات عسكرية. في قلقيلية قوات الاحتلال تمنع المواطنين من الوصول إلى حريق اندلع قرب جدار الفصل العنصري في منطقة المروج شمال المدينة، ما أدى لامتداده واحتراق نحو 100 خلية نحل بالكامل والتسبب بخسائر مادية تقدر بنحو 100,000 شيكل. في الخليل، قوات الاحتلال تعتقل شقيقين من بلدة يطا جنوب المدينة. في طباس، قوات الاحتلال تعتقل شابا بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه. الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله يدعو المواطنين غير المسجلين في سجل الناخبين إلى استثمار الوقت المتاح والمبادرة بالتسجيل قبل انتهاء المدة القانونية، مؤكدا أن باب التسجيل للانتخابات التشريعية يغلق في 19 من آب المقبل. وطعم الله يشير لأن حق المواطنين في القدس وقطاع غزة في الترشح والاقتراع محفوظ. أخيرا، في حالة الطقس، الجو اليوم شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية. إلى اللقاء.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

0: هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.
1: صوت فلسطين يقدم حديث الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، ونسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم داوي مرضانا وشاف جرحانا وعاف مبتلانا وآوي مشردين ونازحين، وارحم أمواتنا وتقبل شهداءنا. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا واختم بالصالحات أعمالنا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا لهذا اليوم عن المعاصي والذنوب وأثرها في إهلاك الأمم والشعوب. المعاصي أيها الإخوة الكرام لها أثر كبير على الناس وعلى الدول وعلى الحضارات، مهما كانت كبيرة ومهما كانت قوية، فإن المعاصي والذنوب تدمر هذه الدولة وهذا الكيان وهذه الحضارة، لأن المعاصي والذنوب الكبيرة تتنافى مع قيام هذه المجتمعات وهذه الدول وهذه الحضارات. الحضارات تقوم على العدل وتقوم على الفضائل التي هي من سنن الكون. إن الله سبحانه وتعالى ليقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة. إذن قيمة العدل تقوم عليها الحضارات، وإذا ما تجاوز الناس من العدل إلى الظلم ومن الحق إلى الخطأ، فإنها قد انحرفت عن مسارها وانحرفت عن سنة الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. صدق الله العظيم. إذن الله سبحانه

الظلم والمعاصي والذنوب وكل ما يسيء للإنسان، الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان هذا المخلوق، ولقد كرمنا بني آدم. لا يجوز أن يمتهن كرامة هذا الإنسان كائنا من كان، لا يجوز لأحد أن يمتهن كرامة الإنسان. وإذا ما فعل ذلك وانتهكت كرامة الإنسان بالمعاصي والذنوب التي تقع منه وعليه، فإن الله سبحانه وتعالى سيغير هذا الواقع وهذا الحال، فيحق على هذه القرية أو على هذه الدولة القول، القرار، الحكم بالدمار والإهلاك، فدمرناها تدميرا. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في كل المجتمعات وفي كل الدول وليس في مكان واحد. والله سبحانه وتعالى يذكر الكافرين من أهل قريش في بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول سبحانه: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بذنوب عباده خبيرا بصيرا. إذن قبل الإسلام كانت القرون والأقوام من بعد نوح عليه السلام أهلكها الله سبحانه وتعالى بمعاصيها بذنوبها، منها من فعل الفواحش، ومنها من فعل المعاصي الاقتصادية لتطفيف الميزان، وغيرها من المعاصي الكثيرة في هذه الأقوام وهذه القرون، وأن الله سبحانه وتعالى أهلكها، أهلكها في الدنيا وينتظرها العذاب في الآخرة. إذن على المسلمين جميعا أن يتذكروا سنة الله سبحانه وتعالى، أننا هنا في الدنيا لإقامة شرع الله، لتحقيق العدل، لطاعة الله سبحانه وتعالى، والبعد عن المعاصي والذنوب والآثام والكبائر والصغائر مهما كانت. هذا الأمر يتعلق بالمجتمعات والدول، أما الذي يتعلق بالأفراد هي معاصي علاجها التوبة. إذا عصى الإنسان يتوب، والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. إذن المعاصي الفردية هي من شيم الإنسان، لكنها تعظم إذا كانت معاصي وآثام جماعية، هنا يكون الإهلاك، هنا يكون تدخل الله سبحانه وتعالى وإجراء سنته على هؤلاء. إذن المعاصي الفردية علاجها الاستغفار، علاجها التوبة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب في اليوم 100 مرة أو 70 مرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن بشكل عام الأفراد يخطئون ويعصون، ومطلوب منهم أن يتوبوا وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يفرح لتوبة عبده. أما إذا كان المجتمع من صفاته وسماته الفسق والعدوان والظلم، فإن هذا لا يليق، فإن هذا اعتداء

على الله سبحانه وتعالى أولا، على سننه، وعلى الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى ووضع الشرائع لحفظ كرامة هذا الإنسان، وأرسل الرسل والأنبياء والكتب من أجل إعمار هذه الأرض والحفاظ على كرامة الناس. كل أحكام الشريعة جاءت لتحفظ للناس أنفسها، حفظ النفس وأموالها وأعراضها ونسلها. إذن الشريعة جاءت لتحفظ هذه القيم عند البشر. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هناك مقدسات بشرية، النفس البشرية لا يجوز التعرض إليها إلا بالحق. من صفات المؤمنين ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلا بالحق. أيضا مال الإنسان المسلم والإنسان بشكل عام أيضا لا يجوز التعرض إليه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أيضا أعراض المسلمين حرام عليكم. أيها المسلمون، لا تسمحوا لأنفسكم بأن تخوضوا في أعراض المسلمين والمسلمات. هذه محرمات، هذه خطوط حمراء للمسلم. إذن إذا تعرضت الأمة إلى مثل هذه المعاصي وهذا الفسق وهذا العدوان، فإن الله سبحانه وتعالى سينزل عذابه وينزل حكمه في هؤلاء بالدمار والتدمير والهلاك والإبادة والزوال، لأن من كانت هذه صفته لا يستحق أن يحكم الناس ولا يستحق أن يسود. والأمثلة على ذلك كثيرة قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. وكذلك من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم أيضا هناك حضارات اندثرت، دول زالت، حكم ذهب أدراج الرياح، لأن سنة الله سبحانه وتعالى تأبى أن يستمر هذا الظلم. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وحرم الظلم على الناس ونهى الناس أن يتظالموا، أن يظلم بعضهم بعضا، هذا لا يجوز وهذا منهي عنه وهذا حرام على الناس. هناك معاصي كبيرة الآن، معاصي عامة، الحكم بغير ما أنزل الله، انتشار الربا، انتشار المعاصي والفواحش، انتهاك حرمات الناس. وما يجري لشعبنا الفلسطيني خير دليل على هذا الانتهاك. وإن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يبشرنا بأن هذا الظلم إلى زوال،
وأن هذا العدوان إلى زوال، وأن شعبنا سيتخلص من الظالمين والمعتدين والمحتلين بإذن الله سبحانه وتعالى، تحقيقا لسنة الله في الكون. الظلم لا يدوم، والعدوان لا يقبله الله سبحانه وتعالى. هذه الأنفس التي قتلت بغير حق، عشرات الآلاف من الأرواح، من النساء، من الأطفال، من الشيوخ، كلها اعتدي عليها، أرواح أزهقت، أموال أتلفت، أعراض انتهكت، مقدسات اعتدي عليها. إن شعبنا بإذن الله سبحانه وتعالى الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هو ينتظر الفرج من الله، وانتظار الفرج عبادة. هذا الفساد والإفساد لا يقبله الله سبحانه وتعالى مطلقا، لا يقبله سبحانه وتعالى ما يحصل لشعبنا ولأهلنا وفي أي مجتمع تحصل هذه الانتهاكات وهذه المعاصي وهذه الآثام، فإن الله سبحانه وتعالى سيدمر هذه الدولة أو هذه القوة أو هذا الكيان وهذه الحضارة حتى، لأن كرامة الإنسان عند الله سبحانه وتعالى أكبر من ذلك، أكبر من الحكم، أكبر من الدولة، أكبر من المال، أكبر من السلطان، أكبر من الجاه. إذن بنو إسرائيل أفسدوا في الأرض، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. تصور في بني إسرائيل، فإذا جاء وعد أولاهما الإفساد، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. إذن هذه السنة فساد تدمير. فإذا جاء وعد الآخرة الإفساد الثاني، ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إذن الفساد يقابله سنة من سنن الله سبحانه وتعالى بالدمار للفاسدين والمفسدين والظالمين. إذن الله سبحانه وتعالى يجري سنته على الظالمين الذين أمرهم بالطاعة وأمرهم بتعاليمه، إلا أنهم عصوا الله سبحانه وتعالى ففسقوا وظلموا وتجبروا وطغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فالله سبحانه وتعالى ينزل عليهم عذابه وحكمه ودماره لهم وزوالهم بإذن الله سبحانه وتعالى. الاعتداء على الأرواح وعلى النفس هو من أشد المعاصي في هذه الدنيا، من أشد المعاصي أثرا على هذه الحياة. بعد حادثة قتل قابيل هابيل ابني آدم
الله سبحانه وتعالى قال:

من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذن الاعتداء على نفس واعتداء على الناس جميعا، والحفاظ على نفس وحفاظ على الناس جميعا. انتهاك حرمة الناس وأرواح الناس أمر في غاية الفظاعة وفي غاية البشاعة، وهو فسق مؤذن بالدمار. أسأل الله سبحانه وتعالى العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يحقن دماء الناس أينما كانوا، لأن النفس نفس لا يجوز التعرض لها إلا بالحق. وما هو الحق أيها الإخوة الكرام؟ هو النفس بالنفس. قتل يقتل. أما التعرض للناس بالجملة بالآلاف وعشرات الآلاف وكذا، هذا هؤلاء أبرياء، هؤلاء الناس لا ذنب لهم، فكيف يقتلون؟ فكيف يتعرض لهم؟ نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: صوت فلسطين. الحياة تسمع. نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: الساعة الآن 9 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: سيداتي وسادتي، طاب صباحكم، نحييكم وإليكم أولى نشراتنا الإخبارية المفصلة لهذا اليوم. هذه العناوين: الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة وخمسة شهداء بينهم طفلان أمس. إصابة مواطن برصاص الاحتلال في بيتا، والاحتلال يحول 4 منازل في بلدة تل إلى ثكنات عسكرية. المستوطنون يقتحمون منذ ساعات الصباح الأولى المنطقة الغربية من نابلس. إلى التفاصيل: استشهد 5 مواطنين بينهم طفلان، وأصيب عدد آخر في قصف الاحتلال على قطاع غزة. وأفاد مراسلنا باستشهاد مواطن وإصابة 10 آخرين جراء قصف الاحتلال الذي استهدف منطقة اليرموك وسط مدينة غزة. كما استشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف طائرة مسيرة للاحتلال بصاروخ مجموعة من المواطنين في بلدة جباليا شمال القطاع. واستشهد طفلة 8 أعوام وشاب 20 عاما جراء قصف طيران الاحتلال خيمة تعود لعائلة البلعاوي في مواصي خان يونس جنوب القطاع. وفي وسط قطاع غزة استشهد طفل إثر قصف الاحتلال شقة سكنية مقابل بلدية لبريج. في المحافظات الشمالية أصيب مواطن 59 عاما برصاص قوات الاحتلال الحي في الرقبة عقب اقتحام تلك القوات بلدة بيتا جنوب نابلس وإطلاقها النار على مركبته. وفي آخر التطورات، يقتحم 10 المستوطنين منطقة جبل جنيد غرب نابلس هذه الأثناء وسط إطلاق قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت صوب المواطنين الذين يحاولون التصدي لهجوم المستوطنين. للمزيد من التفاصيل معنا على الخط الهاتفي مراسلنا محمد الخطيب. أهلا بك محمد، ماذا لديك من تطورات؟
1: ميليشيات مستوطنين تتواجد في قرية الجنيد الواقعة إلى الجنوب الغربي من مدينة نابلس، وتتواجد في إحدى المناطق ما بين الحين والآخر تطلق الرصاص، وجيش الاحتلال يطلق قنابل الصوت والغاز باتجاه جموع الأهالي والمواطنين الذين خرجوا للتصدي لهذا الهجوم ولهذا الاقتحام الذي قامت به هذه الميليشيات الاستيطانية وسط حماية مشددة من جيش الاحتلال. بدأ عند الساعة 5 فجرا عندما جاءت 10 المركبات إلى ما تسمى مستوطنة حفاد قلعاد الجاتمة على أراضي المواطنين في المنطقة الجنوبية الغربية من المحافظة، وبالتحديد القرب من بلدتي تل وصرة. توجهت مجموعات المستوطنين إلى محيط المنطقة التي ارتقى فيها الشهداء 4 يوم الجمعة الماضي، وتواجدوا في المنطقة وأجروا الجولات الاستفزازية وسط تواجد كبير ومكثف لجيش الاحتلال الذي أمن لهم هذا الاقتحام الواسع. في ذات التوقيت كانت مجموعة أخرى من هذه الميليشيات المتطرفة تتواجد على أطراف بلدة صرة، ثم قامت باقتحام المنطقة الواقعة بين بلدتي صرة وتل، وتوجهت إلى محيط الجنيد وسط انتشار وتواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي. هرع الأهالي في قرية الجنيد للتصدي لهجوم المستوطنين، لكن جيش الاحتلال الذي يقف على مسافة واحدة من هذه الميليشيات المتطرفة ويطلق النار للحيلولة دون أن يتصدى الأهالي لهذه العصابات المتطرفة. نتحدث عن دعوات استيطانية منذ الأسبوع الماضي مثل هذا الاقتحام الكبير والواسع، لكن التخوفات الكبيرة من تواجد هذه الميليشيات الاستيطانية بين منازل المواطنين هي الأعمال الإرهابية التي تعقب هذه الاقتحامات من إحراق المنازل أو إطلاق الرصاص على المواطنين أو محاصرة الأهالي في المنازل والبيوت. نتحدث عن منطقة مهولة بالسكان تتواجد فيها عشرات المنازل، ونتحدث عن عصابات تحمل أيديولوجية متطرفة للغاية ترى بتواجد المواطن الفلسطيني داخل منزله أو في أرضه هو خطر عليها، وهذا ما بات واضحا من خلال الهجمات التي تنفذ على المواطنين وعلى الممتلكات في الآونة الأخيرة. ونتحدث أيضا في ذات التوقيت أن هذه الميليشيات الاستيطانية مدعومة من قادة في جيش الاحتلال ووزراء وأعضاء كنيسة حتى يتواجدوا معهم في مثل هذه الاعتداءات والاقتحامات التي تطال أبناء شعبنا. في كل مرة يهرع الأهالي ويحاولون تصدي لهذه الميليشيات وينجحوا في التصدي لهم، على الفور جيش الاحتلال يتدخل ويعلن المنطقة التي يتواجدون فيها أنها منطقة عسكرية مغلقة، يتسنى لهم أن يشنوا مزيد من الإرهاب وإطلاق الرصاص وإضرام النظام في المواطنين. إرهاب دولة منظم بات واضحا على

0: نعم
1: محمد، دعنا نتحدث قليلا عن المنطقة التي الآن يجري الاقتحام لها. نحن نتحدث عن منطقة بكثافة سكانية كبيرة ومنازل عديدة، ووفقا للصور والمشاهد التي يتم تناقلها على وسائل التواصل الاجتماعي، كما ذكرت هناك المواطنون الذين يحاولون التصدي لهذا الهجوم، لكن أيضا هناك آليات الاحتلال التي تساند هذا الاقتحام، وهي من تقوم بمهاجمة المواطنين وإطلاق الرصاص الحي صوبهم وقنابل الغاز والصوت. كيف هو المشهد؟
0: نعم، يعني نتحدث في المسألة الهامة أن هذه المنطقة مأهولة بسكان، ابتداء من المنطقة الغربية في بلدة تل وصولا إلى صرة حتى منطقة الجنين. نتحدث عن وجود مئات المنازل في المنطقة التي تواجه بها ميليشيات المستوطنين. في كل مرة يتم مثل هذه الاقتحامات خرج الأهالي التصدي، وكما ذكرت آنفا أن جيش الاحتلال يقوم بإطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز، لكن الأخطر في ذلك أن هذه المناطق لم تكن تصل إليها ميليشيات المستوطنين مؤخرا، لم تكن تواجد فيها. كل المناطق هذه مأهولة بالسكان، تواجد بها الأطفال النساء على مداخل المنازل، وهذا عيناه من خلال التغطية الميدانية. التخوفات من البيوت المحاذية لمستوطنة الحفاد قاعد والقريبة منها، التي عندما تنسحب هذه العصابات الاستيطانية يشنون هجمة مركزة على أحد المنازل أو على أحد البيوت أو حتى المركبات وإن كان فيها مواطنين، وهذا بات يعني واضحا من خلال سلسلة من الهجمات التي نفذت على المنطقة من يوم الجمعة الماضي وصولا إلى اليوم، مع هذا الاقتحام الواسع والكبير الذي تقوم به هذه الميليشيات المتطرفة وجيش الاحتلال. الأخطر من ذلك أن هذه العصابات مسلحة تسليحا كاملا، إما بالأسلحة الرشاشة والأسلحة الخفيفة،
1: وربما هي أيضا من تسهم وتشارك في إطلاق الرصاص صوب المواطنين. نعم. محمد،
0: نعم نعم، في قرية الجنيات بالتحديد في مقام القرية، وهو يتوسطها على الأطراف الغربية، هناك هجوم للمستوطنين ويطلقون الرصاص. يعني قبل قليل قرأت على إحدى المجموعات الخاصة في بلدة الجنيات أنهم يقومون بإطلاق الرصاص هم وجيش الاحتلال باتجاه المواطنين. نعم. للحيلونة دون وصول الأهالي إلى المنطقة التي تتواجد بها ميليشيات المستوطنين لصدهم وطردهم من البلدة. ونتحدث عن بلدة الجنيات التي يتعدى عدد سكانها عن 2000 مواطن. عدد المستوطنين المقتحمين لغاية الآن تقدر حتى بالمواطنين والشهادات المدنية أنهم 200 مستوطن، وتحدثت لك في المسألة الخطيرة أنهم مسلحين تسليحا كاملا، إما بالأسلحة الرشاشة أو بالأسلحة الخفيفة، والمواد سريعة الاشتعال هي الأخطر من ذلك. عندما ينسحبون المنطقة يحاولون تركيز إحدى الاعتداءات، وهذا يعني رصدناه أكثر من مرة، يتعمدون إحدى المنازل المركبات حتى وإن كان أحد المواطنين في داخلها. أحد المنازل في بلدة صرة لولا العناية الإلهية وكان هناك مخرج ثاني للمنزل لأتت النيران على كل المنزل بمن فيه من الأطفال والنساء وكبار السن.
1: نعم، بالتأكيد محمد سنبقى بمتابعة لهذه التطورات. إذن أسبوع واحد على المجزرة الكبيرة التي حدثت في قرية تل واستشهاد 4 مواطنين من عائلة واحدة الأسبوع الماضي. اليوم هناك أذكر بما أفاد به مراسلنا باقتحام ما يقارب 200 مستوطن قرية جنيد جنوب غرب نابلس. هذه الاقتحامات بدأت منذ الساعة 5 صباحا، هي متواصلة. قوات الاحتلال تشارك المستوطنين بهذا الاقتحام وبهذا الهجوم، وتقوم بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت صوب الشبان، صوب المواطنين الذين يحاولون التصدي لهذه الهجمات. الخطير في هذه الاقتحامات أنها اليوم بمشهد مغاير بتغلغل وتغول لاقتحامات المستوطنين وهجومهم للقرى والبلدات في مناطق عدة، وبالتالي ما يمكن أن يكون ويحقق أجواء متوترة وقلقة هذا الصباح. ما نرجوه والحماية لأهلنا في كافة أرجاء الوطن وفي كافة المدن والقرى والبلدات. نحن نواصل تقديم نشرتنا المفصلة الأولى من صوت فلسطين. وأيضا في نابلس اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 7 مواطنين من المحافظة، ووفقا للمصادر الأمنية والمحلية فإن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة من مدينة نابلس وبلدتي تل جنوبا وسالم شرقا، وقامت بتفتيش منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها. في الخليل اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين من بلدة يطا على المدخل البديل لمنطقة أبو شبان ورجوم أثناء محاولتها الوصول أو أثناء محاولتهما الوصول إلى منزلهما. كشف المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب عن تصعيد سلطات الاحتلال لعمليات الهدم وتسليم إخطارات في أحياء القدس المحتلة، خاصة حي البستان، ضمن مخطط لتفريغ المدينة وتغيير تركيبتها السكانية لصالح المستوطنين. وأشار أبو دياب إلى أن بلدية الاحتلال تحرم المواطنين في القدس المحتلة من تراخيص البناء لتصل نسبة ما حصلوا عليها إلى أقل من 1% خلال العقد الأخير، رغم استيفائهم كافة الشروط مقابل منحها للمستوطنين. أيضا في نشرتنا هذا الصباح، أعلن وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عمر عوض الله أن السيد الرئيس محمود عباس سيلقي خطابا في 24 أيلول المقبل أمام الجمعية العامة التي تنطلق أعمالها في 20 من الشهر ذاته. وأشار عوض الله في حديث لإذاعتنا إلى اجتماع لمؤتمر نيويورك على مستوى رفيع سيعقد في ذات اليوم من أجل مواصلة العمل لتحقيق حل الدولتين.
2: هناك خطاب للسيد الرئيس يوم 24 سبتمبر. خلال هذه المدة هناك العديد من الاجتماعات الكبيرة التي نعد لها ونتحدث مع المجتمع الدولي حول الوجود الفلسطيني. هناك اجتماع آخر لمؤتمر نيويورك على مستوى عالي رفيع المستوى كذلك في 24 سبتمبر من أجل استمرار العمل. نحن وضعنا في قرار الجمعية العامة الذي نفذ فتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية أن مطلوب من إسرائيل خلال 18 شهرا. هناك العديد من الحراك حقيقة في داخل الجمعية العامة ومجلس الأمن ينطلق صحيح من اليوم، ولكن يعد له بشكل تراكمي وصولا إلى إطلاق أعمال الجمعية العامة بوجود إن شاء الله الوفد الفلسطيني برئاسة السيد الرئيس.
1: دعا الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله المواطنين غير المسجلين في سجل الناخبين إلى استثمار الوقت المتاح والمبادرة بالتسجيل قبل انتهاء المدة القانونية، مؤكدا أن باب التسجيل للانتخابات التشريعية يغلق في 19 من آب المقبل. وأشار طعم الله إلى أن حق المواطنين في القدس وقطاع غزة في الترشح والاقتراع محفوظ ولا يتطلب التسجيل في سجل الناخبين، لافتا إلى أن اللجنة ستعلن لاحقا آليات وإجراءات مشاركتهم في الانتخابات. إلى حالة الطقس، حيث يكون الجو اليوم شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بحدود 6 درجات مئوية. ختاما لهذه النشرة نذكركم بالعناوين. الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة، وخمسة شهداء بينهم طفلان وإصابة عدد آخر في قصف الاحتلال مناطق مختلفة في القطاع. إصابة مواطن بالرصاص الحي في بيتا، وقوات الاحتلال تحول 4 منازل في بلدة تل إلى سكنات عسكرية. عشرات المستوطنين يقتحمون منذ ساعات الصباح قرية تجنيد جنوب غرب نابلس. من صوت فلسطين وفيناكم بأولى نشراتنا الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، هذه تحية وإلى اللقاء.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.
2: من الأرض نبدأ وللمستقبل نزرع. صوت فلسطين بالتعاون مع وزارة الزراعة يقدم أرض زرع. نتشارك المعارف وننقل الخبرات ونستضيف أصحاب الريادة والاختصاص. نطرح قضايا المزارعين ونقدم حلولا عملية مع المهندسة الزراعية ضحى عابدي.
3: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، الإخوة المزارعين والمزارعات، في حلقة جديدة من برنامج أرض زرع. في هذه الحلقة نرافقكم اليوم في جولة بين المزارعين والخبراء لنسلط الضوء على موضوع الأغنام في مواجهة الحر، كيف نحمي القطيع ونحافظ على الإنتاج. عندما ترتفع الحرارة كيف يحمي النحال خلاياه؟ والأفوكادو والفاكهة شبه الاستوائية، زراعة تنجح رغم الحر. والزيتون في ظل موجات الحر، كيف نحمي الشجرة المباركة؟ وسيكون معنا من الميدان تجربة ناجحة لحماية الزيتون من الإجهاد الحراري. وأيضاً سنتطرق إلى بيان مهم من وزارة الزراعة لطمأنة المواطنين وإرشاد مربي الدواجن. ابقوا معنا مستمعينا الكرام، الإخوة المزارعين والمزارعات، لنواصل فقرات برنامج أرض زرع، ولكن بعد فاصل قصير.

0: عودة لكم من جديد مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات لنبدأ فقرات برنامج أرض وزرع. الأغنام في مواجهة الحر، كيف نحمي القطيع ونحافظ على الإنتاج؟ نبدأ حلقتنا من قطاع الثروة الحيوانية، حيث تشكل درجات الحرارة المرتفعة تحدياً أمام مربي الأغنام لما تسبب من إجهاد يؤثر على صحة القطيع ونموه وإنتاجه. من منطقة العقربانية في بلدة بيت حسن بمحافظة نابلس، معنا على الخط الهاتفي مربي الأغنام رامي شتي لنتعرف على تجربته في التخفيف من تأثير الإجهاد الحراري على الأغنام وأهم النصائح اللي بقدمها لمربي الأغنام للحفاظ على قطعانهم خلال فصل الصيف. أخي رامي أهلا وسهلا بك في برنامج أرض وزرع.
1: أهلا وسهلا فيكم.
0: أخي رامي، يعني من كم من سنة حضرتك بتربي الأغنام؟
1: والله أختي احنا مربين

0: تكون البركسات مفتحة مهوية.
1: نعم.
0: فالرغم الأجواء اللي عنا لازم الساعة 10-9 تكون الغنم اللي بتصرح تكون في المزرعة ما تتعرضش لدرجة حرارة عالية. ويكون المزارع يعني في مزارعين برشوا تحت الغنم مية برضو فكرة مرتبة وبتنطي رطوبة للغنم.
1: نعم يعني حضرتك بتنصح انه عملية إسراحة للغنم تكون في فترة الصباح قبل يعني طلوع الشمس انه او اشتداد الشمس انها ترجع للحظيرة او البركسات.
0: نعم 100% يعني هذا اشي ضروري لانه درجة الحرارة عالية جدا في الفترة وبتأثر على الغنم خاصة الغنم اللي بتكون حوامل خاصة الغنم اللي بتكون تحت التخصيب للفحل. وفي الفترة هاي فترة الظهيرة يعني من الساعة 10-11 برضو هاي نقطة هامة للمزارع انه يعزل الفحول يكيم عن القطيع نهائيا لحتى الساعة 6 المساء أو 7 يفلطها على القطيع.
1: نعم. لاش
0: جهد على الفحول وجهد على الغنم انها تتحرك في البركسات وتكون البركسات وسيعة ومهوية. هسا عنا عدة مزارعين هون في منطقة الأغوار، في منه بسكن في خيمة، في منه بسكن في برقص، يعني مش كل المزارعين عندهم برقصات ولا كل المزارعين عندهم بنيان في غنم تيجي تحت بنيان، يعني مثلا باطون. وفي مزارعين عندك تحت الخيام، اللي تحت الخيام التركيز عليهم انه بتكون كل خيام شوادر عبارة عن نايلون، لازم يعني هذول يديروا بالهم كثير على مواشيهم إذا شنو بتأثر درجة الحرارة، إنه عدلنه الغنم تبقى مخطوطة في بيت حمامات خلينا نقول.
1: نعم.
0: يعني بتصير درجة الحرارة أضعاف عندها، لازم ينتبه لهاي الشغلة وما يعرض الغنم نهائيا لدرجات الحرارة في هذا الوقت بالشمس. والنقطة الأهم للغنم الحوامل تنعزل، تنعزل كليا عن القطيع، تنحط في مكان تكون بارد، طعمتها تكون من الكش والعلف خفيف مش بروتين عالي عشان ما ينطيهاش طاقة، لأشان الوضع بتحمل عشان النعجي في الحم توخذ طاقة.
1: نعم يعني عادة إحنا يعني كنا ننصح المزارعين إنه يكون طول القش يعني 4 سنتي لحتى تقدر يعني ما يصير اشترار كتير للأغنام.
0: نعم صحيح، ما هو الاشترار بورلة حرارة يا أختي.
1: نعم أكيد.
0: وفي غنم في ناس بترضع حليب ناشف وفي ناس بترضع خرفانها تحت الأم، فأنا بنصح المزارعين هم كلهم عندهم وعي وما شاء الله المزارعين اللي عندنا إنه يكيم الخرفان من الساعة 4 إذا تبقى نايمة تحتمها الساعة 4-5 يشيلها نهائيا من تحت القطيع ويحطها في مكان بارد خاصة المواليد الصغيرة بدي تكون رعاية وأضعاف.
1: نعم خاصة إنه يا أخي رامي يعني المواليد هاي مواليد الصيف عادة. نعم. بتكون يعني مناعتها أقل من المواليد. نعم. العادية.
0: نعم صحيح، نعم صحيح. وتكون المي اللي تشرب منها الغنم بارد، يعني وزارة الزراعة من مدة 4 سنين وزعت لنا تنكات 5 كوب في اللون الأبيض الخزانات بتحافظ على درجة الحرارة المي الطبيعية، يعني مقبولة للغنم 99%.
1: نعم حضرتك استفدت من هاي ال
0: نعم استفدت أنا وجميع المزارعين في منطقة الأغوار كلها،
1: يعني جابت نتيجة الحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين. عشان نخصي عنا عبة تنكت أكثر مي كمان ساعة تعالى عليه تقدريش تغسلي منه إيديك، يعني مي جاهز لنستعملي كهو شاي فيها، يعني حرام الغنم تشربها. والغنم إذا تشرب مي سخنة درجة حرارة فوق الطبيعي بصير عندها جهاضات.
1: نعم، هل من إرشادات بتحب توجهها أيضا للإخوة المزارعين خاصة مربي الثروة الحيوانية في منطقة الأغوار؟
0: طبعا يديروا بالهم في هاي الفترة لأنه يعني صار خلينا أقول لك منطقة الأغوار منطقة حساسة بالنسبة لأصحاب المواشي، إحنا أصحابين المواشي مناطقنا محاصرة كلها، يعني إن ظلت إن فيدنا الشغل الوحيد هاي اللي نحافظ عليها اللي هي الثروة الحيوانية. ولازم كل مزارع فينا دكتور في مزرعته وكل واحد بيعرف يتكيف في مزرعته يديروا باله من درجات الحرارة كثير، يعني ما يغروش انه يعرض الغنم انها تظل سارحة للساعة 11 او الساعة 2 يطلعها من المزرعة انه يرد يصلح فيها مثلا العصر، هذا الاشي غلط في هاي الفترة لشنه هاي الفترة درجة الحرارة ما حداش بقدر يتحملها.
1: نعم وخاصة عندنا منطقة الأغوار في يعني عملية رعي كثير
0: درجات حرارة عالية.
1: نعم
0: وإن شاء الله ربنا يوفق الجميع، ويعني الخبرة في الثروة الحيوانية كل يوم أنت في خبرة، كل يوم أنت في جديد أنت

0: صاحب مزرعة أنت لازم تجتهد على مزرعتك. احنا مهندسين وعندنا دكاترة كل احترام منهم، نأخذ رشادات منهم ما بيكسروا. يعني فيش مزارع ما بتعاملش مع دكتور إلا برشده.
1: نعم، وإحنا أكيد بنتمنى دائما أنه يكون في تواصل مع مرشدينا وأيضا الأطباء البيطريين في وزارة الزراعة ومتابعة برنامج أرض الزرع، لأنه رح نقدم أكيد كل جديد ويختم الإخوة المزارعين.
0: بتمنى منكم من برنامجكم إنكم أنه يعني البرنامج تبعكم أنه برضو تصدفين يكون دكتور مهندس زراعي اللي ينطي كل فترة إرشادات، برضو هاي بتشون لفت منكم وكل الاحترام.
1: إن شاء الله، وحضرتك يعني كن دائما في متابعة لبرنامج أرض وزرع وأيضا الإخوة المستمعين. شكرا لحضرتك مربي الأغنام رامي شتيم من العقربانية، بالتحديد من منطقة بيت حسن، على ما تفضلت به والإرشادات والنصائح اللي وجهتها للإخوة المزارعين. يعطيك العافية،
0: كل الاحترام لكم وشكرا لكم. ميت أهلا.
1: لازلنا متواصلين وإياكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات في برنامج أرض وزرع. وكما تتأثر الأغنام بارتفاع درجات الحرارة، فإن النحل أيضا يتأثر بموجات الحر، حيث تحتاج خلايا النحل إلى إدارة دقيقة للحفاظ على نشاط الطوائف واستمرار الإنتاج. من محافظة جنين نستضيف المهندس والنحال وأيضا رئيس بلدية مرج ابن عامر هاني زيدان، الذي يعمل في تربية النحل منذ عام 1997، ليحدثنا عن خبرته الطويلة في حماية خلايا النحل من الإجهاد الحراري وأهم الإجراءات اللي بتبعها داخل منحله للحفاظ على خلايا النحل. مهندس هاني، أهلا وسهلا بك في برنامج أرض وزرع. اليوم نحكي المهندس والنحال أيضا ورئيس البلدية مرج ابن عامر، أهلا وسهلا بك.
2: الله يكون عافيت.
1: أخي هاني، بالنسبة لارتفاعات درجات الحرارة، أهم الإجراءات اللي بتقوم فيها داخل منحلك للحد من تأثير الإجهاد الحراري على خلايا النحل، وإيش بتوصل إخوة مربين النحل؟
2: طبعا أنا بدي أحكيكم في خصوصية في منطقة شرق جنين، هي شفا غورية، فنحكي عن تجربتي الخاصة في داخل منطقة. بتعرف احنا فلسطين إلى عدة مناخات مختلفة، فبالتالي كل واحد بيحكي عن تجربة الخاصة فيه.
1: نعم.
2: في داخل منطقته، فأنا بدي أحكي بخصوصية عن منطقة مرج بن عامر شرق جنين.
1: تفضل.
2: طبعا احنا انتهينا من موسم قطاف العسل حاليا، منبلش في إجراءات مشان الحفاظ على طوائف النحل خلال فترة الصيف القادمة، خلال تقريبا يعني أصعب فترة تكون شهر 7 وشهر 8 وأحيانا شهر 9. تعرف التغير المناخي هذا، صار عندنا ارتفاع درجة الحرارة في فترة ما بعد، أو خلينا نحكي عن فترة شهر 9، فبالتالي خلايا النحل بحاجة إلى إجراءات وقائية من أجل محافظة على طوائف النحل.
1: يعني كل البراويز المختومة شلتوها من الخلية أخي
2: هاني؟ طبعا احنا موسم القطف انتهى عندنا في المنطقة، هسه بنبلش احنا بعد ما رجعنا البراويز بعد الفرز منبلش نزيل فيها، منعالج أهم إشي بعد الفترة هاي اللي هو البدء في علاج حشد البار، وهذا أول إجراء بعد ما نزيل البراويز الزائدة. الإجراء الثاني منقوم في عملية التغذية المستمرة، التغذية المستمرة للطوائف. طبعا احنا شلنا العسل، فبالتالي نحن بحاجة لتغذية، هاي التغذية لفائدتين، وش محافظة على لو توفير غذاء داخل الطوائف، والشيء الثاني برضو بتعطي اللي هي ارتفاع درجة الرطوبة داخل خلايا النحل برضو مشان استمرار في إنتاج الحضنة والحد من انتشار حشرة الفروة.
1: وكمان النحل بيعمل على تهوية من خلال التغذية أيضا.
2: نعم، برضو دائما نعرف احنا عملية تبخر المياه داخل خلايا النحل بتنزل من درجة الحرارة، فهذا بسموه التبريد التبخيري يعني.
1: نعم.
2: الشغلة الثالثة اللي بنعملها احنا خاصة في مناطق الأغوار أو المناطق اللي موجودين احنا عشان الغور، بنحاول ننقل النحل من المناطق الحارة إلى المناطق المعتدلة مثل الأغوار والمناطق الباردة. الشغلة اللي برضو بنعملها كمان إنه بننقل النحل إما إلى مناطق مظللة داخل، يعني بالعادة احنا بالفترة هاي يعني أنا إجراءاتي بحط النحل أو بخلي خلايا النحل وين؟ تحت الأشجار، تحت الأشجار. هذه له هدفين، منحد من ارتفاع درجة الحرارة، برضو منحافظ على درجة الرطوبة داخل خلايا النحل من أجل استمراريتها بالحياة.
1: نعم.
2: برضو في قضية مهمة جدا هون، إحنا لازم نوفر مياه نظيفة ومتجددة في أماكن قريبة من المناحل. النحل بحب دائما المياه الجارية، المياه اللي متدفقة، بتكون نظيفة وباردة، ونبعد عن المياه اللي هي بتكون راكدة اللي هي العلاقة أحيانا في نشر بعض الأمراض الخاصة في النحل. هاي من أهم الإجراءات اللي نشتغل عليها حاليا. الشيء الثالث أو الرابعة متابعة مفترسات النحل. زي إيش الفترة هاي شو بنتشر كمان شوي؟
1: الدبور أكيد،
2: الدبور الأحمر.
1: نعم،
2: فبالتالي فيه له برنامج وقاية إنه بنحط هاي الأدوية الخاصة فيه على ممكن على لحمة، على كبدة، على سردين، بحيث إنه هذا الدبور بيجي بيحمل هاي المادة الغذائية بنقولها للعش، فبالتالي نضمن إنه نتخلص من الطائفة كاملة. برضو في عنا شغلة ثانية ممكن تنتشر هالأيام، في عنا طيرين اللي هو الوروار وبنفس الوقت السنونو. السنونو برضو آفة قوية على النحل، بعرفش إذا المزارعين بنتبهوا فوق المناحل. السنونو الأسود آفة قوية قوية جدا، بتأثر على طوائف النحل وبالتالي خسارة فادحة للنحالين.
1: إيش بتعملوا طيب مهندس هاني؟
2: بالعادة بنحط إحنا بالعادة يعني لما نحط الخلايا داخل تحت الشجر بصير اكتشاف الخلايا من قبل الطيور بتكون شوية بتكون صعوبة على الطير. يعني إذا بتحط الخلايا في مناطق بتشوفي إنها بصير جاذب للطيور هاي، فإحنا دائما لما نحط الخلايا تحت الشجر بتكون يعني منحد من رؤية الخلايا هاي للأعداء هاي.
1: هاي ملاحظة جيدة يعني ينتبهوا لها الإخوة النحالين، إنهم يتم وضع الخلايا تحت الأشجار، منها ظل ومنها كمان بيكون صعوبة على طائر السنون وأيضا الوروار إنه يشوفها.
2: نعم، طيب تعرف الطيور بتشوف هناك إن تجمع الخلايا بميزها، بالتالي بتلاقي صار يجي على المنطقة اللي فيها تجمع النحل.
1: نعم.
2: برضو في قضية مهمة جدا هون فترة الصيف اللي هي مهمة جدا جدا جدا، ضغط النحل، متابعة إزالة البراويز الزائدة. هاي قضية مهمة جدا مشان نحافظ على الطوائف. طالما النحل بيكون مضغوط بتكون في عنا استمرارية لإنتاج الملكات للبيض، وهذا له دور كبير برضو في استمرارية الطائفة للصيف. بالإضافة إلى برنامج التغذية، إحنا شوي مبلش يعني بداية شهر آخر شهر 8 بداية شهر 9 مبلش نضيف بدائل حبوب اللقاح، إما عن طريق منكون الخزنين حبوب لقاح، نعمل عجائن البروتينية على أساس ندخل فصل الخريف يكون النحل عنده مخزون من حبوب اللقاح، وبالتالي بنقدر نقسم هاي الخلايا في فترة شهر 10 وشهر 11 يعني من جيش هاي الطوائف من أجل الكثمة وزيادة عدد طوائف النحل داخل المنحل.
1: نعم، يعني كل نصيحة أهم من الأخرى مهندس هاني، والنحال أيضا هاني زيدان.
2: يعني إحنا دائما بنركز على أمور الأقلام العريضة اللي لازم النحال يحكي فيها، ولازم نركز هنا الكشف الدوري على النحل في هاي الأيام لازم يكون في الصباح الباكر مش فترة الظهيرة أو فترة آخر النهار، لأنه هذا كلياته بيأثر على
1: النحل أكيد يعني وبسبب إجهاد حراري. نعم
2: بالضبط، يعني احنا ما بصير نعرض خلايا النحل لدرجه حراره عاليه وبالتالي الجفاف وتاثير على الحضنه والنحل، فدائما احنا دائما نعمل الكشف الدوري في فتره الصباح الباكر فتره الندى على اساس انه يكون النحل هادي وبرضه ما نعمل مشاكل داخل الخلايا.
1: يعني نصائح مهمة أفادت فيها الإخوة النحالين النحال والمهندس أيضا ورئيس بلدية مرج ابن عامر هاني زيدان، كنت معنا في برنامج أرض وزرع، يعطيك العافية وشكرا لحضرتك.
2: الله يعطيكم العافية وشكرا لكم ويعطيكم ألف ألف عافية وبالتوفيق إن شاء الله.
1: إن شاء الله. لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات في متابعة لبرنامج أرض وزرع. لا تقتصر أثار ارتفاع درجات الحرارة على الثروة الحيوانية والنحل، بل تمتد أيضا إلى الأشجار المثمرة، خاصة المحاصيل الحساسة التي تحتاج إلى عناية وإدارة زراعية خاصة خلال الظروف المناخية الصعبة. من محافظة قلقيلية نستضيف المزارع رامي الجدع للحديث حول الممارسات الزراعية اللي بيتبعها داخل بساتين الأفوكادو والفاكهة شبه الاستوائية، والتي ساعدت على نجاح الزراعة والتخفيف من تأثير الإجهاد الحراري على الأشجار، إضافة إلى نصائح يوجهها لمزارعي البستنة الشجرية. لنستمع وإياكم.
3: أحب أقدم نصيحة للمزارعين أشجار البستنة والاستوائية من خلال برنامج أرض وزرع. أولا يعني بحب أنوه بالنسبة لنظام الري، يجب أن يكون نظام الري مرتب تتم عملية الري في الصباح الباكر والتخفيف من الإفراط في عملية

0: الري، يعني يفضل انه يكون الري بشكل يومي، افضل ما يكون على فترات متباعدة ويكون في الصباح الباكر، والتخفيف من كمية المياه، لانه كمية المياه في الافراط في كمية المياه في الاجواء الحارة بصير في رطوبة في الجذر وتعمل عملية تعفن في الجذور وفطريات، فيصبح هذا الشيء عكسي على الأشجار، لأن خاصة هاي الفترة فترة انتقالية، فترة شهر 7 بيكون في نفل في الأشتال الثمر الجوافة والأفوكادو. فنصيحة للمزارعين يعني أنه نرتب عملية الري قبل كل شيء. ثانيا عدم استخدام الأسمدة الكيماوية في هاي الأجواء، يعني يفضل قبل، يعني انه يكون المزارع متبع على درجات الحرارة قبل ارتفاع درجات الحرارة، انه يستعمل الكالسيوم يجرع او يرش الشجر كالسيوم بخفف من عملية النفل. ثالثا الاهم شيء انه نحافظ عليه بالنسبة للأشجار خاصة العمر الصغير، بالنسبة للأفوكادو والمانجا يعني يفضل انها نرشها رش نحاسية قبل ارتفاع موجة الحرارة، او في منتج يعني نقدر نرشه اللي هو اللوفين، بيعمل عملية طبقة عازل على الأوراق الأشتال الصغيرة. طبعا هاي التجربة انا يعني بطبقها في عندي في مزرعتي والحمد لله الامور تمام. وبالنسبة للعقد، اهم شيء في بداية العقد، في ناس بتستعمل هرمونات بس احنا بنعتمد على تلقيح النحل، لأنه عندنا في المنطقة موجود في نحل بعطينا نتائج أفضل. وشكرا لكم.
1: لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات في برنامج أرض وزرع. بعد أن تعرفنا على تجارب المزارعين في حماية الأشجار المثمرة، نصل إلى شجرة الزيتون رمز الأرض الفلسطينية وأحد أهم المحاصيل الزراعية، والتي قد تتأثر بموجات الحر وارتفاع درجات الحرارة خاصة في مراحل النمو والعقد وتكوين الثمار. للحديث عن تأثير الإجهاد الحراري على أشجار الزيتون وأهم الإرشادات الفنية للتخفيف من آثاره، التقينا مع المهندس الزراعي رامز عبيد مدير دائرة الزيتون في الإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية بوزارة الزراعة. لنستمع وإياكم.
2: أسعد الله أوقاتكم إخوانا وأخوات المستمعين. لا شك أن التغير المناخي أصبح ظاهرة حقيقية تعاني منها كل دول العالم تقريبا، وفلسطين جزء من هذا العالم الذي بدأت تظهر أثار التغيرات المناخية على الأنماط الزراعية المختلفة في فلسطين، وخصوصا على الزراعات البعلية التي تعتمد على مياه الأمطار، حيث لوحظ أثر كبير على النمط الزراعي أو حتى على انتشار آفات فطرية وحشرية مختلفة على هذه النباتات نتيجة التغيرات المناخية. ويعتبر الحرارة المرتفعة أثناء أو في فترة الصيف من أهم العمليات التي تغيرت نتيجة التغير المناخي، حيث لوحظ ارتفاع شديد في درجات الحرارة في شهر 7 و8، وهذه الحرارة المرتفعة يعني كان وسيكون لها أثر سلبي كبير على الأشجار بشكل عام، وخصوصا على أشجار الزيتون التي تشكل أغلب الزراعات البعلية الموجودة في فلسطين. ومن آثار هذا التغير المناخي أو الإجهاد الحراري على أشجار الزيتون أن عملية التنفيذ الضوئي والبناء الضوئي في الأشجار تقل نتيجة قلة امتصاص المياه من التربة. معروف أن شجرة الزيتون أو النباتات بشكل عام تقوم بعملية البناء الضوئي من خلال امتصاص المياه والعناصر الغذائية من داخل التربة وضخها إلى الأوراق التي تقوم بصناعة الغذاء اللازم لتغذية الأشجار. ففي عملية ارتفاع الحرارة العالية، فإن الثغور الموجودة أو فتحات الثغور الموجودة على الأوراق تغلق إذا ما ارتفعت الحرارة عن 40 درجة مئوية، وفي حين تم إغلاق هذه الثغور يتوقف التبخر من الأشجار ويتوقف سحب الماء والغذاء من التربة. الظاهرة الأخرى التي تظهر على أشجار الزيتون أن الثمار الضعيفة أو الصغيرة في بداية نموها تتساقط نتيجة ارتفاعات الحرارة إذا لم تتوفر الكميات اللازمة من المياه من أجل تغذية هذه الثمار، وإذا لم تسقط هذه الثمار فإنها ستعاني من ضعف شديد وانكماش وصغر في حجمها، وبالتالي سيتأثر سلبا كمية زيت الزيتون الناتج في هذه الثمار، وخصوصا أن الإجهاد الحراري أو الحرارة المرتفعة التي يوجد

0: في فلسطين كانت تقع في أو خلال شهر 7 و8، وهي الفترة التي يتم فيها تخلق الزيت في ثمار الزيتون. وفي هذه المرحلة تكون الشجرة بحاجة ماسة إلى امتصاص المياه والعناصر الغذائية المختلفة من التربة حتى تقوم بتحويل المواد هذه إلى زيت داخل ثمرة الزيتون. كما أنه في أثناء الصيف يروح إلى وجود حروق مختلفة سواء على الثمار أو حتى على الأفرع الرئيسية على أشجار الزيتون نتيجة ارتفاع درجات الحرارة الشديدة، وهذه الحروق أحيانا تؤدي إلى نشفان بالأفرع المغذية لشجرة الزيتون أو يعني تترك أثرا حارقا على ثمار الزيتون على الشجرة. كما أن لهذا الإجهاد الحراري سيكون له أثر سلبي على طبيعة نمو أغصان الزيتون التي ستحمل الثمار في الموسم الذي يليه. معروف أن ثمار الزيتون تحمل على أغصان مضى على إنتاجها موسم كامل، وإذا تعرضت شجرة الزيتون إلى إجهاد حراري في هذه الفترة فإن هذا سيؤثر سلبا على نمو هذه الأفرع ويضعفها، مما سيقلل الإنتاج أيضا في السنوات القادمة. ولكن شجرة الزيتون تعتبر من أكثر الأشجار تحملا للتغيرات المناخية المختلفة سواء ارتفاع أو انخفاض في درجات الحرارة، وهي من الأشجار التي المعمرة لأنها تتحمل مثل هذه الظروف وتتأقلم معها. ولكن في ظل ارتفاع الحرارة عن المعدل الذي قد تصبح فيه الشجرة في حالة إجهاد مرتفع جدا، يجب أن يكون لنا تدخل سريع لإنقاذ هذه الأشجار وإبقائها على قيد الحياة وحتى تعطينا المنتوج الجيد الذي سيكون له المفروض الاقتصادي على المزارعين. ومن هذه العمليات الزراعية ومن أهمها هو عملية الري التكميلي لأشجار الزيتون، وهنا تكمن أهمية توعية المزارعين لضرورة تغذية هذه الأشجار بالمياه المساندة خلال فصل الصيف بحيث يتم ري الأشجار ابتداء من شهر 6 بمعدل حوالي 2 كوب لكل شجرة خلال موسم الصيف، مقسمة على من 4 إلى 8 ريات خلال موسم الصيف. ومن العمليات الزراعية الأخرى التي يجب على المزارعين القيام بها هو عملية تسميد الحقول الزيتون بالأسمدة العضوية والابتعاد قدر الإمكان عن الأسمدة الكيماوية التي جزء منها أو التي هي عبارة عن أملاح، وهذه الأملاح سترهق شجرة الزيتون أكثر فأكثر في حالة الإجهاد الحراري. أما السماد العضوي فهو يقوم بالتحلل داخل الأرض ويساعد التربة على الاحتفاظ بأكبر كمية من المياه ليحافظ على جو رطب نوعا ما في محيط الجذور الشعرية التي تنمو حول شجرة الزيتون. وأيضا العمليات الزراعية التي نوصي بها إخواننا المزارعين عدم تقليم أشجار الزيتون في خلال أشهر الصيف الحارة حتى لا نقوم بعمل جروح كبيرة على الأشجار، لأن هذه الجروح ستكون نوافذ وطاقات ليخرج منها الماء ويتبخر بشكل سريع من شجرة الزيتون، وهذا يضاعف الأثر السلبي للإجهاد الحراري على أشجار الزيتون. كما أننا ننصح إخواننا المزارعين بترك مخلفات جز الأعشاب أسفل أشجار الزيتون وفي حقول الزيتون حتى نحاول قدر الإمكان عمل تغطية لسطح التربة لنقلل من عملية تبخر المياه من التربة خلال فصل الصيف. وفي نفس الوقت ضرورة مكافحة الأعشاب الصيفية التي قد تنافس أو التي تنافس فعليا أشجار الزيتون على ما تبقى من كميات مياه صغيرة في المنطقة السطحية التي تنمو فيها جذور الزيتون. حمى الله مزارعينا من كل ضرر ووفقهم لما فيه خيرهم وخير إنتاجهم إن شاء الله، والسلام عليكم.
1: لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات في برنامج أرض وزرع. بعد أن استمعنا إلى توصيات فنية من الإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية خاصة من دائرة الزيتون، ننتقل إلى تجربة ميدانية من أحد مزارعي الزيتون الذين يطبقون إجراءات عملية للحفاظ على الأشجار خلال فصل الصيف. من بلدة بروقين في محافظة سلفيت تقينا مع المزارع سلام بكر عن الإجراءات اللي بتتبعها في حقول الزيتون للتخفيف من أثار ارتفاع درجات الحرارة والإجهاد.

0: عبد الحراري ورسالة بوجهها لمزارعي الزيتون، لنستمع وإياكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى الجميع ينتبه لأرضه في كل موسم، وقت الإحراق في حرثه، وقت التنكيب نكبه، وقت السماد سمده. أتمنى السماد الطبيعي أحسن من السماد الكيماوي. بالموج الحر هذا، بالموج الحم هذه، أنا كمزارع بسكي شجري برويه في وقت المساء، يعني على الساعة 6:30 8 المغرب. إذا كان قريب على البيت بسكي بعد ما تغيب الشمس، وإذا كان بعيد شوي بروح بسكي بعد الساعة 6 المساء مشان يشرب المي ويأخذ حاجته بالمي بجو يبقى مناسب وغايب الشمس. أما روح بسكي الصبح أنت على الساعة 6 أو الساعة 7 صباحا، ساعة زمان ساعتين زمان بتكون الشمس طالعة وبصير في جاف ما في رطوبة. واتمنى كل واحد بزرع شجر او عنده زيتون يزرع، يحط على ديال شجره حصى، يحفر جوره بالطريه على ديال داير الشجره ويعبيها دلو دلوين ثلاث سود، يعبيها صرار او حصى عسبت انه هذا الحصى يمنع درجه حراره تضرب بالتراب او بالشرش الشجره. انت اعمل اختبار لحالك، شجرتين جنب بعض، واحد يحط على ديال احجار حصى، واحد ما تحطش عليها شيء، بعد ساعه بترجع الشجره ما مش فيش عليها احجار بيكون جافي وما في على رطوبة. ارجع على الزيتون اللي عديالها احجار، بعد يومين بتقيم الحجر بتلاقي عليه رطوبة. ليش؟ من الحجر بمنع طاقة الشمس تضرب مباشرة على عرق الشجرة. واتمنى انه تهتموا في زيتونكم، تهتموا في شجركم.
0: وقبل أن نختم حلقتنا من برنامج أرض وزرع، نتوقف عند بيان توضيحي صادر عن وزارة الزراعة حول مرض التهاب الكبد الفيروسي المعروف علميا باسم أنغارا الذي يصيب الدواجن. مرض التهاب الكبد الفيروسي هو مرض معدي يصيب الدواجن، خاصة دجاج التسمين بعمر 3 إلى 5 أسابيع، وقد يؤدي إلى خسائر في القطعان غير المحصنة. ينتقل هذا المرض من خلال الأمهات المصابة إلى الصيصان عبر البيض، أو من خلال الاحتكاك المباشر بالطيور المصابة، أو عبر الأعلاف والمياه والأدوات ووسائل النقل الملوثة. تؤكد وزارة الزراعة أن الوقاية والأمن الحيوي هما خط الدفاع الأول، من خلال الالتزام بإجراءات الأمن الحيوي داخل المزارع ومنع دخول الزوار غير المصرح لهم، مع تطهير المعدات والأحذية ووسائل النقل والالتزام ببرامج التحصين المعتمدة وشراء الصيصان من مصادر موثوقة والتخلص الآمن والصحي من الطيور النافقة. كما تؤكد وزارة الزراعة على ضرورة وسرعة إبلاغ الدوائر البيطرية عند ظهور أي أعراض غير طبيعية. كما تطمئن وزارة الزراعة المواطنين بأن هذا المرض يصيب الطيور فقط ولا ينتقل إلى الإنسان، وأن استهلاك لحوم الدواجن والبيض هو آمن، مع ضرورة شرائها من مصادر مرخصة وخاضعة للرقابة البيطرية والحرص على الطهي الجيد. مستمعينا الكرام، الإخوة المزارعين والمزارعات، نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامج أرض وزرع، والتي تعرفنا خلالها على تجارب وإرشادات عملية للتخفيف من آثار الإجهاد الحراري على الثروة الحيوانية، على النحل، على الأشجار المثمرة والزيتون. كما نقلنا لكم رسالة وزارة الزراعة حول مرض التهاب الكبد الفيروسي في الدواجن، ليبقى الوعي والالتزام بالإرشادات الزراعية والبيطرية والتعاون بين المزارعين والجهات المختصة أساساً للحفاظ على الإنتاج الزراعي وتعزيز أمننا الغذائي. هذه تحيات باقة العمل من الهندسة الإذاعية والمونتاج عماد حمد، من المكتبة الموسيقية هدي العبد المنعم. كنت معكم في الإعداد والتقديم المهندسة الزراعية ضحى عابدي. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى من برنامج أرض وزرع، حيث من الأرض نبدأ وللمستقبل نزرع.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجاد، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

الساعة الآن 10 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، وهذا موجز لأهم الأنباء. 5 شهداء بينهم طفلان، وإصابة عدد آخر في قصف الاحتلال على قطاع غزة. إصابة مواطن برصاص.

قصف الاحتلال في بيتا وقوات الاحتلال دحول 4 منازل في بلدة تل إلى تكنات عسكرية. إصابة شاب بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق بالغاز السام بينهم أطفال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في جنيد غرب نابلس. قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم 7 مواطنين من محافظة نابلس، كما اعتقلت مواطنا من بلدة عنبتة في طول كرم، وآخر من مخيم قدورة في رام الله، وآخر من مدينة بيت لحم. قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم مدينة سلفيت وداهمت منازل المواطنين وفتشتها وعبثت محتوياتها. وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عمر عوض الله يعلن أن السيد الرئيس محمود عباس يلقي خطابا في 24 من أيلول المقبل أمام الأمم المتحدة التي تنطلق عملها في 20 من الشهر ذاته. الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله يدعو المواطنين غير المسجلين في سجل الناخبين إلى استثمار الوقت المتاح والمبادرة بالتسجيل قبل انتهاء المدة القانونية. أخيرا، يكون جو اليوم شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة وتكون على معدلاتها بحوالي 7 درجات مئوية.

0: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكموا، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا.
1: يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم.
0: يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم. وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهدموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا.

عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي. سيرجع شعبي هواء وضوء وماء، فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع. فلتمهل الأرض حتى تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا، حتى تقول الحقيقة كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم.

0: صوت فلسطين يقدم جرح جرح لا يلتئم.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج جرح لا يلتئم. أعزائي المستمعين، نتحدث في هذه الحلقة عن المناطق المجاورة للمنطقة الصفراء، إذ أنها تعاني هذه المناطق المحادية للمنطقة الصفراء من أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة، إذ يفتقر السكان إلى مقومات الحياة الأساسية وفي مقدمتها المياه الصالحة للشرب والكهرباء والرعاية الصحية وانعدام شبكات الصرف الصحي، إضافة إلى الدمار الواسع الذي طال المنازل والبنية التحتية والكثير من معاناة الناس الذي نسلط الضوء عليها من خلال لقائنا مع الدكتور جهاد ملكة، وهو النازح من مدينة غزة إلى هذه المنطقة المجاورة للمنطقة الصفراء وفي منطقة دير البلح وتحديدا في منطقة المزرعة. مرحبا دكتور جهاد، يعطيك العافية والحمد لله على سلامتكم.

0: سلمك الله عليهم فيك. أهلا وسهلا.
1: نعم دكتور، يعني لا يخفى على أحد هذا الخطر والدمار الذي لحق في قطاع غزة وتحديدا في المناطق الصفراء وما يحاذي هذه المناطق. يعني حدثنا عن أوضاع الناس في هذه المنطقة الصفراء المحاذية والمجاورة للخط الأصفر.
0: حقيقة يعني نحن القاطنين أو النازحين بالقرب من المناطق الصفراء نعاني معاناة شديدة، أولا من حيث أن هناك بالليل يكون إطلاق نار عشوائي، وهذا نحن نسكن في خيام وهذه الخيام لا تقي الرصاص حتى لو كان من بعيد، لا تقي الرصاص ولا حتى يعني الحر ولا حتى أي شيء يعني هذه الخيام، ولذلك نحن نشعر دائما بأن حياتنا مهددة من سقوط الرصاص أو من قذائف المدفعية التي أحيانا يقومون بضربها في المناطق الصفراء، وهناك يعني الكثير من المعاناة والخوف الشديد ينتاب سكان هذه المناطق، وخاصة من يعني أي حدث عابر قد يحدث في هذه المنطقة، وكذلك من توغلات، وقبل يعني أقل من أسبوع حدث في منطقتنا توغل، وحينما قامت قوات الجيش الاحتلال بتقديم مكعبات الإسمنتية لتكبير أو توسيع المنطقة الصفراء، وأولا وقبل شيء يقومون بالقصف المدفعي لتهجيج الناس أو تشريدهم، وثم بعد ذلك توغل الدبابات والجرافات وتقوم بإزاحة الخط الأصفر وتكبيره إلى يعني إلى الغرب، يعني توسيع المنطقة الصفراء، وهذا يؤدي طبعا إلى أناس كثيرين يفقدون مكان سكناهم من الخيام، وأحيانا يتركون كل شيء، يتركون خيامهم. يعني أعرف ناس جيران لنا تركوا كل شيء، خيامهم ويعني تنكات المياه وما يمتلكون من أشياء بسيطة تبقت لهم في هذه الحرب الضروس، ثم وهربوا من إطلاق النار، وعندما توغلت الجرافات والدبابات قاموا بتجريف خيامهم للأسف الشديد، وفقدوا كل ما يملكون وهي الخيمة وبعض الممتلكات الصغيرة.
1: نعم دكتور جهاد، يعني بالإضافة إلى المخاطر الأمنية هناك أيضا انهيار كامل في الخدمات الأساسية، يعني هذا المشهد إنساني يعني يزداد تعقيدا يوما بعد يوم، يعني بالإضافة إلى أن هناك مخاطر أمنية ومخاطر من جيش الاحتلال الإسرائيلي من مداهمة هذه المنطقة المجاورة المنطقة الصفراء، إلا أن هناك يعني ندرة في تقديم الخدمات. حدثنا في هذا الموضوع.
0: يعني أهم نقطة في هذا الموضوع هو المياه، مياه الشرب، نظرا لأننا نقع بجوار المنطقة أو قريبين جدا من المنطقة ما تسمى بالمنطقة الصفراء، كما تعرف لا يوجد خطوط مياه يعني للشرب، فهن يعني في معظم قطاع غزة يقوم بمياه الشرب عبر الشاحنات التي تحمل تنكات مياه صالحة للشرب وتقوم بتوزيعها على مخيمات اللاجئين. نحن القاطنين بجوار الخط الأصفر لا تصلنا مياه الشرب أو شاحنات الشرب. لماذا؟ لأن سائقي الشاحنات التي تحمل مياه أو المنسقين أو المبادرين يرفضون أو يخافون الاقتراب من هذه المنطقة خوفا من قصف سياراتهم أو من قصفهم يعني في هذه المنطقة. لذلك نحن نعاني معاناة شديدة في الحصول على مياه الشرب، وأنا شخصيا يعني أقوم بحمل ما أستطيع من جالونات مياه وأذهب إلى أقرب منطقة ويعني أقوم بتعبئة المياه يعني الصالحة للشرب. أيضا هناك مشكلة في المياه كما نسميها المياه المالحة، يعني نقوم يعني بتعبئة، أحيانا البلدية تقوم بضخ يعني يوم في الأسبوع أو يومين في الأسبوع للمناطق النازحين، فعندما تحدث أي مشكلة في الآبار في تشغيل الآبار يقوم بعلاجها فوريا، لأنهم يتضرعون بأنكم تسكنون بالقرب من مناطق الصفراء وأن هذه المنطقة تحتاج لتنسيق خاص من الصليب الأحمر أو المؤسسة الدولية كي يقوم

0: تقوم فرق الصيانة بصيانة خطوط المياه وما إلى ذلك.
1: نعم، يعني بالتأكيد هذه المياه الجوفية الخاصة بالمياه العذبة والمالحة هي في المنطقة الصفراء وتحتاج إلى تنسيق وترتيب وإعداد وتخطيط حتى يستطيع طواقم البلدية أحيانا أو الطواقم العاملة في الصيانة أن تدخل لصيانة هذه الأبار الجوفية حتى يستطيع أو تقدم هذه الخدمة لجميع النازحين للمتواجدين بجوار المنطقة الصفراء. ما هو لسان حال السكان في هذه المنطقة دكتور جهاد؟ ماذا يقولون؟ ماذا يتحدثون؟ وماذا يعني ومن يناشدون من أجل تغيير واقعهم الحالي؟
0: لسان حال السكان يبكون، والله يبكون، يبكون دما قبل الدموع على حالهم. وهم والله لو وجدوا مكان يعني آمن في داخل البلد ما تورع، يعني لولا انه ما هم غير مش ملاقين مكان يسكنوا فيه، فهم بيضطروا يروحوا للاماكن القريبه من المنطقه الصفراء لانه فيها امكنه ممكن يحطوا فيها خيمتهم. لذلك يعني احنا كساكن في المنطقه القريب من المنطقه الصفراء يعني اناشد البلديات، مؤسسات حقوق الانسان، مؤسسات الاغاثيه، انهم يعني الناس اللي ساكنين بالقرب من المناطق الصفراء انه ما امكن انه يبعدوهم شويه عن المنطقه الصفراء، يعني يجد لهم اماكن يسكنوا فيها. يا سيدي ما فيش اماكن يعني يوفروا لهم المياه، يعني يهتموا بهم اهتمام خاص، يعني انه يشوفوا ايش في احتياجاتهم، خصوصا احتياجاتهم كثيره في هذه المنطقه.
1: يعني لا يوجد في هذه المنطقه لا مياه ولا كهرباء ولا بنية تحتية ولا شبكات صرف صحي دكتور جهاد.
0: صحيح، وبرضو يعني أنا برضو أعاني من نفس القصة اللي نسينا موضوع الطاقة. أنا فيش عندي أول حاجة لوح طاقة، مش قادر أشتري لوح طاقة، يعني أشحن. أنا أعمل يعني كصحفي وكباحث أبحث يعني وأعمل دراسات. والله العظيم أنا أتي إلى المشكورين، إلى نقابة الصحفيين، إلى المركز التضامن للصحفيين، وامشي يعني ما يقارب من 5 كيلو متر كي يعني اخذ شويه انترنت وشويه كهرباء واقوم ايش في عندي تقارير، ايش في عندي دراسات اقوم بالعمل فيها. نعاني من مشكله انه يعني لا يوجد مواتير كهرباء اللي بنسميها كهرباء الشارع المدفوعه الثمن. ليش؟ لانه بقول لك انت في منطقه بعيده وانت حتكلفني كوابل كثيره. هات بقول لك يعني انا بعيد عني مثلا مطور الكهرباء، اقرب نقطه مطور الكهرباء حوالي 150 متر. بقول لك روح صاحب مطور هات لي ساعه يعني الاشتراء، الساعه بالعداد يعني ساعه الكهرباء، وهات لي سلك وانا ببدل لك. طب أنا رحت بدي أشتري ساعة لقيت حقها مش أقل من 500-600 شيكل. طب أنا بدي 150 متر كيبل كهرباء مش أقل من 1500 شيكل، يعني بالقصة صارت بدها تكلفني 2000 شيكل. وجد بصراحة حكينا مش قادر. يعني هذه مشكلة برضو. والله العظيم أنا من يوم ما نزحت إنه ما عندي ضوء بالخيمة، مش قادر لا أشتري بطارية ولا أشتري طاقة، ولا قادر حتى كمان ولا قادر كمان أشترك في مطور الشوارع. نعاني ايش نسوي، ولكن نسأل الله انه يعني يفك هالأزمة عنا ونرتاح شوية.
1: نعم، هذا واقع كل السكان والنازحين والمقيمين داخل أو بجوار الحد الفاصل، الحد الخط الأصفر. نعم أعزائي المستمعين، في قطاع غزة لم تعد الخطوط مجرد حدود جغرافية، بل تحولت إلى فواصل بين الحياة والموت والاعتقال والاختطاف أحيانا. وعلى امتداد ما يعرف بالمنطقة الصفراء ومحيطها يعيش آلاف الفلسطينيين والنازحين والسكان واقعا قاسيا، حيث تتداخل المخاطر الأمنية مع الانهيار الكامل للخدمات الأساسية في مشهد إنساني يزداد تعقيدا يوما بعد يوم، بل لحظة بعد لحظة. نصل وإياكم أعزائي المستمعين إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج جرح لا يلتام. يعني في الختام نقدم الشكر والتقدير لضيف حلقتنا في هذا اليوم الدكتور جهاد ملكة الذي يسكن في هذه المنطقة المحاذية للمنطقة الصفراء. نعم أصدر الشكر موصول إلى زملائي في إذاعة صوت فلسطين وإلى طواقم العمل، هندسة إذاعية بسام حسن، ومن الإخراج الزميل محمد أبو صالح. العمرة، وهذه تحياتي من

الأسرى ليسوا وحدهم، خلف كل أسير شعب يقف، وقضية لا تنسى، وحق لا يسقط بالتقادم. الأسرى عهد لا ينكسر.

0: صوت فلسطين، صوت يحمل رسائل الأسرى ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح.
1: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين وهذه النشرة إخبارية موجزة. استشهد 5 مواطنين بينهم طفلان وأصيب عدد آخر في قصف الاحتلال على قطاع غزة. في المحافظات الشمالية أصيب شاب برصاص الحي وآخرون بالاختناق بالغاز السام بينهم أطفال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في بلدة الجنيد غرب نابلس. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة سلفيت ودهمت منازل المواطنين وفتشتها واحتجزت عددا من الشبان وأخضعتهم للتحقيق الميداني قبل الإفراج عنهم. اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 7 مواطنين من محافظة نابلس، كما واعتقلت مواطنين من بلدة عنبتة في طول كرم ومواطن من مخيم قدورة وسط مدينة رام الله. هذا واعتقلت أيضا قوات الاحتلال مواطن مدينة بيت لحم. استقبل السيد الرئيس محمود عباس وفدا من قيادة

0: الشرطة برئاسة مدير عام الشرطة اللواء علام السقا، وأشاد بما حققته الشرطة ممثلة بكلية فلسطين لعلوم الشرطية من إنجازات نوعية. وأكد الرئيس أن هذا النجاح يجسد كفاءة المؤسسة الأمنية وقدرتها على المنافسة والتميز رغم التحديات، وتعكس مستوى الاحتراف والتطور الذي وصلت إليه الشرطة الفلسطينية. أعلن وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عمر عوض الله أن السيد الرئيس محمود عباس يلقي خطابا في 24 من أيلول المقبل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق عملها في 20 من الشهر ذاته. وأضاف إلى أن اجتماع مؤتمر نيويورك على مستوى رفيع سيعقد في ذات اليوم لمواصلة العمل لأجل حل الدولتين. دعا الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طوم الله المواطنين غير المسجلين في سجل الناخبين إلى استثمار الوقت المتاح والمبادرة بالتسجيل قبل انتهاء المدة القانونية، مؤكدا أن باب التسجيل للانتخابات التشريعية يغلق في 19 من آب المقبل. وأضاف طوم الله إلى أن حق المواطنين في القدس وقطاع غزة في الترشح والاقتراع محفوظ ولا يتطلب التسجيل في سجل الناخبين. قتل شاب في الثلاثينيات من عمره وأصيب آخر بجروح وصفت بالطفيفة بإطلاق نار في بلدة كسيفي في منطقة النقب داخل أراضي عام 48. أخيرا في هذه النشرة، يطرأ اليوم ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة وتكون على معدلاتها بحوالي 7 درجات مئوية، ويكون الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق. شكرا على المتابعة، بأمان الله.
1: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم، فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية، لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا، كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم، تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم، تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا، لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن

0: صوت فلسطين يقدم برنامج آلام وأمال مع سماح أبو سمرة.
1: هنا صوت فلسطين من القاهرة، أهلا بكم. في قصيدة الحنين إلى القدس كتب أمير الشعراء أحمد شوقي فقال: آهي لو أمكن يا روح السرى، ما برحت لحظة في مجلسي، كنت أسريت إلى تلك الربا في بقاع طهرت من دنسي، فلقد طال على القلب النوى وهوى الأشواق بيت المقدس. يا بلاد النور، يا مهد النبوة، أزف النصر فلا تستسلمي، لم تزل في أمتي بعض فتوة تنسج الأنوار رغم الظلم، ولنا يا قدس في الإيمان قوة تجعل الأبطال مثل القمم. قصتنا اليوم عن أحلام التي خرجت من تحت الركام لتكمل الحكاية. قصتنا اليوم عن أحلام أم سلمة التي بين عشية وضحاها فقدت أغلى من تملك، وبقيت طفلتها وحيدة تؤنس قلبها المكلوم. كيف يكتب لك القدر البداية، ويكتب لك النجاة، ويكتب لك الفراق الموجع الذي تعيشه بسبب الاحتلال الإسرائيلي وما سلبه منك.
2: اسمي أحلام النصار، زي ما بحب دايما أعرف عن حالي، زوجة وأم الشهداء. أنا حسيت أنه هذا اللقب صار مرتبط فيه فعليا. يعني في تاريخ 28/10/2023 كنت أنا وزوجي وأولادي في زيارة لبيت أهل زوجي، كان لنا يومين قاعدين عندهم. في هذا اليوم كان يوم سبت، قلت له هيك المغرب، قلت له لمحمد أنا تعبانة والله، خلص زهقت، خلص بدي أروح عبيتي. لو بقول لي الدنيا ليلة لقيت المغرب، خلص بكرة بنروح. قلت له لا والله أنا تعبانة وخلص مريضة، كنت مريضة ومفلوزة يعني. قال لي خلص الصباح رباح والدنيا ليل وخلص بننام هلقيتها والصبح بنروح. قلت له ماشي. صلينا العشاء، كل واحد راح ينام في المكان اللي هو بنام فيه. أنا بنام في غرفة الضيوف مع زوجي وسلمة، وسعيد وسيف بناموا في الصالة. كانوا طبعا إحنا في بنحاول من كتر شدة القصف ندور على أي مكان آمن في البيت، إنه لا هذه الغرفة. إحنا كان بيت حماية كده ساكنين على شارع عام، فبيحكوا إنه بيستهدفوا الشوارع العامة، كانوا في بداية الحرب، فبيحاولوا يلاقوا الغرف اللي داخلة عن الشارع. فيومها أنا نمت في غرفة الضيوف وولادي وحماتي في الصالون. بعد العشاء صلينا العشاء وكل واحد راح ينام، نمنا. صحيت أنا على صوت قصف قوي، ما حسيتش غير أول صاروخ نزل إنه خلاص أولادي قاموا من مكانهم. طلعت كده ستهم بتقولهم لا يا تاتا مش عنا، ولمحت كده محمد قام من جنبي، يعني زي كده زي ثواني، يعني زي لمح البصر هيك، إنك أنت لسه يدوب هيك نايمة يعني. فتحت عيني لقيته كده زي جراي بيجري هيك خيال، والصاروخ الثاني كده نار هبت في وجهي ووقع السقف. هنا عاد بدت المأساة يعني. هذا كان أصعب إشي صراحة، والله الواحد ما بنسى هذه الساعات.
1: هل لك أن تتخيل يا عزيزي كيف يمكن لك أن ترى منزلك المكون من 4 أو 5 طوابق كما هو المتعارف عليه عن حجم البناء في غزة تنهار كلها فوق رأسك؟ هل لك أن تتخيل نفسك في عتمة تحت الأرض ولا مجيب لندائك غير المسموع؟

0: ولا أحد يستمع لنحيب قلبك وبكاء عينيك التي ملأتها الرمال. لك أن تتخيل كيف يكون حال من بقي تحت الأنقاض لساعات والأكسجين يتقلص والفم يمتلئ بالتراب والغبار. المئات في غزة عاشوا هذه اللحظات، بل الآلاف والتي مرت على قلوبهم كساعات لا يعرف أينجو أم يفارق الحياة. هناك من نجا وهناك من مات وحكاياته معه. ظل يناجي لساعات تحت الأنقاض ولم يستطع أحد إنقاذه بسبب ضعف الإمكانات وعدم وجود المعدات الثقيلة التي يستطيع من خلالها أحد إزاحة الركام والأحجار.
1: أنا يعني أصعب ساعات مرت علي في حياتي، 3 ساعات وأنا تحت الأنقاض هذه كانت صراحة أصعب، يعني شريط حياتي كله مر قدامي. وغير هيك في أول لحظات لما وقع السقف أنا سامع صوت سلمة جنبي بتعيط، سلمة بتعيط، فأنا بنادي عليها يا ماما يا ماما أنا هنا، سلمة أنت سمعاني؟ سلمة بطلت ترد علي. لما بطلت ترد علي فكرتها أنا ماتت، قلت خلص سلمة راحت. إخوتها ما سمعتش صوت ولا حدا فيهم، فقلبي حسن إن هم فعليا استشهدوا من اللحظة الأولى، يعني هم وأبوهم. ما كنتش سمع صوت حدا غير بعد يمكن نص ساعة بدوا الناس اللي هي الجيران قرايب محمد يحكوا، يصاروا ينادوا يا الله كلهم استشهدوا، يا الله ما ضلش حدا منهم عايش. صرت أحكي لهم أنا عايش، أنا هان أنا هان، بس ما كانش حد سمعني. لغاية لما حدا قرب من المكان اللي أنا فيه صار يقول في حدا هان عايش، في حدا هان عايش. صرت أقول له أنا، بقول لي مين أنت؟ قلت له أحلام. صار يقول له أحلام عايشة، أحلام عايشة. صاروا يدوروا على مكان إنه طب أنت هنا، طب إحنا بدنا نحاول نضوي عليك بالكشاف عشان نشوف وين مكانك، إحنا مش إحنا سمعين صوتك بس مش عارفين وين مكانك. يقولوا لي أنت وين كنت نايمة؟ سمعيني، صرت أحكي معهم أقول له أنا في غرفة الضيوف. طب ماشي إحنا بنحاول نضوي في الجوال ونحرك شوية حجار، بنقولينا من وين هاي الحجار إذا فعليا بتتحرك عليكي ولا لا. فصاروا يضووا، أقول لهم لا مش شايفة. صاروا يحركوا هيك، يحاولوا بدهم يحركوا، سقف نازل عليكي، صاروا يحركوا. بقول لهم لا أنتوا قاعدين بتحركوا عند رجلي مش عند راس. يقولوا لي خلاص عرفنا مكان. راحوا يلفوا الجهة التانية، صاروا يحاولوا يشيلوا إشي، يجابوا مش عارفة عشاكوش وحاجة، قاعدوا يكسروا هيك الشباب. يقولوا لي بس ندوي نشوف إذا أنت يعني شايفة الضوء احكينا عشان بس نعرف وين المكان اللي احنا ندور عليك فيه. لما ضوء قلت لهم آه شفته، صاروا هم عاد إيش يحاولوا يطلعوني، لكن كان الإشي كتير صعب. حاولوا يعني 3 ساعات هم بحاولوا يطلعوني من فتحة هيك، شدوني كلهم شد، بحفروا بشدوا يقولوا هذه ساعة. أنا عارفة إنه ساعة محمد، هاي جاكيته، أنا شايفة جاكيت محمد، أنا بحاول أشدها، جاكيته كانت جنبي، بحاول أشدها بس مش هو كان شالع جاكيته جنبي، يعني بحاول أشدها ما عرفتش. صاروا يشدوا فيي أنا لما طلعوني.
0: وماذا نحدثكم عن قلب الأمة الذي ينسى نفسه ويبحث عن فلذات كبده؟ عندما رأت أحلام النور أول شيء فكرت به هو أطفالها 3، لم تكن تدرك أن الذي نجا منهم قلب واحد، والطفلان اللذان كانت أمهما تعيش لأجلهما ولأجل راحتهما وتعليمهما ولكي تراهما من الرجال الأشداء يوما ما، اليوم فارقا الحياة.
1: صرت أحكي لهم سلمة كانت جنبي. يقولوا لي والله طلعناها. أقول لهم حرام عليك وتكذبوش علي، سلمة لا كانت جنبي. يقول لي والله طلعنا. طب أنا مش سامع أنه أنتوا فعليا طلعتوها. بس أخذوني في الإسعاف ورحت المستشفى، صرت أقول لهم والله سلمة كانت معايا، والله سلمة أنا كانت صاحية، كنت سامع صوتها. يقولوا لي والله سلمة طلعناها وهي في الفحص، والله ما فيها إشي. أقول لهم إن شاء الله، يعني أنا بديش أسأل على سعيد وسيف، أنا عارفة إنهم استشهدوا. يقولوا لي لا ما استشهدوش. قلت لهم ما تكذبوش علي، أنا حاسة، خلص أنا حاسة إن هم راحوا فعليا، حاسة، محدش يقول لي كلام غير هيك. يقولوا لي لا ليش بتحكي هيك، لا انت مؤمنة انت صابرة. قلت لهم انا عشان مؤمنة عشان صابرة.

0: فأنا حاسة إن هم راحوا ومفيش حدا ضل، وأنا كنت سامعة الوحيد اللي سمعت صوتها سلمى، عشان هيك بقولكم يمكن تكون لسه عايشة. يقولوا لي والله هاي أنا هلقيت حنجيب لك إياها. لما جابوا لي إياها مش قادرة أتخيل، أنا يعني كانوا يحاولوا يصوروها، أقولهم ما تصوروها ولا أنا تصوروني، عشان هذه لو بعد مليون سنة لما البنت تشوف شكلها هيك ولا أنا أشوف شكلي، طبعا طلعت بحرق في الوجه وفي الإيد، ويعني منظر مش طبيعي كان. الحمد لله هذه هدية من الله ضلت لي. أنا جبت سعيد وسيف وأقولهم بديش بديش أخلف خلاص، يقولوا لي لا بدنا، لا أقولهم لا لا بديش. وبينها وبين أخوها 7 سنين، والله ما جبتها إلا لما هم كبروا صاروا يقولوا لي إحنا كل أصحابنا عندهم خوات، إحنا بدنا أخت. بقول ربنا خلاص هدية هاي كانت من الله صراحة إلي والله. وهي زي ما بقول دايما، أنا بقول هي أنيستي ونيستي في الغربة وفي في الوجع وفي الفقد وفي الإصابة وفي في كل إشي وفي السفر وفي التعب. يعني صح أنا هلقيتها مثلا بطلع وبشتغل وبروح باجي، بس بقول هي صابرة معايا البنت، هي تعبانة معايا تعبانة. المفروض لسه اللي في سنها يكون عايش في بيته مع أهله مع أمه مع أبوه، لكن متحملة كثير إني أنا أغيب عنها بالساعات. الحياة صعبة زي ما بيقولوا.
1: لكن الأمل لم يفارق أم سلمى، كانت تؤمن أن الإنسان لابد أن يكمل الطريق، وإن اضطر أن يبدأ من جديد فعليه ذلك.

رجوعي للشغل اللي هي هوايتي بالأساس، طبعا أنا أصلا خريجة إدارة أعمال علوم مالية ومصرفية، اشتغلت فترة في شهادتي لكن كان صراحة هوايتي هي الحلويات. ضليت أشتغل على حالي، جيت على مصر هنا عشان أتعالج. طبعا قعدت فترة 6 شهور، يعني من شهر 11 نزحنا على خان يونس، من خان يونس على رفح شهر 12، من شهر 12 ل 28/4/2024 وأنا في الخيم بعاني. طبعا عاملة عملية بلاتين في إيدي وجبصنة، وكان مفروض أني أنا أروح أعمل علاج طبيعي لإيدي وأعالج الحرق اللي في وجهي طبعا، بس كان هذا الإشي كتير كتير صعب، فبدأ الإشي يأثر علي سلبي وعلى نفسيتي. الخيم كانت حياة الخيم كتير كتير صعبة، فصار والدي يقول لي لا خلص إخوتي تسافروا وانت بدنا نسجلك تسافري. اقول له لا انا بديش اسافر، انا بدي ارجع على غزه. بيقول لي ايش بدك ترجع تسوي يابا اذا احنا مش عارفين حالنا حنرجع ولا لا؟ ما ضل الكش اشي. اقول له لا بدي ارجع على بيتي. انا كل ما احكي لهم هيك اقول انا لما ارجع على بيتي حلاقي اولادي وجوزي قاعدين بيستنوني. انا ما كنتش راضيه استوعب هذا الاشي، خصوصا ان انا انحرمت اني انا ودعهم. يعني انا ما كنتش متقبله فكره ان هم مش موجودين لاني ما شفتهمش، ما ودعتهمش، يعني في لحظاتهم الاخيره ما ودعتهمش. والدي صار يقول لي لا روحي شوفي مستقبلك، شوفي حياتك انت وبنتك، عيشي حياتك وتعالجي، وهي اخوتك ان شاء الله بدهم يفتحوا كافي تبعهم في مصر وانت بترجعي زي ما كنتي معاهم في غزه، بترجعوا انتوا الثلاثه هنا في مصر. رجعت هنا، جيت على مصر، بديت اول 3 شهور رحله علاج، تعافيت الحمد لله بس مش بنسبة 100%. لكن إخوتي لما كانوا بدوا فتحوا الكافي صاروا يجيبوا من مصانع مصرية مختصة في الحلويات، صاروا الناس يقولوا لهم لا إحنا بدنا اللي كان في غزة، إحنا بدنا الكوكيز اللي كان في غزة، إحنا بدنا اللي كان يعمل لكم في غزة. صاروا يقولوا لي طب حاولي، أقول لهم لا، يطلبوا مني إخوتي يقولوا لي حاولي بس اعملي لنا إن شاء الله هيك إشي بسيط، يعني على قد وقتك وعلى قد إمكانياتك إنك تحاولي ترجع كده تسترجع إنك شغلك. صراحة هيك للحظة يعني حتى أطلع في سلمة، طب أنا وين أنا؟ لقيت حالي إني أنا إمها، أنا أبوها، أنا أخوها، ما تحملش حدا يحكي معها كلمة. قلت لا بس خلص استوب، لازم أرجع. يعني هذه هيك فترة يعني كده زي ما بقولوا كده قوة ربنا أعطاني إياها، إن أنا لازم أضغط على حالي شوي عشان بنتي. أطلع فيها أقول أنا لازم أكمل حياتي عشان هلقيت خلص مسؤولة مني.

حلقتنا لهذا اليوم، وهذه تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية رافقنا الزميل بسام محيسن، ومن الإعداد والتقديم كنت معكم سماح أبو سمرة، ومن الإخراج الزميل محمد أبو سمرة. هذه تحياتنا.

تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

ويبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان جيتارتان.

0: غدا إذا صوت فلسطين. نواصل التغطية من الميدان، من الأزقة والمخيمات، نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته، عاشق لبلاده.
1: تمام 12 ظهرا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، وهذه نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة. إصابة بالرصاص وآخرون بالاختناق بينهم أطفال خلال اقتحام الاحتلال والمستوطنين لبلدة جنيد غرب نابلس. الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من عدد من المحافظات. استشهد 5 مواطنين بينهم طفلان وأصيب عدد آخر في قصف الاحتلال على قطاع غزة، وأفاد مراسلنا باستشهاد مواطن وإصابة 10 آخرين بقصف الاحتلال استهدف منطقة اليرموك وسط مدينة غزة، كما استشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف لطائرة مسيرة بصاروخ لمواطنين في بلدة جباليا شمال القطاع، واستشهدت طفلة 8 أعوام وشاب 20 عاما بقصف لطيران الاحتلال لخيمة لعائلة البلعاوي في خان يونس جنوب القطاع، وفي وسط القطاع استشهد الطفل إثر قصف الاحتلال لشقة سكنية. في المحافظات الشمالية أصيب شاب بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق بالغاز السام بينهم أطفال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في بلدة جنيد غرب نابلس، وأفادت مصادر طبية بأنه تم التعامل مع إصابة الشاب بالرصاص الحي في البطن وعشر إصابات بالاختناق بينهم الأطفال خلال هجوم على البلدة. إلى ذلك هاجم مستوطنون أراض زراعية في بورين وأضرموا النيران مما أدى لاحتراق عدد من أشجار الزيتون، وعرقل المستوطنون مرور طواقم الدفاع المدني للوصول لإخماد الحرائق. كما واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة سلفيت ودهمت منازل المواطنين وفتشتها،

واحتجزت عددا من الشبان وأخضعتهم لتحقيق ميداني قبل الإفراج عنهم. اعتقلت قوات الاحتلال الفجر اليوم 7 مواطنين من محافظة نابلس، كما واعتقلت مواطنين من بلدة عنبتة في طول كرم ومخيم قدورة في رام الله. وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من المدينة بعد مداهمة منزله. دانت وزارة الخارجية الاعتداء الذي استهدف مبنى في دولة الكويت، معتبرة إياه انتهاكا سافرا للسيادة وتهديدا للأمن والاستقرار وسلامة أراضيها وخرقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وأكدت الخارجية في بيان: الاعتداء يمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. كشف المختص في شؤون القدس فخري أبو ذياب عن تصعيد سلطات الاحتلال لعمليات الهدم وتسليم إخطارات في أحياء القدس المحتلة وخاصة في حي البستان ضمن مخططات لتفريغ المدينة وتغيير التركيبة السكانية لصالح المستوطنين. وأضاف أبو ذياب أن الاحتلال مارس قرصنة مالية بحق أهالي القدس خلال عام 2025 بلغت 56 مليون شيكل تحت مسمى مخالفات البناء، وأنها عقوبة مضاعفة وسياسة ممنهجة لتهجير المواطنين. وأشار أبو ذياب إلى أن بلدية الاحتلال تحرم المقدسيين من تراخيص البناء لتصل نسبة ما حصلوا عليها إلى أقل من 1% خلال العقد الأخير رغم استيفاء كافة الشروط. دعا الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعملة المواطنين غير المسجلين في سجل الناخبين لاستثمار الوقت المتاح والمبادرة بالتسجيل قبل انتهاء المدة القانونية، مؤكدا أن باب التسجيل لانتخابات تشريعية يغلق في 19 من آب المقبل. وأضاف لأن حق المواطنين في القدس وقطاع غزة في الترشح والاقتراع محفوظ ولا يتطلب التسجيل في سجل الناخبين، وأن اللجنة ستعلن لاحقا آليات وإجراءات المشاركة لهم في الانتخابات. قتل شاب في الثلاثينيات من عمره وأصيب آخر بجروح وصفت بالطفيفة بإطلاق نار ببلدة كسيفي في منطقة النقب داخل أراضي عام 48. أخيرا في هذه النشرة، يطرأ اليوم ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة وتكون على معدلاتها بحوالي 7 درجات مئوية، ويكون جو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة، بأمان الله.

وقلبي عن حدود.

فهب لي توبة. واغفر ذنوبي وقد ملئت صحيفتي.

واغفر ذنوبي.

ما زلت أغصان.

قد تحكم في إبليس

0: فمن سواك لهذا العبد يرحمه
1: يا الله.
0: فمن سواك

كان من ليس له

0: سبحان من ليس لنا مولى سواه.
1: الله أكبر.
0: ملك ملك ملك ملك عظيم الشان جل ثناه.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أكبر الله أكبر

الحمد لله رب العالمين الذي تجلى لكافة عباده بأسمائه وصفاته، وتاهت عقول الطالبين في بيداء كبريائه. الحمد لله الذي جعل أهلنا صابرين مصابرين مرابطين على أرض وطننا الحبيب عامة، وفي هذه القلعة قلعة الجنوب خاصة، عملا بقوله تعالى في الآية الأخيرة من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الحمد لله الذي أمر عباده الصابرين المصابرين المرابطين بالإعداد الروحي متوكلين على الله عز وجل، لأنهم في عمل جليل، وهذا العمل يحتاج إلى مراكمات وإلى إعداد مسبق كي يعطي ويؤتي أكله وثماره في كل حين بإذن ربه. والصلاة والسلام على من عبد الله حتى أتاه اليقين وتوكل على الله حق التوكل ووحده حق التوحيد وأعد لكل شيء عدته ورب الأمة على المنهاج الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه في القرآن الكريم وفي سنته صلى الله عليه وسلم، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. عباد الله، أوصيكم كما أوصي نفسي المخطئة بتقوى الله العظيم وطاعته، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا عباد الله، أحبابنا في الله، إن القرآن الكريم قد ذكر لنا نماذج عديدة لمن توكلوا على الله عز وجل وسبقوا أي عمل جليل أيا كان نوع هذا العمل وأيا كان نوع هذا البناء، سواء أكان بناء عقائديا أم أخلاقيا أم سياسيا أم أمنيا أم تعليميا أم مؤسساتيا أم غير ذلك. فعلى سبيل المثال، يأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد هذا العمل الروحي وهذا الإعداد الرباني للتزود بالوقود الرباني الإلهي؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القول الثقيل هو الوحي بالرسالة الخاتمة وتبليغها إلى الناس كافة.
ومن المعلوم لدينا جميعا أن الله بعث كل نبي إلى قومه خاصة، سواء من قص الله علينا في القرآن الكريم وعددهم 25 نبيا ورسولا، أو من لم يقص علينا وعددهم 24,100,000 نبي، منهم 13,300 رسول، وأما الباقي فهم أنبياء على الجميع الصلاة والسلام. كل قوم، كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، أما نبينا صلى الله عليه وسلم فبعث إلى البشرية عامة. إن أرسلنا نوحا إلى قومه الخصوصية، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وهلم جرا. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقال الله عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وإذا كان كل نبي جاء بعد توحيد الله، إقرار التوحيد، جاء ليحل مشكلة رئيسة وجدت في قومه.

ففي شريعتنا وديننا حل لجميع مشكلات الحياة. فموسى عليه السلام جاء ليحل فسادا سياسيا وإداريا وماليا، شعيب عليه السلام جاء ليحل فسادا اقتصاديا، لوط عليه السلام جاء ليحل فسادا أخلاقيا، نوح وإبراهيم عليهما السلام جاء ليحل فسادا عقائديا. وهلما جرى. أما في شريعتنا فقال ربنا في آية سورة المائدة: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمنا عليه أي أن شريعة الإسلام قد احتوت مضامين الشرائع السماوية السابقة كافة، وهناك حل لجميع مشكلات الحياة في ديننا الإسلامي. لكن متى؟ إذا فهمنا معناه وأدركنا مغزاه وعملنا بمقتضاه. إذن إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هل القول الثقيل جاء من فراغ؟ جاء من سلبية؟ جاء من حيادية؟ كلا، بل جاء من إعداد روحي مسبق، جاء من صبر ومصابرة، جاء من ترك التدبير لصاحب التدبير وعدم منازعة المقادير فيما أمر الله به. صبرنا على ما أمرنا الله به كما صبر أهلنا في هذه القلعة الحصينة، قلعة الجنوب وفي غيرها، وصبرنا عما حرم الله عز وجل، وصبرنا على ما قدره الله سبحانه وتعالى. فنحن صابرون مصابرون مرابطون على أرض الرباط. ومثال آخر من القرآن الكريم، قال ربنا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم في آية سورة الإسراء: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهذه الصلوات الخمس. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ماذا بعد الحفاظ على العبادات كلها خاصة الصلوات الخمس والحفاظ على التهجد بالليل والناس نيام؟ لأن القيام الليل يكون قبل النوم، أما التهجد فيكون بعد النوم، ويكون والناس يكونون نائمين. ماذا بعد ذلك؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما المقام المحمود؟ هو شفاعة المحشر التي يتراجع عنها الأنبياء، آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها. فيعلم الله نبيكم محامد، أي أسماء وصفات لم يكن نبينا يعلمها مما استأثر الله عنده في علم الغيب. فيدعو نبيكم ربه بهذه الأسماء والصفات، فيقول الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. في المحشر يوم أن تكون الشمس قريبة من الناس ميلا واحدا، والشمس الآن تبعد عنا 93 مليون ميل. الله نسأل أن يجعلنا جميعا أيها الصابرون المصابرون المرابطون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. وأبشركم بأنهم لا ينحصرون في السبعة الواردين في الحديث. أوصلهم الإمام السيوطي إلى 70 صنفا وألف فيهم كتابين. الله نسأل أن يظلنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وشفاعة النبي تكون لفصل القضاء بين العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير، كي يقضي الله بينهم إما إلى الجنة وإما إلى النار، لأن المحشر أمره عسير صعب. نسأل الله أن ييسر لنا كل شيء، وأن ييسر مرورنا على الصراط بعد أن سرنا على الصراط المستقيم في الدنيا، كي يفتح الله سبحانه وتعالى لنا أبواب الجنة الثمانية، فيدخل كل واحد منا من شيء اختصه به واشتهر به: باب الصائمين، باب المصلين، باب المجاهدين، إلى آخره. فهنا السؤال الذي يفرض نفسه يا عباد الله: هل المقام المحمود؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وعسى من الله واجبة. المقام

محمود هل جاء من فراغ؟ هل جاء من عصيان؟ هل جاء من حيادية؟ هل جاء من سلبية؟ هل جاء من عدم انتماء للدين والشعب والوطن والمقدسات للمسجد الأقصى للحرم الإبراهيمي؟ كلا كلا وألف كلا. عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود وأي درجات رفيعة عند الله عز وجل سواء أكان ذلك في الدنيا أم في الآخرة لا تأتي من فراغ ولا تأتي من سلبية ولا تأتي من حيادية ولا تأتي من اتباع للهوى، اتباع لهوى النفس، اتباع للشيطان، اتباع لمناهج منحرفة غير شرعية بل هي بعيدة عن الشرعية سواء أكانت الشرعية كتاب الله وسنة نبيه أو أنها كانت الشرعية الوطنية التي ننتمي إليها جميعا. نبيكم صلى الله عليه وسلم كان ينتمي إلى دينه وإلى شعبه وإلى وطنه حتى إنه لما خرجه كفار قريش وقف على جبل مطل على مكة قائلا والله إنك لحب أرض الله إلى الله ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ولما وصل إلى الجحفة اشتاق إلى وطنه مكة فأنزل الله عليه قوله تعالى في أواخر سورة القصص بعد قصة قارون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي لرادك إلى وطنك مكة غانما فاتحا آمنا سالما. بل بشره الله سبحانه وتعالى بذلك حينما قال له إنا فتحنا لك فتحا مبينا، بشره بالفتح في العام السادس مع أن الفتح كان بعد ذلك. فتحنا أي سيكون الفتح لا محالة في العام السادس. عباد الله، نحن في حاجة ماسة إلى أن نعد قلوبنا، أن نعد أنفسنا، أن نعد ألسنتنا، قلوبنا، جوارحنا من أجل أن يحقق الله آمالنا فيما نصب إليه وفيما نرجوه وفيما يزيد ربط الرباط على قلوبنا وفيما يزيد تجذيرنا على أرض وطننا الحبيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وجنده، أما بعد، فيا عباد الله، مما ذكره القرآن الكريم في هذا المضمار في أواخر سورة الأنبياء، قال الله عز وجل: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. متى دعا زكريا ربه؟ في أول سورة مريم، ذكر رحمة ربك عبده زكريا: إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا هناك. وأصلحنا له زوجه، لم تكن فاسدة ولم تكن مشركة، أصلحنا له زوجه، جعلناها صالحة للإنجاب بعد أن كانت عاقرا عقيما. بعد ذلك: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، لم نجعل له من قبل سميا. لكن متى دعا زكريا ربه؟ في سورة آل عمران، وكفلها أو كفلها زكريا، قراءتان. كلما دخل عليها على مريم زكريا المحراب، وجد عندها رزقة، وجد عند مريم كرامة من الله عز وجل، المعجزة للنبي والكرامة للولي. كان يجد فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند

الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو يقائم يصلي في المحراب. أي مكان تصلي فيه في بيتك فهو محراب لك. ومن السنن المهجورة أننا لا نتخذ محاريب أو مساجد في بيوتنا. الصحابة كانت لهم مساجد في بيوتهم، ليس بالمعنى الاصطلاحي. كان أبو بكر وغيره يختمون القرآن الكريم ويقومون الليل ويعتكفون فيها على رأي من يجيز ذلك. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه جعلناها صالحة للإنجاب بعد أن كانت عاقرا عقيما. السؤال الذي يفرض نفسه يا عباد الله، لماذا استجاب الله لزكريا أو لزكريا ومن سبقه من الأنبياء في سورة الأنبياء؟ يجيب القرآن قائلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، لهم رصيد مسبق. ونبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. على العكس من ذلك في الآية 90 وما بعدها من سورة يونس: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق، أدرك الغرق فرعون، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا رد الله عليه قائلا في الآية 91؟ الآن وقد عصيت. فلم يقبل الله توبة فرعون، لأنه تاب حينما وصلت روحه إلى الغرغرة أو إلى حلقومه. ولذلك ورد في الحديث الصحيح: إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. هذا بالنسبة لنا كأفراد، أما بالنسبة إلى الدنيا فباب التوبة مفتوح ما لم تطلع الشمس من مغربها. يوم يأتي بعض آيات ربك وطلوع الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هنا قال له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. بينما هناك استجاب الله له لزكريا أو لزكريا ومن سبقه من الأنبياء في سورة الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. عباد الله، نحن في حاجة ماسة إلى هذا الإعداد الروحي الذي يزيد إيماننا، يزيد رباطنا، يزيد تجذرنا، يزيد من ربط الله على قلوبنا، يزيد من صمودنا في مقابل من احتلوا أرضنا واستباحوا دماءنا وأعراضنا وحرماتنا. ولم سواء كان في المحافظات الجنوبية أم في الشمالية أم في القدس، الكل بالنسبة إليهم لا يستحق الحياة. نحن في حاجة ماسة إلى العمل بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وبقوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نحن في حاجة ماسة إلى أن نكون يدا واحدة، إلى أن نعبد الله سبحانه وتعالى حق العبادة، حتى يمكن الله سبحانه وتعالى لنا كما قال في الآية 55 من سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، في الآية المائدة: ورضيت لكم الإسلام دينا وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما صفاتهم يا الله؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. نحن في حاجة ماسة إلى أن نكون متحدين متآخين متعاونين مترفعين على أي خلاف أو اختلاف بيننا، وأن تكون اختلافاتنا اختلافات تنوع وليس اختلافات تضاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لعمل الخير وخير العمل. اللهم اجعلنا ممن سجد فوجد.
واتقى فارتقى وعرف فغرف وجاهد فشاهد. اللهم افتح لنا فتحا مبينا وافتح لقلوبنا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. اللهم طهر جنابة قلوبنا وألسنتنا وجوارحنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن أعدوا أنفسهم وأهلهم إعدادا روحيا يا رب العالمين. اللهم انصرنا وانصر بنا يا رب العالمين. ربنا تقبل شهداءنا، ربنا تقبل شهداءنا، ربنا تقبل شهداءنا، وارحم موتانا، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، وثبت الصابرين المصابرين المرابطين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على أهوائنا، وانصرنا على شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. واجعل فكرنا فكرا وسطيا إسلاميا موحدا يا رب العالمين. اللهم أبعد عنا الانحراف والمنحرفين فكريا وسياسيا واجتماعيا وأخلاقيا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فاذكروا الله يذكركم، وقوموا إلى صلاتكم، وأنت يا مؤذن أقم الصلاة. والحمد لله رب العالمين.

استووا اعتدلوا يرحمكم الله، أتم الصف الأول فالأول، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر، حاذوا بين المناكب والأقدام، وصلوا صلاة مودع، وقوموا لله قانتين. الله أكبر.

وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

صوت فلسطين يقدم حديث الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، ونسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم داوي مرضانا، وشاف جرحانا، وعاف مبتلانا، وآوي مشردينا ونازحينا، وارحم أمواتنا، وتقبل شهداءنا. اللهم آمن روعاتنا، واستر عوراتنا، واختم بالصالحات أعمالنا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا لهذا اليوم عن المعاصي والذنوب وأثرها في

وتقوم على الفضائل التي هي من سنن الكون. إن الله سبحانه وتعالى ليقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة. إذن قيمة العدل تقوم عليها الحضارات، وإذا ما تجاوز الناس من العدل إلى الظلم ومن الحق إلى الخطأ فإنها قد انحرفت عن مسارها وانحرفت عن سنة الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. صدق الله العظيم. إذن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الدولة أو هذه القرية، القرية المقصود فيها بالآية هو تجمع الناس في مكان معين، وهو المقصود فيه المجتمع، سواء كان مجتمعا صغيرا أو مجتمعا كبيرا كالدولة وكالمجتمع الكبير من الناس الذي يحكمه نظام واحد. هذه القرية إذا مارس أهلها وعلية قومها والمترفون فيها الفسق، وهو الظلم، الفسق هو الظلم والمعاصي والذنوب وكل ما يسيء للإنسان. الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان، هذا المخلوق، ولقد كرمنا بني آدم. لا يجوز أن يمتهن كرامة هذا الإنسان كائنا من كان، لا يجوز لأحد أن يمتهن كرامة الإنسان. وإذا ما فعل ذلك وانتهكت كرامة الإنسان بالمعاصي والذنوب التي تقع منه وعليه، فإن الله سبحانه وتعالى سيغير هذا الواقع وهذا الحال، فيحق على هذه القرية أو على هذه الدولة القول، القرار، الحكم بالدمار والإهلاك، فدمرناها تدميرا. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في كل المجتمعات وفي كل الدول وليس في مكان واحد. والله سبحانه وتعالى يذكر الكافرين من أهل قريش في بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول سبحانه: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بذنوب عباده خبيرا بصيرا. إذن قبل الإسلام كانت القرون والأقوام من بعد نوح عليه السلام أهلكها الله سبحانه وتعالى بمعاصيها بذنوبها، منها من فعل الفواحش ومنها من فعل المعاصي الاقتصادية بتطفيف الميزان وغيرها من المعاصي الكثيرة في هذه الأقوام وهذه القرون، وأن الله سبحانه وتعالى أهلكها، أهلكها في الدنيا وينتظرها العذاب في الآخرة. إذن على المسلمين جميعا أن يتذكروا سنة الله سبحانه وتعالى، أننا هنا في الدنيا لإقامة شرع الله، لتحقيق العدل، لطاعة الله سبحانه وتعالى، والبعد عن المعاصي والذنوب والآثام والكبائر والصغائر والصغائر

مهما كانت. هذا الأمر يتعلق بالمجتمعات والدول، أما الذي يتعلق بالأفراد هي معاصي علاجها التوبة. إذا عصى الإنسان يتوب، والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. إذن المعاصي الفردية هي من شيم الإنسان، لكنها تعظم إذا كانت معاصي وآثام جماعية، هنا يكون الإهلاك، هنا يكون تدخل الله سبحانه وتعالى وإجراء سنته على هؤلاء. إذن المعاصي الفردية علاجها الاستغفار، علاجها التوبة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب في اليوم 100 مرة أو 70 مرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن بشكل عام الأفراد يخطئون ويعصون، ومطلوب منهم أن يتوبوا وأن يستغفروا الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يفرح لتوبة عبده. أما إذا كان المجتمع من صفاته وسماته الفسق والعدوان والظلم فإن هذا لا يليق، فإن هذا اعتداء على الله سبحانه وتعالى أولا، على سننه، وعلى الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى ووضع الشرائع لحفظ كرامة هذا الإنسان، وأرسل الرسل والأنبياء والكتب من أجل إعمار هذه الأرض والحفاظ على كرامة الناس. كل أحكام الشريعة جاءت لتحفظ للناس أنفسها، حفظ النفس وأموالها وأعراضها ونسلها. إذن الشريعة جاءت لتحفظ هذه القيم عند البشر. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هناك مقدسات بشرية، النفس البشرية لا يجوز التعرض إليها إلا بالحق. من صفات المؤمنين: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلا بالحق. أيضا مال الإنسان المسلم والإنسان بشكل عام أيضا لا يجوز التعرض إليه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أيضا أعراض المسلمين حرام عليكم. أيها المسلمون، لا تسمحوا لأنفسكم بأن تخوضوا في أعراض المسلمين والمسلمات. هذه محرمات، هذه خطوط حمراء للمسلم. إذن إذا تعرضت الأمة إلى مثل هذه المعاصي وهذا الفسق وهذا العدوان فإن الله سبحانه وتعالى سينزل عذابه وينزل حكمه في هؤلاء بالدمار والتدمير والهلاك والإبادة والزوال، لأن من كانت هذه صفته لا يستحق أن يحكم الناس ولا يستحق أن يسود. والأمثلة على ذلك كثيرة،
قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. وكذلك من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم أيضا هناك حضارات اندثرت، دول زالت، حكم ذهب أدراج الرياح، لأن سنة الله سبحانه وتعالى تأبى أن يستمر هذا الظلم. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وحرم الظلم على الناس ونهى الناس أن يتظالموا، أن يظلم بعضهم بعضا، هذا لا يجوز وهذا منهي عنه وهذا حرام على الناس. هناك معاصي كبيرة الآن، معاصي عامة، الحكم بغير ما أنزل الله، انتشار الربا، انتشار المعاصي والفواحش، انتهاك حرمات الناس، وما يجري لشعبنا الفلسطيني خير دليل على هذا الانتهاك. وأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يبشرنا بأن هذا الظلم إلى زوال، وأن هذا العدوان إلى زوال، وأن شعبنا سيتخلص من الظالمين والمعتدين والمحتلين بإذن الله سبحانه وتعالى، تحقيقا لسنة الله في الكون. الظلم لا يدوم، والعدوان لا يقبله الله سبحانه وتعالى. هذه الأنفس التي قتلت بغير حق، عشرات الآلاف من الأرواح، من النساء، من الأطفال، من الشيوخ، كلها اعتدي عليها، أرواح أزهقت، أموال أتلفت، أعراض انتهكت، مقدسات اعتدي عليها. إن شعبنا بإذن الله سبحانه وتعالى الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هو ينتظر الفرج من الله، وانتظار الفرج عبادة. هذا الفساد والإفساد لا يقبله الله سبحانه وتعالى مطلقا، لا يقبله سبحانه وتعالى ما يحصل لشعبنا ولأهلنا وفي أي مجتمع تحصل هذه الانتهاكات وهذه المعاصي وهذه الآثام، فإن الله سبحانه وتعالى سيدمر هذه الدولة أو هذه القوة أو هذا الكيان وهذه الحضارة حتى، لأن كرامة الإنسان عند الله سبحانه وتعالى أكبر من ذلك، أكبر من الحكم، أكبر من الدولة، أكبر من المال، أكبر من السلطان، أكبر من الجاه. إذن بنو إسرائيل أفسدوا في الأرض، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. تصور في بني إسرائيل، فإذا جاء وعد أولاهما الإفساد،
بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. إذن هذه السنة فساد تدمير. فإذا جاء وعد الآخرة لفساد الثاني ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إذن الفساد يقابله سنة من سنن الله سبحانه وتعالى بالدمار للفاسدين والمفسدين والظالمين. إذن الله سبحانه وتعالى يجري سنته على الظالمين الذين أمرهم بالطاعة وأمرهم بتعاليمه إلا أنهم عصوا الله سبحانه وتعالى ففسقوا وظلموا وتجبروا وطغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فالله سبحانه وتعالى ينزل عليهم عذابه وحكمه ودماره لهم وزوالهم بإذن الله سبحانه وتعالى. الاعتداء على الأرواح وعلى النفس هو من أشد المعاصي في هذه الدنيا، من أشد المعاصي أثرا على هذه الحياة. بعد حادثة قتل قابيل هابيل ابني آدم، الله سبحانه وتعالى قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذن الاعتداء على نفس واعتداء على الناس جميعا، والحفاظ على نفس وحفاظ على الناس جميعا، انتهاك حرمة الناس وأرواح الناس أمر في غاية الفظاعة وفي غاية البشاعة، وهو فسق مؤذن بالدمار. أسأل الله سبحانه وتعالى العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يحقن دماء المسلمين وأن يحقن دماء الناس أينما كانوا، لأن النفس نفس لا يجوز التعرض لها إلا بالحق. وما هو الحق أيها الإخوة الكرام؟ هو النفس بالنفس، قتل يقتل. أما التعرض للناس بالجملة بالآلاف عشرات الآلاف وكذا، هؤلاء أبرياء، هؤلاء ناس لا ذنب لهم، فكيف يقتلون؟ فكيف يتعرض لهم؟ نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: صوت فلسطين. صوت فلسطين. نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلون في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة، لتبقوا دائما على اطلاع بما يحدث حولكم.
1: الساعة الآن 2:00 ظهرا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين موجز الأنباء، أهلا بكم. الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة، وخمسة شهداء منذ يوم أمس جراء قصف الاحتلال. في المحافظات الشمالية، إصابة شاب بالرصاص الحي وآخرين بالاختناق بالغاز السام، بينهم أطفال، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في بلدة الجنيد غرب نابلس. مستوطنون يهاجمون أراض زراعية في بورين ويضرمون النيران فيها، ما أدى إلى احتراق عدد من أشجار الزيتون. والاحتلال يعتقل 10 مواطنين من عدد من المحافظات. وزارة الخارجية والمغتربين تدين الاعتداء الذي استهدف مبنى في دولة الكويت، معتبرة إياه انتهاكا سافرا لسيادة دولة الكويت. المختص في شؤون القدس فخري أبو ذياب يكشف عن تصعيد سلطات الاحتلال لعمليات الهدم وتسليم إخطارات في أحياء القدس المحتلة، خاصة حي البستان. الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله يدعو المواطنين غير المسجلين في سجل الناخبين إلى استثمار الوقت المتاح والمبادرة بالتسجيل قبل انتهاء المدة القانونية. مقتل شاب في الثلاثينات من عمره وإصابة آخر بجروح وصفت بالطفيفة جراء جريمة إطلاق نار ارتكبت ببلدة إكسيفة في منطقة النقب داخل أراضي عامي 48. واليوم يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، ويكون الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق. لقاؤنا الإخباري على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

العودة. نعم سنعود عبر الحدود دياري ومهد صباي.

هي قدس السماء والرسالات والأنبياء وهي قدس الموالي والحلم قدس القصائد والأغاني وقدس البكاء والرؤى والمعابد وهي قدس الرجال وقدس النساء وأنا ذقته أنا ذقته كعك المقدسي الشهير أجل ذقته وأنا عائد من شعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعاني.

0: لأن الحكاية لم تنتهي بعد. عاشوا لحظات حفرت في ذاكرتهم حتى الموت، فلكل منهم قصة يروها لنا عبر أثير إذاعة صوت فلسطين من خلال قصص من العدوان. إعداد ريمان ريحان وتقديم شادي الباز.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قصص من العدوان. هنا حيث لا تروى الحكايات من صفحات الكتب، بل تنتزع من بين الركام ومن بين الألم. هنا في قصص من العدوان نفتح نافذة على وجوه أنهكتها الحرب لكنها ما زالت تقاوم الحياة. قصتنا اليوم ليست مجرد قصة إصابة، بل قصة إنسانة فقدت أطرافها لكنها لم تفقد إنسانيتها، ولم تتخلى عن حلمها بأن تعيش وتربي وتحب. لنتعرف بصحبتكم على قصة السيدة نيبال، فابقوا معنا. في لحظة واحدة قد يتغير كل شيء، مكان اعتادت عليه يتحول إلى ساحة للألم، وصوت اعتادت سماعه يصبح آخر ما تتذكره قبل أن تفقد جزءا من جسدها وربما من حياتها التي كانت. لنستمع كيف بدأت الحكاية مع نيبال، وكيف وقعت لحظة الإصابة التي غيرت كل شيء.
2: أنا نيبال الهلسي من غزة، عمري 25 سنة، درست ترجمة إنجليزي في جامعة الأزهر، عندي طفلة عمرها 2.5 سنين. تمت إصابتي في الحرب في 17/2024 بقذيفة مدفعية عشوائية أدت إلى بتر أطرافي العلوية، إيدي 2 من تحت الكوع. أنا كنت نازحة، نزحت أنا وبنتي بعد 6 شهور من المعاناة في الشمال، نزحت أنا وبنتي لحالنا على الحاجز، رحت لزوجي، أجرنا حاصل في مخيم البريج، لكن للأسف وأنا قاعدة وبنتي بحضني صارت قذائف، كانت قذائف عشوائية، فكنت قاعدة وبحكي لأهلي على الجوال إنه في 4 قذائف صارت عندنا بالحارة، وكنت خايفة على بنتي وعلى زوجي وعلى العيال، يعني كنت خايفة. لكن للأسف صارت القذيفة 5 عليا، هذا الإشي أدى لبتر أطراف العلوية، لإصابات بالغة جدا في جسمي، نزيف بالكبد، فتحوا بطني 2 مرات، إصابة بالغة في رجلي الشمال، كانت لا سمح الله بدها تنبتر، لكن الحمد لله لطف من ربنا ما انبترت. يعني شظايا وحروق من الدرجة الثالثة والرابعة في جسمي،

0: حياتي كلها تغيرت. أنا رجعت طفلة من أول وجديد، صرت بحاجة للناس بكل حاجة بحياتي، ما بقدر أقعد مع حالي لو دقيقة. بنتي صارت تخاف مني.
1: بعد الإصابة لا يكون الألم فقط في الجسد، بل في تفاصيل الحياة الصغيرة قبل الكبيرة. أبسط الأمور تصبح معركة يومية، والاستقلال يتحول إلى حلم بعيد. نبال اليوم تواجه واقعا جديدا تحتاج فيه المساعدة في كل ما كانت تقوم به وحدها. لنستمع إليها وهي تصف هذا الوضع القاسي.
0: يعني مع سلفاتي، هم كانوا بنات حلال الله يسعدهم، هم يغيروا لي، لبسوني، طعموني، فوتوني الحمام. كان الشعور كتير صعب. يعني أنا كأنثى وكإنسان وعمري 25 سنة، ك25 سنة كنت مستقلة وبعمل كل شيء لحالي، فجأة لقيت إنه كل شيء تغير. جبت واحدة تساعدني، وبنتي صارت تحكي لها ماما، ما كانت تقبل علي بالمرة بنتي، لكن ضليت أحاول. انفصلت، يعني ظروف ما بعد إصابتي كانت أقوى وأصعب من الإصابة نفسها. الحمد لله، يعني ما بعرف شو بدي أحكي، بس اللي أنا بحكي إنه الإعاقة شغلة كتير صعبة لإنسان كان مستقل وكان قادر وواعي لكل شيء هو بيعيشه، وكان قادر يختم حاله، فجأة هو يصير عالي على اللي حواليه. المجتمع ما رحمني نهائيا، كانوا دايما يحكوا لي إنه كيف أنتي هيك قوية، يعني وبتطلعي وبتلبسي، إحنا لو مكانك ححط حالنا بغرفة ما نطلع منها. يعني كنت دايما أحكي طب أنا شو ذنبي، أنا ما كنت حابة اللي صار يصير لي، أنا لسه صبية بأول عمري، ما كنت أكيد حابة إنه تنبتر أطرافي وأحتاج الناس.
1: ورغم كل هذا الألم، هناك ألم آخر يوازيه أو ربما يفوقه. حين تنظر نبال حولها تجد أن الوجع لم يطرق بابها وحدها، بل دخل بيوتا كثيرة وحمل معه فواجع أكبر. تقارن نفسها بأختها التي فقدت أبنائها جميعا، وكأن الحزن يتوزع بينهم بأشكال مختلفة. فلنستمع.
0: أتذكر في بيوم أختي صحيت من النوم، لقت أولادها الثلاثة مستشهدين، كل أولادها. الناس كانت لما تجي تواسيها كانوا يحكوا لها احمد ربك إنهم مش مبتورين، إنه ما انبتروا إيديهم زي نبال أختك، أو ما انبتروا أطرافهم، أو ما تقطعوا. فأنا كنت دائما أحس إنه معقول الأهلي واللي حواليا يتمنوا إني متت ولا صار اللي صار. يمكن فعليا أنا ياريت أنه متت ولا صار اللي صار، لأنه الإشي صعب. أنا حاليا بعد معاناة سنة ونص بدون إيدين، بعد معاناة سنة ونص بدون أطراف، اضطريت أني أعيش بالخيم وبظروف مش مناسبة نهائيا لحالتي الخاصة باحتياجاتي الخاصة.
1: تكوني أما يعني أن تكوني قادرة على العطاء، أن تحتضني، أن تساعدي، أن تلبي احتياجات طفلك. لكن كيف يكون ذلك حين تحرم الأم من أبسط أدواتها من يديها؟ نبال أم لطفلة تمر عليها الأيام وهي تشعر بالعجز، غير قادرة على رعاية صغيرتها كما تتمنى. بعد عام ونصف من الإصابة ما زالت المعاناة مستمرة. لنستمع إلى وجع الأمومة في كلماتها.
0: كانت الحياة بغزة بالنسبة لي جحيم، ما كنت أقدر أجيب بنتي عندي لأنه ما عندي حدا يساعدني فيها. أبوي وأمي كبار بالعمر، يعني أنا بكفيني أني كنت عالة على اللي حواليا، ففجأة كمان عندي طفلة صغيرة، إحنا طفلتين بحاجة لمراعاة ولا حدا طول الوقت معهم. إحنا بغزة

0: ظروف كل إنسان صعبة وكل إنسان نفسي لأنه ما في حدا مرتاح. يعني بتذكر بالعيد كان شعوري كتير صعب لما صحيت وما قدرت ألبس بنتي، ما قدرت أمشطها. بنتي دائما تسألني ماما وين إيديكي، ماما ليش ما بتلبسيني، ماما ليش ما بتمشطيني، ماما ليش ما بتطعميني، هاي فلان أمه بتعملها. كان دائما هاي الأسئلة بتوجعني كتير، دائما كنت بحس إني أنا ظلمت بنتي معايا، إن هي شايفاني بهاي الحالة وإنه أنا قدامها وكل شيء موجود فيها لكن ما بقدر أساعدها. بس أنا حتى ما بقدر أساعد حالي، يعني أبسط الشغلات لحالي إني أمشط شعري، إني أحك بجسمي، هاي الشغلات كلها ما بقدر أعملها، حتى إني أكل لحالي ما بقدر. فكنت بعيش كل يوم معاناة وكل يوم مأساة، كل يوم كنت عن جد بتمنى الموت ويا ريتني إني متت.
1: ورغم كل شيء يبقى الأمل هو الشيء الوحيد الذي لا يبتر. رحلة علاج بدأت من جديد خارج الوطن. نيبال أجليت إلى مصر تحمل معها حلما بسيطا، أن تشفى وأن تعود قادرة على العيش بكرامة مع طفلتها. لنستمع إلى بداية هذا المشوار الجديد.
0: تم إجلائي على مصر، حاليا أنا بالعريش. السفينة الإماراتية العائمة تكفلت بعلاجي، حكوا لي إنهم هيركبوا لي أطراف، وأنا حاليا بعمل جلسات علاج طبيعي. وللأسف اضطريت أسافر بدون بنتي لظروف معينة، ما قدرت أخذ بنتي معايا. يعني دائما بحس إنه الاختبار صعب والقرارات اللي بنحط قدامها كتير صعبة. يعني كان كنت محطوطة بخيار إنه يكون في عندي إيدين أو على الأطراف يعني سندون شوية أو أضن مع بنتي. اخترت أنه أتعذب كم شهر أو كم سنة وبعدين أقدر أرجع أحضن بنتي وأخدمها ألبسها أمشطها. فأنا أتمنى كتير أنه تم تركيب أطراف إلي وأنه توفر لي حياة كريمة، حياة كريمة أنه أنا ما أحتاج حدا، ما أحس أنه أنا على عالي حواليا. كتير بتمنى أكون بمكان أحسن، تكون بنتي بحضني ويتم توفير حدا يضل معايا ويساعدني، لأنه أنا ما بدي أضلني على اللي حواليا. وحاليا إن شاء الله إن شاء الله يا رب يتم تركيب أطراف متطورة إلي وأرجع أعيش الحياة الطبيعية اللي كنت أعيشها، لأنه أنا لسه صبية بأول عمري.
1: وفي ختام الحكاية، لا تطلب نيبال المستحيل ولا تبحث عن معجزة، كل ما تريده أن تعيش. رسالة بسيطة لكنها عميقة تخرج من قلب أنهكته الحرب لكن ما زال ينبض بالأمل. لنستمع إلى رسالتها الأخيرة.
0: أوجه رسالة لكل إنسان فقد أطرافه وفقد عضو من جسمه. هالإشي أبدا مش سهل، لكن لازم نضلنا قويين، لازم نحمد ربنا على الموجود. يعني أكيد هذا نصيبنا بهذه الحياة وإلنا أجر عليه، ولازم نتحمل ولازم نصبر، لأنه ربنا ما بينسى حدا، أكيد ما بينسى حدا، ربنا ما بياخد من حدا شغلة، بيعطي شغلات كتير، بس إحنا خلص ثقتنا قوية بربنا. بوجه رسالة لكل إنسان سليم، كل إنسان عايش بكرامة، إنه حطوا حالكم مكاننا، حطوا حالكم بوجعنا. إحنا بنتوجع، إحنا كلنا بشر وعنا يعني إحنا بشر طبعاً، وعنا كانت أحلام وطموحات، لكن للأسف كل شيء اختفى بلحظة واحدة. حسوا بالنعمة اللي أنتوا اللي عايشين فيها، ما تزعلوا على أتفه الأشياء، لأنه إحنا بنعيش ظروف كتير صعبة، مع هيك لسه مبتسمين ولسه قادرين نعيش.

هذه لم تكن مجرد قصة إصابة، بل قصة صمود في وجه العجز وفي وجه المحتل، وقصة أم تحاول أن تبقى قوية من أجل طفلتها، وقصة إنسان يقول للعالم رغم كل شيء نحن نستحق الحياة. مستمعينا الكرام، كنتم مع قصص من العدوان، حيث الألم يروى ليبقى الأمل. فتقبلوا منا تحية فريق العمل، رافقكم من التقديم شادي الباز، ومن الإعداد رمال ريحان، وهذه تحية المخرج محمد أبو سمرة. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

0: سنظل في الأرض العتيقة هاهنا مهما جرى. يا من تريد شراء أرضي، أرضي أنا لا تشترى. يا أمي إني قد حفظت الدرس حفظا لا يخيب، قد دعوت الله حقا في الصباح وفي المغيب، قد صمت ولم أخن عهدي لك ولموطني. الله حسبي وعده للمحتسب أن يستجيب.
1: كنا في البلد دي من سنين كتير طويلة،
2: فلسطين لم تتحرر. إذا بدكم وإذا ما بدكم باقونا هنا ولا نذهب لأي مكان.
3: إحنا غزة، وإذا بدك تهجرنا منها بس بنطلع من بلادنا بتوابيت.
4: لن أغادر، لن أغادر، لن أغادر.

هنا صوت فلسطين موجز الأنباء. أهلا بكم. الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة وخمسة شهداء بينهم طفلان وإصابة عدد آخر في قصف الاحتلال على قطاع غزة منذ يوم أمس. في المحافظات الشمالية إصابة شاب بالرصاص الحي وآخرين بالاختناق بالغاز السام بينهم أطفال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في بلدة لجنيد غرب نابلس. مستوطنون يهاجمون أراض زراعية في بورين ويضرمون النيران فيها ما أدى إلى احتراق عدد من أشجار الزيتون. قوات الاحتلال تقتحم مدينة سلفيت وتداهم منازل المواطنين. والاحتلال يعتقل 10 مواطنين من عدد من المحافظات. وزارة الخارجية والمغتربين تدين الاعتداء الذي استهدف مبنى في دولة الكويت معتبرة إياه انتهاكا سافرا لسيادة دولة الكويت. المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب يكشف عن تصعيد سلطات الاحتلال لعمليات الهدم وتسليم اغتارات في أحياء القدس المحتلة خاصة حي البستان. الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله يدعو المواطنين غير المسجلين في سجل الناخبين إلى استثمار الوقت المتاح والمبادرة بالتسجيل قبل انتهاء المدة القانونية. مقتل شاب في الثلاثينات من عمره وإصابة آخر بجروح وصفت بالطفيفة جراء جريمة إطلاق نار ارتكبت ببلدة إكسيفة في منطقة النقب داخل أراضي عام 48. واليوم يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية ويكون الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق. نشرة إخبارية مفصلة على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.

0: تارة
1: قيثارة
0: تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

0: إشارة
1: أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

الزكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى.

0: بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان.
1: فاختار قوس العنفوان
0: جيتارتان.

عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي. سيرجع شعبي هواء وضوء وماء. فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع. فلتمهل الأرض حتى تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا، حتى تكون الحقيقة كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم.

0: صوت فلسطين يقدم صفحات دامية، برنامج سياسي يوثق جرائم الاحتلال في غزة والتي بدأت فصولها في 7 أكتوبر استكمالا لنهج الإجرام ضد الشعب الفلسطيني عبر مسيرة النضال نحو الحرية والاستقلال. صفحات دامية، إعداد شريف العمامي، تقديم أسماء الوادية.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من صفحات دامية. مستمعينا الكرام، خلال نكبة 1948 وتهجير الفلسطينيين قسريا، هناك عشرات المذابح التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، تلك المجازر التي لم يدونها التاريخ نظرا لأنها لم توثق من قبل الفلسطينيين أنفسهم، ناهيك عن المجازر الأخرى التي تم توثيقها خلال 77 عاما مليئة بالدماء والشهداء الذين سقطوا على أيدي الصهاينة. كتاب غزة والذين هم طرف في هذه المعاناة أرادوا ألا يتكرر السيناريو وأن يكون التاريخ شاهدا على أبشع جريمة يعرفها التاريخ في القرن 21، لتكون شاهدة على دموية هذا الاحتلال وعدائه البغيض للشعب العربي الفلسطيني. أصدرت وزارة الثقافة الفلسطينية مؤخرا مشروعا حمل عنوان سلسلة إصدارات من غزة، تتضمن عدة إصدارات لكتاب فلسطينيين وثقوا ما يرتكب من جرائم في غزة خلال هذه المقتلة التي ارتكبتها إسرائيل ضد شعبنا في قطاع غزة منذ 7 من نكبتنا. وحينها أكدت الوزارة أن هذا المشروع يسلط الضوء على الأبعاد الإنسانية الصارخة لهذه الحرب التي نأمل أن تكون قد انتهت كما يزعمون. الهدف من هذا المشروع مستمعينا الكرام هو عدم اقتصار الحرب على مجرد أرقام أو تقارير إخبارية عن الشهداء والجرحى والمفقودين والدمار، بل تحويلها إلى مجموعة من القصص الحية والتجارب اليومية والأحلام المكسورة التي شكلت حياة الأفراد والعائلات في غزة، ودعم الرواية الفلسطينية التي تدحض الأكاذيب الإسرائيلية وتكشف ما تعرض له الفلسطينيون خلال هذه الهولوكوست، لكنهم يظلون متمسكين بالأمل والإبداع في مواجهة الصعوبات. هذه السلسلة مستمعينا الكرام تضمنت تجارب إنسانية فريدة مغلفة بالفن والأدب كمصادر للمقاومة لإبراز تأثير الإبادة على الهوية الإنسانية الفلسطينية، حيث تناولت تلك الإصدارات قصص الأبطال الذين يتجلى صمودهم في مواجهة التحديات وكيف عكست أعمالهم الفنية والأدبية معاناتهم وأمالهم. أحد تلك الإصدارات مستمعينا الكرام كان كتاب يوميات النزوح لماذا نكتب، والذي يرصد تداعيات ثقافة النزوح وما أفرزته من مشكلات وأزمات بنيوية ساهمت في خلخلة البنية الاجتماعية الفلسطينية. يتضمن الكتاب أيضا قراءة نقدية للاستجابة الإنسانية للمنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة. يقول طلال أبو ركبة مؤلف الكتاب مستمعينا الكرام: ما أكتبه هدفه التاريخ حتى لا نتحول نحن الشعب الفلسطيني إلى هنود حمر في هذا العالم وتختفي قضيتنا وغايتنا ونصبح مجرد حكاية تروى على لسان الآخرين. ويشرح الكاتب طلال أبو ركبة فكرة خروج هذا الإصدار إلى النور فيقول: الفكرة لدي كانت منذ بدايات الحرب، وهي فكرة توجهت بها نحو مواقع التواصل الاجتماعي بدعوة لجميع الكتاب والأصدقاء أنه يجب أن نوثق ما يحدث لأننا أصحاب القصة والقضية. يضيف أبو ركبة أن بداية الفكرة تمثلت في ماذا نكتب؟ كان أهم نقطة في الموضوع منذ اندلاع حرب الإبادة التي تتخذ حملة ممنهجة لإنهاء الوجود الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية للأبد، هو الخوف من عدم توثيق هذه اللحظات والجريمة الإنسانية التي تتواصل كل يوم بحق الشعب الفلسطيني، والخوف من أن تختفي الحقيقة إلى الأبد. يتابع طلال أبو ركبة فيقول: صاحب كتاب يوميات النزوح لماذا نكتب؟ اتفقت مع زملاء الكتاب على ضرورة توثيق كل لحظة وكل جريمة وكل استهداف إسرائيلي في قطاع غزة، وأن نرصد ونبين للعالم حجم المأساة الفلسطينية والمحرقة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. ومن هنا كان لابد أن نبدأ، يقول طلال أبو ركبة. والبداية كانت بمجموعة من المقالات والتحليلات السياسية التي أكتبها، ثم تطورت الفكرة رويدا رويدا بأن نذهب إلى ضرورة أن يكون هناك شيء مكتوب عن الكارثة الإنسانية لجرائم الاحتلال بحق القطاع. مستمعينا الكرام، كتاب يوميات النزوح لماذا نكتب هو واحد من عشرات الإصدارات التي خرجت من غزة منذ بداية حرب الإبادة. هذا ما يؤكده المؤرخ الفلسطيني حسام أبو النصر، ممثل فلسطين في اتحاد المؤرخين العرب ومسؤول وزارة الثقافة الفلسطينية، فيقول: حرصنا على خروج عدد من الإصدارات في غزة، كان أولها كتاب رمال حمراء، والذي يضم 30 كاتبا وفنانا ويحتوي على رسوم لهؤلاء الفنانين خلال الحرب، وكذلك على نصوص كتابية شعرية وإبداعية تصف ويلات النزوح والعدوان والإبادة والمجازر اليومية التي تحدث في القطاع. إن الأدب والفن الفلسطيني هو أدب وفن مقاوم بالدرجة الأولى، يتميز بخصوصيته، فهو أدب يرصد منذ بدايات النكبة الأولى وما قبلها معاناة الشعب الفلسطيني الذي تكالبت عليه قوى الاستعمار منذ فجر القرن العشرين وحتى يومنا هذا للنيل من حريته وصموده فوق هذه الأرض. ولكن سيبقى الأدب والفن الفلسطيني مرآة الشعب لنقل آلامه ورسم آماله في الحرية والاستقلال. مستمعينا الكرام، لقاؤنا بكم يتجدد في الحلقة القادمة إن شاء الله. تقبلوا تحيات فريق العمل إلى ذلك الحين، من الهندسة الإذاعية الزميل بسام محيسن، من الإعداد الزميل شريف العمامي، من الإخراج الزميل أشرف حرارة. هذه تحياتي من التقديم أسماء الودية. إلى اللقاء.

لكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن

0: هنا صوت فلسطين. في فلسطين أماكن عبرها العابرون ولم يدركوا سحرها. نعيد قراءة الصمت. أرض كنعان ما وراء الحكاية. برنامج أرض كنعان، إعداد وتقديم حنا أفغاني. أرض كنعان ما وراء الحكاية.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أرض كنعان. سنتحدث هذا الأسبوع عن استهداف المواقع الأثرية وسبل حمايتها. يشكل التراث الثقافي الوطني ركيزة أساسية في الحفاظ على الهوية الوطنية في ظل تصاعد السياسات الإسرائيلية الرامية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض. يبرز ملف الآثار والسياحة كإحدى الأدوات المستخدمة لتعزيز الاستيطان وتكريس السيطرة على المواقع التراثية والثقافية. تتواصل الجهود لتعزيز حمايتها وتثبيت حضورها على القوائم الدولية. وفي هذا الإطار عقدت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتراث المادي وغير المادي اجتماعها

0: الخامسة لمناقشة مستجدات ملفات التراث، في مقدمتها ملف ترشيح موقع سباستيا المعرض للخطر على قائمة التراث العالمي. ينضم إلينا عبر الهاتف وكيل مساعد قطاع الآثار في وزارة السياحة والآثار جهاد ياسين. أهلا بك سيد جهاد. بداية، أبرز الملفات التي ناقشتها اللجنة الوطنية للتراث خلال اجتماعها الخامس وأهميتها للحفاظ على المواقع الأثرية والتراثية.
1: يعني هي هذه لجنة رئاسية مشكلة لمساندة الوزارات ذات العلاقة، وزارة السياحة والآثار ووزارة الثقافة، في دراسة الملفات والمواقع والمواضيع التي يمكن ترشيحها إلى قائمة التراث العالمي. في هذا الاجتماع لهذه اللجنة تم مناقشة سير عمل وزارة السياحة والآثار في تقديم ملفات وتقارير للجنة التراث العالمي حول تقديم ملفات جديدة، كتقديم ملف سباستيا وتقديم القصص الإدارية للمواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي.
0: يحظى ملف ترشيح موقع سباستيا للإدراج على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر باهتمام خاص، وأهمية إدراج المواقع الفلسطينية على قوائم التراث العالمية والإسلامية.
1: نظرا لما تمر في فلسطين من ضغط سياسي ومن محاولة الاحتلال للسيطرة على المواقع الأثرية وإعادة احتلالها وتزوية تاريخنا بتراثنا ومحاولة خلق فردية للتراث الفلسطيني تتلاءم مع سياسة الاحتلال، يأتي ترشيح المواقع الفلسطينية على قائمة التراث العالمي. يعني كون فلسطين جزء دولة معترف فيها لدى منظمة اليونسكو، وهذا من حق فلسطين التقدم بملفات مواقع التراث الثقافي على أن تكون جزء من مواقع التراث العالمي. أهمية هذا الموقع هو نقل جزء من حماية هذا الموقع إلى منظمة اليونسكو وإلى كافة الدول الأعضاء في هذه المنظمة، تصبح جزء من مسؤوليتها الحفاظ على هذا الموقع، تصبح جزء وهو اعتراف أيضا من المجتمع الدولي بأن هذا الموقع هو موقع تراث فلسطيني. وهذا يأتي في دعم الرواية الفلسطينية حول أحقيتها في تراثها التاريخي والطبيعي.
0: استكمالا لحديثك سيد جهاد، استعرضت وزارة السياحة والأثار خلال الاجتماع مجموعة من الملفات من بينها قصر هشام وسباستيا والقائمة التمهيدية للتراث العالمي، أبرز ما تم التطرق إليه في هذه الملفات.
1: يعني يطلب من كل دولة تقديم لائحة تمهيدية تحتوي على مجموعة من المواقع التي تعمل الدولة على تقديمها كمواقع تراث عالمي. قامت الوزارة بتحديث اللائحة التمهيدية للتراث العالمي بسبب كون 6 مواقع من القائمة القديمة تم إدراجها كمواقع تراث عالمي. يتم بالتساور مع كافة الشركاء اختيار مواقع جديدة تنطبق عليها مواصفات التراث العالمي، على أمل أن يتم لاحقا ومستقبلا إدراج من هذه المواقع للتراث العالمي، لأنه أحد الشروط أن يكون هناك لائحة تمهيدية حتى نتمكن من إدراج مواقع على قائمة التراث العالمي.
0: ضمن خطة الاحتلال للسيطرة وضم الأراضي، الكنيسة الإسرائيلية صادقت منتصف أيار الماضي على مشروع قانون يقضي بإنشاء سلطة آثار إسرائيلية خاصة بالضفة الغربية ومنحتها صلاحيات واسعة. خطورة هذه الخطوة على المواقع الأثرية والهوية الوطنية.
1: يعني في حال إقرار هذا مشروع القرار هذا، فهذا يعني هذا مخالف لكافة القوانين الدولية. يعني لا، كون هذه المواقع تقع في الأراضي الفلسطينية وهي حسب القوانين الدولية أراضي محتلة، لا يحق ولا يجوز لدولة الاحتلال أن تصدر قرار بمصادرة مواقع لا تملكها تقع في حدود دولة أخرى باعتراف كافة الدول

0: الأسطرات الثقافي. هذه سياسة ممنهجة للاحتلال تسارعت في السنة الأخيرة السنتين الأخيرتين بهدف الاستيلاء على الأراضي ومصادرة الأراضي ومحاولة خلق فردية تخدم الاحتلال الإسرائيلي وتربط وتشجع الاستيطان في المواقع والأراضي الفلسطينية.
1: في سياق ما ذكرت سيد جهاد، وضع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حجر الأساس لما يسمى مركز التراث في موقع مطار القدس الدولي التاريخي في قلنديا. دلالات هذه الخطوة وتأثيرها على التواصل العمراني في المنطقة.
0: مطار قلنديا هو من أقدم المطارات التي تم إنشاؤها بالشرق الأوسط، وهو يقع في أراضي فلسطينية محتلة. يعني هذا اعتداء على أراضي السلطة الإسلامية الفلسطينية، هذا اعتداء وعلى أي مبادرة مستدامة على أي حل يقوم على حل الدولتين. يعني لا يجوز بكافة القوانين الدولية أن تنشئ مركز للتراث في موقع لا تملكه، في موقع يقع في أراضي دولة أخرى.
1: بالعودة إلى الاجتماع الخامس، خرج بعدد من التوصيات، أبرز هذه التوصيات وكيف يمكن أن تنعكس على حماية التراث الفلسطيني مستقبلا؟
0: هو يأتي هذا الاجتماع في توحيد جهود كافة العاملين سواء على المستوى الرسمي الحكومي أو المستوى الأكاديمي أو المؤسسات في فلسطين، لتوحيد جهود الجميع في خدمة التراث الثقافي الفلسطيني وإعداد خطة موحدة على الأقل في مجال التقدم بالملفات وتسييح مواقع سواء بالتراث المادي أو غير المادي من قبل وزارة السياحة والآثار ومن قبل وزارة الثقافة، للتقدم بهذه الملفات بشكل موحد ويكون الملف مدعوم من كافة القطاعات العاملة في فلسطين في هذا المجال.
1: نعم، شكرا لك وكيل مساعد قطاع الآثار في وزارة السياحة والآثار جهاد ياسين على هذه المعلومات والإيضاحات.
0: شكرا لك.
1: لا يقتصر استهداف المواقع الأثرية الوطنية على المساس بالحجارة والمعالم التاريخية، بل يمتد إلى استهداف الرواية والهوية والذاكرة الوطنية. وبين محاولات فرض وقائع جديدة على الأرض، تبقى حماية التراث الفلسطيني مسؤولية وطنية وإنسانية للحفاظ على إرث حضاري يمتد عبر آلاف السنين. كنت معكم في برنامج أرض كنعان، في الإعداد والتقديم حلا أفغاني، في الهندسة الإذاعية عماد حمد.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما. سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

0: لاخوذة الجندي لا
1: راود. الساعة الآن 4 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

الاحتلال يواصل عدوانه على غزة. إصابة بالرصاص وآخرون بالاختناق بينهم أطفال خلال اقتحام الاحتلال والمستوطنين بلدة لجنيد غرب نابلس. الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من عدد من المحافظات. إلى التفاصيل، استشهد 5 مواطنين بينهم طفلان وأصيب عدد آخر في قصف الاحتلال على قطاع غزة. وأفاد مراسلنا باستشهاد مواطن وإصابة 10 آخرين جراء قصف الاحتلال استهدف منطقة اليرموك وسط مدينة غزة. كما استشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف طائرة مسيرة للاحتلال بصاروخ مجموعة من المواطنين في بلدة جباليا شمال قطاع غزة. واستشهدت طفلة 8 أعوام وشاب 20 عاما جراء قصف طيران الاحتلال خيمة تعود لعائلة البلعاوي في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي وسط القطاع استشهد طفل إثر قصف الاحتلال شقة سكنية مقابل بلدية البرش. في المحافظات الشمالية، أصيب شاب بالرصاص الحي في البطن وآخرون بالاختناق بالغاز السام بينهم أطفال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في بلدة لجنيد غرب نابلس. وفي نابلس هجم مستوطنون أراض زراعية في بورين جنوب المدينة وأضرموا النيران فيها، ما أدى إلى احتراق عدد من أشجار الزيتون وعرقلوا مرور طواقم الدفاع المدني للوصول إلى الأراضي لإخماد الحريق. في بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال اليوم منطقة برك سليمان السياحية بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب المدينة، وهاجمت المواطنين وأجبرتهم على مغادرة المكان تحت تهديد السلاح، إضافة إلى إغلاق كشك تجاري، وأبلغتهم أنها منطقة مغلقة يمنع الوصول إليها. في سلفية اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم المدينة ودهمت منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واحتجزت عددا من الشبان وأخضعتهم للتحقيق الميداني قبل أن تفرج عنهم. في رام الله والبير اقتحم مستوطنون اليوم أطراف بلدات سنجل وعطرة وأم صفا في المحافظة. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اقتحموا خربة أبو العوف الأثرية شمال بلدة سنجل، فيما اقتحم آخرون برفقة أبقارهم وادي الزيتون قرب المدخل الشمالي لقرية أم صفا شمال غرب رام الله وقاموا بالرعي فيها. وأضافت المصادر ذاتها بأن مستوطنين اقتحموا أطراف بلدة عطارة شمال رام الله وقاموا بالتجول قرب منازل المواطنين بواسطة دراجات نارية. كشف المختص في شؤون القدس فخري أبو ذياب كشف عن تصعيد سلطات الاحتلال لعمليات الهدم والتسليم اغتراض في أحياء القدس المحتلة خاصة حي البستان ضمن مخطط لتفريغ المدينة وتغيير تركيبتها السكانية لصالح المستوطنين. وأوضح أبو ذياب في حديث لإذاعتنا أن الاحتلال مارس قرصنة مالية وجباية قصرية بحق أهالي القدس خلال عام 2025 بلغت 56 مليون شيكل تحت مسمى مخالفات البناء، مشددا على أنها عقوبة مضاعفة وسياسة ممنهجة لتهجير المواطنين والتضييق عليهم. هذه الأخبار تأتيكم من صوت فلسطين. استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون اليوم وفدا قياديا فلسطينيا ضم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ياسر عباس وعضوي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني وأحمد أبو هولي والمشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني الوزير أحمد عسافة.

وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية محمد الأسعد. وأطلع الوفد الرئيس اللبناني على التحضيرات الجارية لانتخابات المجلس الوطني في الخارج وتحديدا في لبنان، والترتيبات لإجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في الوطن. وعرض الوفد أمام الرئيس عون الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون في لبنان وضرورة استكمال تطبيق التفاهم اللبناني الفلسطيني بشأن تسليم السلاح داخل المخيمات إلى الجيش اللبناني ومنح اللاجئين الفلسطينيين الحقوق الإنسانية، وذلك تنفيذا لمخرجات القمة الفلسطينية اللبنانية المشتركة التي جمعت الرئيسين محمود عباس وجوزيف عون في أيار عام 2025. كما شرح الوفد الأوضاع في الضفة الغربية والمعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا في ظل جرائم المستوطنين بحماية جيش الاحتلال والحصار الاقتصادي والعدوان الاحتلال المستمر على شعبنا في قطاع غزة. وشدد الوفد على أهمية التمسك بالمبادرة العربية للسلام، مشيدا بالموقف اللبناني في هذا الإطار. من جهته أكد الرئيس عون أهمية التزام الجانب الفلسطيني بقرار حصرية السلاح والتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية وتنفيذ الخطوات التي اتخذها مجلس الوزراء في هذا السياق، مشيرا إلى أهمية تغليب الخيار الدبلوماسي واستكمال الحوار اللبناني الفلسطيني عبر اللجنة التي شكلت في مجلس الوزراء. دعا الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله دعا المواطنين غير المسجلين في سجل الناخبين إلى استثمار الوقت المتاح والمبادرة بالتسجيل قبل انتهاء المدة القانونية، مؤكدا أن باب التسجيل للانتخابات التشريعية يغلق في 19 من آب المقبل. وأشار طعم الله إلى أن حق المواطنين في القدس وقطاع غزة في الترشح والاقتراع محفوظ ولا يتطلب التسجيل في سجل الناخبين، لافتا إلى أن اللجنة ستعلن لاحقا آليات وإجراءات مشاركتهم في الانتخابات. حالة الطقس: يبقى الجو اليوم شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من معدلية السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية. في ساعات المساء والليل يكون الجو دافئا في معظم المناطق، ويوم غد السبت يستمر الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلية السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. سيداتي وسادتي، كانت هذه النشرة إخبارية مفصلة وهذه عنوانها: الاحتلال يواصل عدوانه على غزة، إصابة بالرصاص وآخرون بالاختناق بينهم أطفال خلال اقتحام الاحتلال والمستوطنين بلدة الجنيد غرب نابلس، والاحتلال يعتقل 10 مواطنين من عدد من المحافظات. شكرا للمتابعة، لقاءنا الإخباري على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

سلم على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكثيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها؟ لا لشيء، ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره، كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها. إذا اتفق على الوقت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة

0: وحجم الجرائم التي ترتكب يومياً بحقهم والتي أودت بحياة الكثيرين منهم، منهم من أعلن عن استشهادهم وآخرون لا يزال مصيرهم مجهولاً بسبب سياسة الاحتلال التي ترفض الإفصاح عن أي معلومات حول مصير المفقودين أو أعداد المعتقلين وظروف اعتقالهم بعد منع المحاميين ومندوبي المؤسسات الدولية من زيارة الأسرى وتحديداً أسرى قطاع غزة. يرتكب الاحتلال جرائم حرب بحق أسرى قطاع غزة داخل السجون بالتوازي مع حرب الإبادة المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، وترتقي الانتهاكات المتواصلة إلى القتل البطيء أو تنفيذ أحكام الإعدام بموجب القانون الذي أقر مؤخراً. وفي تقارير صادرة عن جهات حقوقية تؤكد أن أسرى قطاع غزة يقبعون بين مطرقة التعذيب المميت الذي يمارس بحقهم منذ اللحظة الأولى لاعتقالهم، وأدى إلى استشهاد 52 أسيراً معلومة هوياتهم وسندان انتظار تطبيق قانون الإعدام الذي يهدد حياة المئات منهم في ظل صمت العالم الذي يدعي الدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان. تمارس أجهزة الاحتلال مختلف أشكال التعذيب المحظورة دولياً بحق المعتقلين وتحديداً من قطاع غزة، إلى جانب سياسة التنكيل الممنهج فيما يواصلون بعد انتهاء التحقيق إذلال المعتقلين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية بهدف دفعهم إلى حافة الموت.
1: شاب عندنا كان يعني فقد عقل، زعق وطلع صوته وهانا، فهم مكلبشوه من ايديه ومن رجليه وحاول الانتحار. انا اول مره صار فيها الانتحار كان في عندنا جمعه في الفروفر، طبعا خشوا علينا الجنود، بسمع صوت زي واحد بشخر في الحمام، قلت له طب ممنوع يعني في الجامعه ممنوع حد يكون في الحمام، لقيته معلق حاله على هذه، شارك حاله وحاطط حاله على الشباك، في شباك في الحمام ورا، طلع الزرق وهيك عينيه مفجرات، قاعد احنا مكلبشين طبعا، يعني انا سحبته في ايدي زي هيك، واجى شاب نتش الحبل، يعني نتش الحبل وهان، فنادينا الضباط يعني قلنا له مش شاب يعني هيك هيك، اخذوه يعني وبعد هيك رجعوا لنا اياه، صار يزعق وهان، ورغم ذلك اجوا طخوه قدامنا يعني، بس طخوه هذا بالمسدس الكهربائي.
2: كنت مسجون في سجن عوفر، كنت في الضفة في تصريح زيارة، وأخذونا من هناك، اعتقلونا من البيت، وتقريبا يعني ما فيش وصف، يعني لو قلنا جوانتنامو بكون جوانتنامو أخف من السجون الموجودة عندك، لا يوصف، ما بنفعش في كلمة وكلمتين وثلاثة، والله شعور حتى وانت طالع كمان ببهدلوك ذل مهانة، ما بخلوش ولا حاجة لحد ما قبل ما تصل عند الصليب، كله ذل بذل بذل بذل بمهانة.
0: ما يزال الاحتلال يمنع المحاميين ومندوبي المؤسسات الدولية من زيارة أسرى قطاع غزة، ولا سيما المحتجزين في قسم ركافت داخل سجن الرملة الذي يطلق عليه الأسرى اسم المسلخ، كونه قسما تحت الأرض يحتجز فيه الأسرى في ظروف قيل أنها تشبه القبور، بهدف الاستفراد بهم وممارسة مختلف أشكال التنكيل. وكشف أن مئات الأسرى يتعرضون لانتهاكات جسيمة خلال التحقيق، تشمل الصعق بالكهرباء في أماكن حساسة من أجسادهم وإطلاق الكلاب البوليسية عليهم، إلى جانب إبقائهم مقيدي الأيدي لساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة ورؤوسهم إلى الأرض، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح ومنعهم من شرب الماء، فضلاً عن تعرض عدد منهم لجريمة الاغتصاب. بعد انتهاء التحقيق الذي يستمر

0: أشهر ينقل الأسرى إلى الأقسام والزنازين حيث يحرمون من أبسط مقومات الحياة بما في ذلك الاستحمام لفترات طويلة والصلاة وقراءة القرآن والحصول على الملابس، فيما تتواصل سياسة التجويع التي أدت إلى انخفاض أوزان عدد كبير منهم إلى النصف إلى جانب استمرار الاعتداءات الجسدية واللفظية بحقهم.
1: يدخلون على سجن السوبرمان، كيف تقول ضرب السوبرمان؟ فعلا قهر الرجال داخل مفقود وطالع مولود، تعرفش شيء، تعرفش تاريخ، تعرفش يوم، تعرفش اهلك وين، انت وين، شو بصير، مين معك، مين عليك، تعرفش عادي. انك تنام في وقت مش محدد، حلم، تصحى 5 فجر بصحيك بيج بن، تنام 11 في الليل. طبعا احيانا بنعيمك على جامعه، بصحيك على جامعه، والجامعات هذه للناس اللي ما بتعرفها هذا نظام تفتيش. بيجي واحدة شان ظن اسمها متسين حاجة زي هيك، يخش 38 نفر 30 طبعا في كلاب مددين في سلاح، واحد مدنيين عزل معناش ولا شيء، معانا بس ربنا يعني، وبخش عليك بسحبوك واحد واحد، بفتش الغرفة وبهدلوك وبقلوا بينك وتخل جوا. السبب ليش؟ ليش احنا هين؟ ليش؟ ما حدش عارف اشي. وروحنا الحمد لله يعني، انه احنا بقول لك انا هذيك ولادتي 13/10 يوم صارت الصفقة، بس ما أنا قبل أيام الله لا يعيدها ولا يدوقها العدو ولا لحد دمر نفسيتنا، ما فيش حاجة كانت تشدنا وتدونا غير أمل من ربنا. بس الشيء اللي كنت أفكر فيه دائما في السجن كنت أفكر في أهلي، دائما أفكر في أمي، ليش أسمع خبر اللي سمح الله ما لقيهاش، ما أطلع وما أحلمهاش.
2: وعقاب وتشوية وطول الوقت تعذيب مش طبيعي. احنا كنا في سجن عوفة لانه على الامانة بهدل كتير ايش علاجات اكل ما فيش. قعدنا يومين ثلاثة ايام بيجيبوا لك خبزتين ليخة مع خيار، فيش غيره كل ثلاثة ايام.
0: كما يواصل الاحتلال ارتكاب جريمة الاخفاء القسري بحق اسرى قطاع غزة، سواء الأحياء منهم أو الذين جرى إعدامهم، حيث تشير الإحصائيات الأولية إلى أن الاحتلال اعتقل منذ بداية حرب الإبادة أكثر من 15,000 فلسطيني من القطاع، بينهم أطفال ونساء وجرحى وأشخاص من ذوي الإعاقة، قبل أن يفرج عن آلاف منهم بعد فترات متفاوتة من الاحتجاز. فيما لا يزال الاحتلال يحتجز نحو 1800 معتقل من قطاع غزة، يصنفهم على أنهم مقاتلون غير شرعيين، رغم أن غالبيتهم مدنيون، بينهم نحو 350 أسيرا ممن يطلق عليهم الاحتلال أسرى النخبة، إضافة إلى 360 من الكوادر الطبية. وبالرغم من تسريب العديد من الصور والمقاطع المصورة للاعتداء والتنكيل بالأسرى والتباهي بذلك من قبل جنود الاحتلال، إلى أنه لم تتخذ أي إجراءات عقابية بحق من يمارسونها، بل على العكس يتم تكريمهم والافتخار بما فعلوه، مما يثبت أن هذه الجرائم هي سياسة ممنهجة يمارسها الاحتلال. مؤخرا نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا يوثق الانتهاكات بحق الأسرى في معتقل سيدي تيمان، ولفت التقرير إلى أن جنودا إسرائيليين دأبوا خلال الحرب على نشر صور ومقاطع فيديو لأنفسهم تبدو مدينة لهم، وترى منظمات حقوقية أن هذا السلوك يعكس تحولا داخل المؤسسة العسكرية يتناقض مع إصرار الجيش على أن مثل هذه الحوادث تشكل خروجا عن قواعده ومعاييره على حد تعبيرهم. ونسب تقرير الصحيفة إلى ساري باشي المديرة التنفيذية للجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، قولها إن نشر الصورة بحد ذاته يعد جريمة حرب، نظرا للحظر الذي يفرضه القانون الدولي الإنساني على تصوير السجناء أو المعتقلين في أوضاع مهينة.

0: وقالت باشي: يستمد الجنود نهجهم من المستويات العليا، مذكرة بأن الوزير إسرائيل كاتس التقى 5 جنود احتياط، وقيل إنه اعتذر لهم بعد إسقاط التهم الموجهة إليهم في قضية تتعلق بإساءة معاملة سجين فلسطيني عانى من كسور في الأضلاع وثقب في الرئة وتمزق في المستقيم على إثر تسريب المقطع المصور الذي انتشر عالميا وكشف حجم الإجرام الذي مارسه جنود الاحتلال بحق هذا الأسير. وأضافت باشي: لو كنت جنديا عاديا لاعتقدت أن كل هذا أمر مقبول بل ومستحسن أيضا. وللحديث بشكل مفصل حول وضع الأسرى في قطاع غزة، يسعدنا أن نستضيف معنا عبر الهاتف الأخ عبد الله صغاري، رئيس نادي الأسير الفلسطيني. أخ عبد الله، بداية، سياسة ممنهجة يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين سواء في القطاع غزة أو في الضفة، آخر الإحصائيات المتعلقة بأسرى قطاع غزة، هل لديكم إحصائيات أولية حول عدد المعتقلين من القطاع، وهل تم بالفعل الإفصاح عن عدد المعتقلين داخل سجون الاحتلال، وكيف تبدو الأوضاع؟
1: لا شك أن الأوضاع صعبة وخطيرة ومأساوية، وأن الأسرى الأسيرات يعيشون أصعب مرحلة تمر بها السجون منذ عقود، وخاصة أسرى قطاع غزة الذين يتعرضون يوميا إلى عمليات القمع والتنكيل والاحتجاز في ظروف صعبة وقاهرة. ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية نعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من 15,000 مواطن ومواطنة من قطاع غزة، في الوقت الذي لم يفصح الاحتلال عن أي معلومات تتعلق بأسرى قطاع غزة، ولم يكن الصليب الأحمر بزيارتهم، ولم يعطي حتى الاحتلال معلومات عن هؤلاء المعتقلين لأي منظمة دولية أو حقوقية أو إنسانية، الأمر الذي يشكل خطورة حقيقية على حياتهم في الوقت الذي يمارس الاحتلال بحقهم جريمة الإخفاء القسري. وهذه الجريمة التي ترتكب تشكل تهديد كبير على حياة المعتقلين الذين يعني أهاليهم يعيشون ظروف أيضا صعبة وقهر وضغوطات في ظل عدم توفر معلومات عنهم. الاحتلال الإسرائيلي حقيقة اعترف بما يقارب 3,000 أسير من قطاع غزة خلال الفترة الماضية، والذين أدرجهم تحت مصطلح ما يسمى بالمقاتل غير الشيعي، لا زال منهم حتى الآن ما يصاب 1320 معتقل. هؤلاء غالبيتهم احتجزوا في معسكر أو في سجن الكيفيت الذي يعتبر قلعة محصنة تحت الأرض أسفل سجن الرملة، ولكن بالمجمل العام هناك معتقلين من قطاع غزة احتجزوا في معسكر زيتيمان الذي برز أيضا خلال الألف يوم الماضية كأكبر محطة تعذيب مورسة بحق الأسرى من قطاع غزة، والذين يعني عاشوا مرارة التعذيب بأشكال مختلفة، منهم من تعرض إلى الاغتصاب، إلى التحرش، إلى التعرية، تركت الكلاب تنهش أجسادهم، لعل الشهادات التي سالت تباعا من داخل السجون وتحديدا من أسرى قطاع غزة الذين يتحرروا بين الفترة والأسرى يؤكدوا لأن الموت يداهمهم في كل لحظة.
0: لم يعد الأمر مقتصر على معتقل سيدي تلمان السيء السمعة الذي أصبح معروف حتى عالميا، هنالك أيضا قسم يعرف بالمسلخ، قسم رجافت داخل سجن الرملة، هذا القسم يعني هو قسم أيضا سري موجود تحت الأرض يمارس فيه بحق الأسرى شتى أنواع التعذيب والتنكيل، ماذا عن هذا المكان أو حسب ما يطلق عليه الأسرى اسم المسلخ؟
1: نعم، يعني هذا السجن الذي تم افتتاحه على يد المدعو ابن غفير قبل أكثر من عام ونصف، وهو عبارة عن قلعة محصنة تحت الأرض أسفل سجن الرملة، يحتجز فيه أسرى من قطاع غزة لا يرون الشمس، يعرفون الليل من النهار، يحتجزون في ظروف صعبة وقاهرة، يتعرضون لحظيا إلى عمليات اعتداء وعمليات انتقامية وتعذيب، حيث أن التعذيب لم يعد بالمفهوم التقليدي كما هو معلوم، ولكن هناك عمليات ابتكار لدى منظومة الاحتلال في أساليب تعذيب تخط من كرامة المعتقلين، تجبرهم على تقليد أصوات الحيوانات، يتم تعريتهم والاعتداء عليهم، تترك الكلاب تهنهش أجسادهم. هذا السجن الذي نقل إليه مؤخرا الطبيب المعتقل من أكثر من عام ونصف حسام أبو صفية الذي اعتقل من داخل المستشفى وهو يقوم بواجبه الإنساني تجاه الجرحى من أبناء شعبنا في قطاع غزة، يحتجز أيضا بداخله أسرى دون تهمة دون محاكمة، يمنع من زيارة المحامين إلا في فترات نادرة. وبالمناسبة يعني نحن واجهنا إشكالية كبيرة وتحدي في متابعة أسرى قطاع غزة على وجه الخصوص في ظل عدم إصلاح الاحتلال عن معلومات تتعلق بهم، وحتى أن الاحتلال وضع قيود وشروط عديدة على الطواقم القانونية من أجل استفسار حتى عن أسرى قطاع غزة. وكثير من الأحيان تريدنا معلومات لأنه لا يتوفر معلومات عن الأسرى الذين يتم الاستفسار عنهم، وهذا يضع خط أحمر أمام هؤلاء المواطنين الذين ربما يكونوا قد استشهدوا، ربما يحتجزوا في سجون سرية، ربما يعني يتصرف الاحتلال بهم بطريقة تشكل خطورة مستمرة على حياتهم. لذلك الأوضاع جدا مأساوية، هناك أكثر من 54 معتقل فلسطيني من قطاع غزة استشهدوا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ حرب الإبادة الجماعية، من ضمن ما يقارب 100 معتقل الذين ربما تم الكشف عن أسمائهم، ولكن بالتأكيد هناك شهداء آخرين ارتقوا داخل السجون وأعدموا ونكتل بهم دون أن يتم الإصلاح عنهم حتى الآن.
0: نعم، برغم التكتيم ومحاولة الاحتلال إخفاء جرائمه، إلا أنه يوما بعد يوم تتكشف الحقائق وتظهر الجرائم على العلن. سمعنا قصص ظهرت عن أشخاص كانوا في عداد المفقودين وفي عداد الشهداء، تبين بأنهم لاحقا بأنهم أفرج عنهم من قبل الاحتلال، تبين بأنهم أحياء كانوا معتقلين داخل السجون. التعذيب الذي تفضلت به، شتى أنواع التعذيب، القصص والشهادات أصبحت من يخرجون يعني بين الفينة والأخرى، يتم الإفراج عن عدد من المعتقلين من قطاع غزة يدلون بشهادات صادمة. توثيقكم لهذه الشهادات ومحاولة استخدام هذه الشهادات في المناشدة الدولية للكشف عن مصير والكشف عن جرائم الاحتلال في سجون الاحتلال.
1: نعم، أولا ربما في الأيام الأخيرة شاهدتم وسمعتم عن أحد المعتقلين من قطاع غزة الذي كانت عائلته قد أقامت له بيت عزاء بعد أن يعني وصلهم معلومات أنه شهيد، وأثناء القتل الذي حصل وبعد أكثر من عامين تم الإفراج عنه، لتتفاجأ العائلة ويعني بين دموع الفرح ودموع الحزن على هذا الفراق. وبالتالي هذا أحد الأدلة الجامدة بأن الاحتلال يمارس الإخفاء القسري بحق أسرى قطاع غزة، هذا من جهة. من جهة نعم هناك عمليات توثيق مستمرة.
0: أعتقد كمان أيضا أخ عبد الله أن الحالة التي يخرج بها الأسير هي أكبر دليل على ما يمارس بحقهم في داخل السجون، الحالة الجسدية والنفسية أيضا.
1: بالتأكيد هذا أحد أشكال الإبادة الذي تحدثت عنه السيدة فرانشيسكا البوليس في تقرير الذي قدم أمام مجلس حقوق الإنسان في شهر أذار الماضي، والذي أكدت خلاله أن التعذيب الذي يمارس بحق المعتقلين هو أحد أشكال الإبادة التي يعني تظهر على أجساد من يخرجون من السجون بأجساد نحيلة متعبة، منهم من تعرض إلى إطلاق النار، منهم من أصيب ولم يقدم له العلاج، أطراف بترت، إجراء عمليات لأسرى دون تخدير، أجساد يعني تعرضت إلى الضرب، ونرى يعني على أيدي المعتقلين مكان الربطات والعصبات والتي يعني تظهر وتدخل إلى لحم الإنسان جراء شدها، وهذه القيود التي شكلت أيضا خطورة على أجسادهم. لذلك هذه يعني شهادات صادمة تخرج من داخل السجون يدلي بها المعتقلون عن ما يتعرضون له من تجريع وضرب وامتهان لكرامتهم. لا شك أن هذه الشهادات هي عبارة عن أدلة دامغة لمحاكمة هذا الاحتلال. تصطدم هذه الشهادات وهذه التوثيقات بجدار من العنصرية الذي تقوده منظومة دولية يعني تقف سدا أمام الجهود التي تبذل على المستوى الحقوقي والقانوني لمحاكمة الاحتلال ووقف هذا المزيف اليومي الذي يتعرض له أسرى داخل المعتقلات، أمر الذي يحتم على كل الدول الديمقراطية وكل مؤسسة حقوق الإنسان والحكومات أن تقف عند مسؤوليتها في توفير الحماية للمعتقلين، لأن حقيقة ما تقوم به منظومة الاحتلال لا يضرب بعض الحائط منظومة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية بقدر ما أنه يؤثر تأثيرا كبيرا على المنظومة الحقوقية والأممية التي لا زالت أيضا تشكل حالة من العجز في توفير الحماية للمعتقلين استنادا للمبادئ والقيم الإنسانية والقوانين الدولية التي توفر حماية للمعتقل أيا كان وفي أي مكان كان.
0: يعني نتمنى ذلك. الأخ عبد الله أصغاري رئيس نادي الأسير الفلسطيني، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا، شكرا لك.
0: الشكر موصول لكم مستمعين على حسن المتابعة. إلى هنا وينتهي لقاؤنا بكم لهذه الحلقة. دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.
2: كنتم مع غزة الشاهدة، برنامج خاص عن أثر العدوان على البنية التحتية في قطاع غزة. إعداد وتقديم رانيا أبو جرادة.
3: هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

هنا صوت فلسطين، موجز الأنباء، أهلا بكم. الاحتلال يواصل عدوانه على غزة، وخمسة شهداء بينهم طفلان، وإصابة عدد آخر في قصف الاحتلال على قطاع غزة منذ يوم أمس. في المحافظات الشمالية، إصابة شاب بالرصاص الحيث البطن وآخرون بالاختناق بالغاز السام، بينهم أطفال، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في بلدة لجنيد غرب نابلس. وفي سلفية، قوات الاحتلال تقتحم المدينة وتداهم منازل المواطنين وتحتجز عددا من الشبان وتخضعهم للتحقيق الميداني قبل أن تفرج عنهم. وفي بيت لحم، قوات الاحتلال تقتحم منطقة برك سليمان السياحية بين بلدة الخضر وقرية أرطاس. في رام الله والبيرة، مستوطنون يقتحمون أطراف بلدات سنجل وعطرة وأم صفا في المحافظة. المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب يكشف عن تصعيد سلطات الاحتلال لعمليات الهدم وتسليم إخطارات في أحياء القدس المحتلة، خاصة حي البستان. رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون يستقبل وفدا قياديا فلسطينيا ضم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ياسر عباس وعضوي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني وأحمد أبو هولي والمشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني الوزير أحمد عساف وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية محمد سعد. والوفد يطلع الرئيس اللبناني على التحضيرات الجارية لانتخابات المجلس الوطني في الخارج وتحديدا في لبنان، وترتيبات لإجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في الوطن. كما شرح الوفد الأوضاع في الضفة الغربية والمعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا نتيجة أو بل في ظل جرائم المستوطنين بحماية جيش الاحتلال والحصار الاقتصادي والعدوان الاحتلال المستمر على شعبنا في قطاع غزة. الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله يدعو المواطنين غير المسجلين في سجل الناخبين إلى استثمار الوقت المتاح والمبادرة بالتسجيل قبل انتهاء المدة القانونية. ويبقى الجو اليوم شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من معدل السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية. نشرة إخبارية مفصلة على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

من قلب فلسطين. مساء الخير للعالم، هنا صوت يحمل الحكاية والأمل، هنا صوت فلسطين.

0: مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.
1: احنا في فلسطين ومكبرش، احنا في اي لحظة ممكن نرتاح.
2: صوت فلسطين يقدم ما وراء الركام، اعداد وتقديم دانيال يوسف.
3: هنا صوت فلسطين، أسعدتم أوقاتا وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ما وراء الركام. حين تصبح اقتحامات الاحتلال وهجمات المستوطنين واقعا يوميا في مختلف محافظات

0: أستاذة دعاء ثلثين، يسعد أوقاتك دعاء وأهلا وسهلا فيك معنا.
1: يا أهلا فيك، يسعد أوقاتك يا رب.
0: بداية وفي اللحظات الأولى للصدمة، كيف نشرح للطفل مفهوم الاستشهاد والفقد المفاجئ لأحد والديه أو أقاربه بأسلوب يستوعبه عقله الصغير؟
1: هلأ بتعرفي أنه إحنا اليوم جايين نحكي كلام كتب ومتألق ولا تنظير، بعيد عن الواقع يلي إحنا بنعيشه أصلاً، في ولاد في هاي الأرض وعارفين وعايشين إيش يعني مستوطن بده يهجم على قرية، إيش يعني تطلع على أرضك تلاقي شجراتك محروقات، تشوف أرضك أصلاً مسلوبة منك، وكمان تفيد روح ابنك أو أخوك أو جارك بلمح البصر. مع الأسف إحنا عايشين هذا القهر يوميا بالضفة والغصة وعمالها بتوجع قلبنا. هلأ من انطلاقة من سؤالك إنه كيف نشرح للطفل مفهوم الاستشهاد، لا أول ما نكون في اللحظات الأولى هي بتكون هستيرية للصدمة ونبقى محتارين وخايفين، يعني كيف نفتح الموضوع بالذات مع الطفل، كيف نخليه يستوعب غياب أبوه أو أمه وأخوه. طيب لازم نفهم نقطة علمية وجوهرية بتأكد عليها على نظرية التطور المعرفي في علم النفس، هي أن الطفل تحت سن 8 سنوات ما عنده إدراك العقل الكامل لمفهوم الموت، وما بيفهم بالدماغ أنه الفقد هاد شيء نهائي ما منه رجعة، بل بيفكر أنه الموت هاد زي النوم أو زي السفر، ممكن الشخص يرجع بأي لحظة تفتح فيها يفتح له هذا الباب. عشان هيك أنا يعني بأكد للأطفال أنه الصدق المباشر والوضوح التام اللي بيكون ممزوج بين الحمية هو السبيل الوحيد لحماية عقله من الضياع. أهم نقطة اللي تبعده بعد الكل يعني عن الإجابات المضللة اللي بنحكيها بحسن نية الأهل بيتبعوها عشان يهربوا من الوجع اللي على عمالهم بيعيشوه، زي إنه نحكي أبوك راح مشوار بعيد، هلأ هو حاليا عايش بمكان كتير حلو وراح يرجع، أو ممكن تحكي له أخوك نايم وهلأ بيصحى. طب هذا الكلام الخاطئ بيخلي إيش عند الطفل بعيد، بضل عايش بانتظار كاسي وينتظر على الباب وكل فتحة باب أو كل رن الجرس إنه رح يجي، أو ممكن يصير يخاف ينام في الليل عشان ما يختفي زي أخوه ما اختفى. وبرضه إذا بتشوفوا الأطفال إذا عمالهم بيكرهوا إنه يطلعوا من البيت حسب المشاوير اللي عمالهم بيطلعوها، خاصة إنه يتكرر بالحدث اللي حصل مع أفراد أسرتهم. هلا الصح والمطلوب يلي لازم على الذي يتبعوه الاهل بهذا الموقف الصعب انه نمسك الطفل ونغمره في حضننا، قديه دور الغمره قوي على الطفل، نمسك ايده وبنطلع بعينه هيك بصوت هادي وراسنا على راسه، يا حبيبي يا ماما بعرف انه اليوم صار حدث كثير صعب في البلد وفي بيتنا، المستوطنين دخلوا، الجيش كسروا، هجم على الارض واخذوا ممتلكاتنا، شرعنا جزء من المشاريع عمالهم بيعيشوا في بيعيشوها، أبوك وأخوك اتصاب أو استشهد، هذا بيعني الوضوح إنه جسده توقف عن التنفس والحرية وعن الحركة، وروح الطاهرة راحت عند ربنا بالجنة، هذا بيعني إنه مش رح يرجع يعيش معنا في الدار بفرشته وجسده يلي كان معنا، بس حبه وحنيته وضحكته وكل ذكرياته رح تضل عايشة بقلبنا وببيتنا طول العمر. لما يبدأ الطفل يصرخ ويبكي بأعلى صوت ويرتمي على الأرض، إياكم ثم إياكم ثم إياكم تحكوا لهم، واللي بنسمعها من الأمهات والآباء أنت زلمي عيب تبكي، أو الشهيد بفرحوا له بدل ما يزعلوا عليه، لأن الحسن الفقد هذا حق فطري أنت بتعرفي وإنساني خلقه رب العالمين فينا، خلوه يبكي ويتخبى في حضنكم، احكوا له أنا عارف قدي الموضوع صعب وبوجع عليكم وبيحرق قلبكم، حتى أنتم يعني انحرق قلبكم على الحدث اللي صار، فبدك تحكي أنا كمان زعلانة ومصدومة موجوعة مثلي مثلك، بس أنا جنبك ومش رح أتركك ولا رح أتخلى عنك. شايفين الكلمات وتأثيرها على الأطفال، لأنه هذا الاحتواء الجسدي الثابت والحضن هو اللي بيبني شعور الأمان بجسم الطفل لما ينهار عالمه كله بلحظة يعني واحدة.
0: هذا الفقد بالتأكيد يترك أثرا، فما هي أبرز التغيرات السلوكية التي قد تظهر على الأطفال وكيف يتعامل معها الأهل بوعي؟
1: هلا التغييرات السلوكيه بتكون عارف انها تظهر عليهم الاطفال، يعني بعد ما تمشي اول ايام الصدمه، هلا علميا او من ناحيه علم النفس البيولوجي والجهاز العصبي اللي هم الركائز الاساسيه، الصدمه النفسيه شديده بتعمل ارباك واختلال كامل في الدماغ المترابط هي قدره الطفل على السيطره على المشاعر والسلوكيات، فبتوقعوا يعني توقع انكم تشوفوا سلوكيات يوميه.

0: وغريبة ومزعجة. لازم تكونوا عارفين انه هو مش قليل ادب، ولا هو زنان، ولا هو عم بيعاند، ولا عم بيتدلل، بل هو عم بيصرخ انه يعني ساعدوني بغير ما دون ما يعبر عنها في الكلام. يعني بتلاقي مثلا طفل عمره 9 سنوات يرجع فجأة تبول على فرشته في الليل، او عم بتشوفي اطفال عم بياكل اظافرهم في اي موقف بيتعرضوا له، او بيكون قاعد في الجلسة عم بيمص اصبعه، او ممكن تشوفي انه بيرفض ينام بغرفته لحاله الا تكون حدا من افراد اسرته، يا امه يا ابوه، او بكون ماسك اواعي امه يعني ما بيتركها. طب بدي اسمي لك اياها هذا السلوك بنسميه احنا في علم النفس والنقوص النفسي. هلا بدي افسر لك ايش يعني المقصود بالنقوص النفسي، واوضحها للامهات. يعني انه الدماغ بيرجع تلقائيا لمرحله الطفوله اللي كان حاسس فيها بالامان قبل ما يدخل في هاي الصدمه. هلا وظيفتي للاهل، اياكم تحرجوا اولادكم قدام قرايبهم، او تصيحوا عليهم، او تعاقبوهم، او تحكوا السلوكيات اللي عمالهم بيعملوها. تعرف ليه؟ لانه عقابه هذا رح يزيد التبول مع الاسف، والصدمه رح تزداد اضعاف واضعاف. كل المطلوب يعني منك عادي جدا سهل، اشياء بسيطه ممكن انت تعمليها كام او كاب، نجيب مشمع حمايه للفرشه بكل هدوء عادي ببساطه، تغلف الفرشه فيه قبل النوم، بنقلل السوائل، بنقعد، وهي اهم شيء يعني، بنقعد معاه بيننا وبينه بنحكي له هيك بكثره انه انت عمالك حاسه بالشعور اللي عم بحس فيه، انا عارفه انك خايف، وهذا الشيء طبيعي جدا يصير معك بعد يلي شفناه. طب وانا مستعده انظف الفرشه سوا، وانا جنبك ومش زعلانه منك، كلماتنا تكون مليئه بالحنيه. اما اذا ظهرت على الطفل علامات عدوانيه عصبيه، وصار يكسر العابه، يرمي اغراضه بالحيط، يضرب اخوانه الصغار، يصيح على امه، يضرب امه او ابوه، فبتعرف انه هذا التعبير فطري عن المشاعر الغضب يلي مخزنه جواته، عن العجز يلي عماله بحس فيه لما شاف الاعتداءات المستوطنين، صوت رصاص، تعرفي كمان هيبه الكبار يلي هي كانت عنده بنظر امه وابوه انه ما حدا بيتعدى حدودهم، فما بالك لما شاف المستوطنين عم يضربوا فيهم. هون بدك تدخلي هيك بحزام قوي وواضح تحكي له انا شايفه قديش انت غضبان، قديش انت زعلان، ومعك حق تتضايق وتغضب لانه يلي صار كثير صعب، بس مش مسموح بالمره انه نضرب ونكسر اثاث الدار، تعال نطلع الغضب. يعني انا بديكم تحكوا لهم كيف نطلع الغضب يلي جواتهم والحركه يلي بقلبهم بطريقه ثانيه، تحكي له وسيله يعني نضرب المخده انا وياك، نركض بالساحه، نصرخ باعلى صوت في الهواء. حتى لو شفت الطفل انطوى على حاله وقعد في الزاويه وما رضي يحكي مع حدا وعينه صار يعني صار حفل حيط، بتعرفي انه هنا دخل في صدمه وهرب لجوات نفسه، لانه عقله عمل اغلاط مفاجئ عشان مو قادر يتحمل هدول الفاجعات اللي عمالها حصلت في حياته. هون ما بنضغط عليه، يعني ما بدي لا الام ولا الاب يضغطوا عليه، تحكوا له لا بدك تحكي ايش عمالك بتفكر فيه وايش عمالك بتحس، او تدمجوه مع اصحابه تحكي له لا هلا بدك تطلع، هذا الاشي ما بيصير. بدي اياكم تقعدوا جنبه بهدوء، تنزلوا على مستواه، بدي تحطي ايدكم على كتفه وعادي عاملوهم زي كانهم كبار. مش شرط تحكي له انك تحكي، مش شرط تحكي هلكات يا ماما، اذا مش حابب عادي، بس بدك تعرف انه انا جنبك وحواليك، ما تحس حالك حابب تحكي او تبكي، يعني انا جاهزه اني اسمعك. ضروري جدا تكونوا مستعدين وتحكوا لاولادكم مستعدين انكم تسمعوهم. الكلمات الداعمه اللي تصدر من الاهل هي بتخفف الصدمه على حياتهم.
1: وداخلا في تفاصيل البيت اليومية، ما هي الممارسات المباشرة التي تساعد الطفل على تفريغ مشاعر الحزن والخوف بطريقة صحية؟
0: لا تعرفي انه عشان نرجع اولادنا عن جد داخل بيوتنا ونرجع احساس الامان والسكينة اللي هي انسلبت منا، في خطوات عملية ونفسية مباشرة وبنصح فيها في نظريات التعلق والامان النفسي. يعني اهم خطوة اهم ركيزة هي ضروري جدا نرجع الروتين اليومي للبيت بأسرع وقت ممكن، يعني بدون تأخير. بعرف انه تركب الوضع بعد التدمير وبعد الهدم، هنا بنعرف انه الجهاز العصبي للطفل دخل في مرحلة الاضطراب مع بعض الصدمة، لازم فورا نمد ايدينا ونحكي ونعطيه الرعاية اللي بيحتاجها. فأنا بدي أحكي لك إنه بتبني إشارات للأمام بدماغ الطفل هون إنه يشوف إنه الحياة مستمرة وإنه في مواعيد ثابتة ومتوقعة للأكل مع العيلة، في مواعيد محددة للنوم وفي وقت معروف للعب.

0: الشاشة، لأن الروتين المنظم إيش بيعطي للجهاز؟ بيعطينا إشارة لا وعي للجهاز العصبي إن الرعاية الحنونة لسه موجودة والدنيا لسه بخير. كمان في تقنيات نستخدمها إحنا في الإرشاد واللي بتفرغ من حدة الصدمة، اللي هي الأوراق والألوان الخشبية، خلوهم يمارسوا الرسم يعني يلونوا، ما تحكوا لهم ارسموا مثلا أشياء معينة وتقيدوهم. الرسم والألوان الحرة بتعمل عند الطفل تفريغ المشاعر اللي تخزنت بجواته. أنا ببساطة الطفل ما عنده أي مصطلحات لغوية زي الكبار إنه يعبر عنها، فبتكون الألوان والألعاب هي لغته يلي بيقدر يعبر عنها. وإذا شفتي رسم مستوطنين وملثمين وجيش أو أبوه عم بينضرب، ما تخافوا ولا تصرخوا عليهم أو تمنعهم، بالعكس بدي إياكم تنبسطوا إنه عماله جسد الشعور يلي عم بحس فيه. بدي إياكم تقعدوا معاهم وتسألوهم اشرح لي شو اللي بيصير بهاي الرسم يا بابا، وخلوهم يفرغوا كل المشاعر الخوف والرعب يلي تخزن في جسمه لبرا على الورقة. ضروري جدا الشعور يلي تخزن جواته يطلع على برا، هنا تلقائيا منخفف من الصدمة يلي كانت واقعة جواته. كمان شاركوا الطفل بأنه نعمل سوا طقوس تذكارية الأشخاص اللي بتوفت مثل أم أو أب أو أخ، يعني زي أنه نطلع على الأرض نزرع شجر الزيتون أو نزرع أي شجرة بتكون متوفرة، نسميها باسم الشهيد يلي فقدوه، خليه يسقيها كل يوم، يكتب رسائل حلوة ويحطها في صندوق أو بدفتره الخاص. هذا السلوك يعني تعرفي بينمي عنده مفهوم المواجهة والوفاء بدل من الشعور بالانكسار والضياع. وبرضه كذلك للأهالي الكبار، حلو لو اتبعوا هاي الخطوات بخففوا من درجة الفقدان على حياتهم. وأهم نقطة يعني داخل البيت وكثير بركز عليها يعني وبحب دائما أحكيها، يسكر التلفزيونات والأخبار والشاشات يلي دائما إحنا فاتحينها. وبعرف إنه إحنا حاليا في وضع طارئ وكثير الأخبار صعبة، وإذا ما تبعناها بيحصل. بدي إياكم تراقبوا هواتف أولادكم، ما تخلوهم يحصلوا فيديوهات التيك توك والفيسبوك البشعة اللي عمالهم بيتعرضوا لها، الاعتداءات والمستوطنين والتنكيل، لأنه تعرف بتكرار هاي المشاهد مع الأسف بيعمل للطفل يعني بيجدد الصدمة اللي عماله تعرض لها من أول مرة، وبيرجع ينتكس أشد من أول مرة.
1: طيب دعاء، متى نعتبر ردة فعل الطفل حزنا طبيعيا يمكن احتوائه، ومتى يصبح التوجه لمختص نفسي أمرا ضروريا؟
0: هلا بدي تعرفي انه طبيعي جدا انه بشرع العلم وبشرع الواقع اللي بنعيشه اول 4 لـ6 أسابيع بعد الحدث الضاغط او بعد هجمة المستوطنين على البيت وفقدان الاهل، انه نشوف عند الطفل بكاء مفاجئ متكرر، كوابيس بالليل، يعني يصير عنده مثلا بتقلب كثير بيعمل بتقلب في الليل، بيفقد الشهية او بيصير عنده فرط في الشهية، بيلجأ للاكل كثير. طب بتعرفي هذا الشيء بنسميه في علم النفس هي ردة فعل طبيعية وسوية لحدث أصلا غير طبيعي حصل معاه وكان متعود عليه وصعب على البشر أصلا تتحمله. لكن بدي إياكي بالبوصلة العلمية يعني بتخليها نقلك كأهالي، وبصير التوجه للأخصائي النفسي أو الاجتماعي هيك هي ضروري ملحة وما فيها تأجيل. هي لما نشوف هاي الأعراض مستمرة وبشدة وبشكل متواصل أكثر من 2 شهر بدون أي تحسن ولو بسيط هنا، ولما كمان برضو في بعض الأعراض لما يبدأ الطفل يعبر بصريح العبارة بلسانه إنه أنا ما بدي أعيش، أنا بدي أروح عند بابا على الجنة مثلا، عمال بيعبر عن رغبته في الموت، بيحكي مثلا أنا بدي أرمي حالي من عن البرندة، أنا قوي، بيجي بضرب حالي مثل ما هو أخوه تعرض للضرب من قبل المستوطنين. وكمان والإشي مهم إذا صار عنده انقطاع كامل عن الواقع، ما صار يتفاعل مع اللي حواليه، ما صار يعطي أي ردات فعل، في كوابيس مرعبة بتخليه خاف يغمض عينيه ويصرخ بحركة، أو بتصيبه نوبات هلع شديدة مثل تسارع في ضربات القلب، نتف الشعر، أو يعني بصير تسارع نبضات القلب بمجرد أصلا يعني وقعت كاسي على الأرض، مثلا فتحة الباب، صوت سيارة مركز، هنا بصير يفقد القدرة على الأكل والحركة والتواصل الكلام مع الأهل. يعني بتعرفوا انه هون بنعرف ان الجهاز العصبي صار يعبر عن هذا الطفل لانه خزن كل مشاعر جواته ما عبر عنها في الكلام. فبتعرفي اجهزتنا مرتبطة في مشاعرنا، فهون الطفل دخل في مرحلة وبنسميها اضطراب ما بعد الصدمة، ولازم فورا انه يتوجه لأخصائيين نفسيين، لانه اذا تراكمت المشاعر جواتنا وما

0: يعبروا عنها بتؤدي لأمراض جسدية.
1: ختاما دعاء، ونعلم أن جمعية الإغاثة الطبية توفر مساندة متخصصة، فما هي الخدمات والاستشارات النفسية التي تقدمونها عن بعد، وكيف يمكن الاستفادة منها؟
0: هلا بتعرفي دور المؤسسات الوطنية يعني والأهلية والداعمة هي اللي وقفت معنا في الميدان وجنب الناس وفي المخيمات والكرب، وبتعرفي لما الطرق تتسكر بين الكرب بسبب الحواجز يلي كل يوم عمالنا بنعيشها وبهجمات المستوطنين يلي عمالها حاليا بتزيد في وقتنا الحالي، عمالها بتقيد حركتنا وبتصير الدار هي الملاذ الآمن يلي احنا قادرين نقعد فيه ونلجأ له، حتى لو انه حتى البيت صار صعب القعدة فيه خوفا من اي لحظة تمر علينا. هلا بدي احكي لكم احنا مش لحالنا بالمرة، جمعية الإغاثة الطبية كانت وما زالت يعني في كل الميدان بالضفة الغربية وفي غزة في قطاع غزة موفرة للعائلات يعني خدمة جدا حقيقية وسريعة وبتمسك ايد الاهالي يعني والاطفال في اشد الظروف. هلا في حال تسكرت الطرق وتعذر الناس للوصول للمراكز الصحية والمستشفيات في خدمة اللي هي تطبيب عن بعد على مدار 24 ساعة، بإمكانهم يتواصلوا عن طريق الواتساب، يتواصلوا مع الطبيب العام والطبيبة النسائية، بتقدم الاستشارات السريعة ومتابعة الأطفال والأهالي وهم قاعدين في بيوتهم، لأنه في بعض الأعراض الجسدية تستدعي التدخلات الطبية بدل إنه اللجوء لشات جي بي تي. بتعرفيها غير الخدمات النوعية المميزة اللي بتقدمها هذه خدمة شباك شباب 1800 900 700، هو خط مجاني ما بيستدعي انك تضيفي رصيد تتواصلي معاهم، موجود عليه مجموعة من الأخصائيين النفسيين والقابلة القانونية، مجرد الاتصال عليه يعني باتصال هاتف بإمكانهم انهم يسمعوك اصلا بطولة بال، يعني احنا بحاجة انه حد يسمعنا بدون ما يحكم علينا ويوجهنا بطريقة علمية ويرشدنا للخطوات الصحيحة كيف نتعامل مع النوبات اللي احنا عمالنا بنمر فيها وكيف انهم يهدوا الطفل باللحظة الحالية وكيف نتصرف مع نوبات الخوف والصدمة يلي بأسلوب عملي ومجاني برضو بدون ما نتحمل هم الطريق يلي ما معنا أجاره ولا خوف من المستوطنين يلي بيكونوا على الطرقات. وحابة أحكي إنه صمود أطفالنا النفسي وسلامة أرواحهم هو جزء أساسي ما بيتجزأ من صمود منصباتنا وبقائنا في هاي الأرض. بدكم تكونوا عارفين الأطفال عندهم قدرة عجيبة ومرونة فائقة على التعافي والنهوض من جديد إذا شافوا أهلهم مساندين لإلهم، إذا شافوا حد بالغ مثل بحياتهم أم أو أب أو أخ برضو عماله بيمسك بإيدهم وبيسمعهم بدون إهمال وبدون عماله بكذب شعورهم يلي بحس فيه، عماله بيحكوا ما كمان ما تخافوا من مشاعر أولادكم عادي طبيعي تطلع، ما إحنا كبار وبيطلع لنا مشاعر من الخوف والعجز، وما تتخجلوا ولا تترددوا ابدا انكم تطلبوا المساعده من الاخصائيين النفسيين ومن الاطباء جمعيه الاغاثه، لما تحسوا ان الحمل ثقيل على كتافكم احنا سند بعض وايدنا على ايد بنحمي اطفالنا بنحافظ على سلامتنا النفسيه، بتضل ارواحك قويه مرفوعه الراس. بدي احكيها وبحب احكيها ان شاء الله بنضلنا شامخين مثل سدره الزيتون يلي بهاي الارض
1: إن شاء الله. يعني بالتأكيد بنثمن جهودكم في جمعية الإغاثة الطبية وبنتمنى السلامة والسكينة لأطفالنا ولشعبنا أجمع. كل الشكر لك الأخصائية النفسية دعاء ثلثين على هذه الإيضاحات والنصائح القيمة. وفي ختام هذه الحلقة، أطفالنا الذين يواجهون مرارة الفقد وفاجعة ارتقاء الأهل والأقارب شهداء ليسوا مجرد حالات نعدها أو نتجاوزها بسهولة، هم حاضرنا وأملنا والأمانة التي يجب أن نحمي أرواحها الصغيرة من الانكسار أمام جرائم الاحتلال ومستوطنيه. الدعم النفسي والاحتضان ليسا رفاهية بل هما واجبنا الأول لبناء جيل قوي ومتماسك قدر الإمكان. كنت معكم في الإعداد والتقديم دانيال يوسف، وفي الهندسة الإذاعية الزميل المهندس محمد سباني. دمتم ودام أطفالنا بخير وأمان. إلى اللقاء.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطينية يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

شهيد في قصف للاحتلال وسط قطاع غزة. الاحتلال ومستوطنوه يواصلون عدوانهم وإجرامهم في الضفة. الرئاسة تدين الهجوم الذي استهدف سفينتين في ميناء دمياط بمصر. إلى التفاصيل، استشهد المواطن محمد عبد الناصر الخطيب اليوم جراء قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية على طريق صلاح الدين الرئيس قبالة منطقة الزويدة وسط قطاع غزة. في السياق، أصيب عدد من المواطنين في وقت سابق اليوم في قصف للاحتلال على مخيم رحماء جنوب منطقة المسلخ غرب خان يونس جنوب القطاع. في المحافظات الشمالية، أصيب شاب بالرصاص الحي في البطن وآخرون بالاختناق بالغاز السام، بينهم أطفال، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في بلدة الجنيد غرب نابلس. في نابلس، هجم مستوطنون أراض زراعية في بورين جنوب المدينة وأضرموا النيران فيها، ما أدى إلى احتراق عدد من أشجار الزيتون وعرقلوا

مرور طواقم الدفاع المدني للوصول إلى الأراضي لإخماد الحريق. في بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال اليوم منطقة برك سليمان السياحية بين بلدة الخضر وقرية أرطاز جنوب المدينة. في سلفيت اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم المدينة وداهمت منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واحتجزت عددا من الشبان وأخضعتهم للتحقيق الميداني قبل أن تفرج عنهم. في رام الله والبير اقتحم مستوطنون اليوم أطراف بلدات سنجل وعطرة وأم صفا في المحافظة. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اقتحموا خربة أبو العوف الأثرية شمال بلدة سنجل، فيما اقتحم آخرون برفقة أبقارهم وادي الزيتون قرب المدخل الشمالي لقرية أم صفا غرب بل شمال غرب رام الله وقاموا بالرعي فيها. وأضافت المصادر بأن مستوطنين اقتحموا أطراف بلدة عطارة شمال رام الله وقاموا بالتجول قرب منازل المواطنين بواسطة دراجات نارية. أدان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي أدان تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، مؤكدا أن المملكة المتحدة ترفض بشدة الهجمات التي ينفذونها ضد التجمعات الفلسطينية. وقال دوتي في بيان إن حماية المدنيين واحترام القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف تمثل مبادئ أساسية يجب الالتزام بها. ودعا البيان الحكومة الإسرائيلية إلى حماية الفلسطينيين ومحاسبة مرتكبي العنف، محذرا من أن الإفلات من العقاب يفاقم التطرف. كما أكدت بريطانيا رفض توسيع المستوطنات معتبرة أنها تقود إمكانية تحقيق حل الدولتين وتزيد من انعدام الأمن وللفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. بعث السيد الرئيس محمود عباس برقية تعزية إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون، أعرب فيها عن أحر التعازي والمواساة الأخوية بضحايا الحرائق التي التهمت مساحات عدة من الأراضي الجزائرية جراء موجة الحر الشديد التي تتعرض لها المنطقة. كما بعث رئيس دولة فلسطين محمود عباس برقية إلى رئيس جمهورية تونسية قيس سعيد، أعرب فيها عن تضامنه ومواساته الأخوية لوقوع أضرار مادية جسيمة جراء اندلاع حريق بل حرائق في عدة مناطق في تونس. أدانت الرئاسة اليوم الهجوم الذي استهدف سفينتين في ميناء دمياط بجمهورية مصر العربية، مؤكدة تضامن دولة فلسطين الكامل مع مصر قيادة وحكومة وشعبا. وأكدت الرئاسة دعم دولة فلسطين الكامل لما تتخذه الشقيقة مصر من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها القومي وحماية أمن مواطنيها ومنشآتها الحيوية، مشددة على أن أمن مصر واستقرارها يشكلان ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها. وجددت الرئاسة رفضها واستنكارها لجميع الاعتداءات التي تستهدف سيادة الدول وسلامة أراضيها، داعية إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات واحترام مبادئ القانون الدولي بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وحماية المدنيين وتجنيب المنطقة مزيدا من التوتر والتصعيد. استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون اليوم وفدا قياديا فلسطينيا ضم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ياسر عباس وعضوي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني وأحمد أبو هولي والمشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني الوزير أحمد عساف وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية محمد الأسعد. وأطلع الوفد الرئيس اللبناني على التحضيرات الجارية لانتخابات المجلس الوطني في الخارج وتحديدا في لبنان والترتيبات لإجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في الوطن. وعرض الوفد أمام الرئيس عون الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون في لبنان وضرورة استكمال تطبيق التفاهم اللبناني الفلسطيني بشأن تسليم السلاح داخل المخيمات إلى الجيش اللبناني ومنح اللاجئين الفلسطينيين الحقوق الإنسانية، وذلك تنفيذا لمخرجات القمة الفلسطينية اللبنانية المشتركة.

المشتركة التي جمعت الرئيسين محمود عباس وجوزيف عون في أيار عام 2025. كما شرح الوفد الأوضاع في الضفة الغربية والمعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا نتيجة بل في ظل جرائم المستوطنين بحماية جيش الاحتلال والحصار الاقتصادي والعدوان الاحتلال المستمر على شعبنا في قطاع غزة. وشدد الوفد على أهمية التمسك بالمبادرة العربية للسلام مشيدا بالموقف اللبناني في هذا الإطار. من جهته أكد الرئيس عون أهمية التزام الجانب الفلسطيني بقرار حصرية السلاح والتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية وتنفيذ الخطوات التي اتخذها مجلس الوزراء في هذا السياق، مشيرا إلى أهمية تغليب الخيار الدبلوماسي واستكمال الحوار اللبناني الفلسطيني عبر اللجنة التي شكلت في مجلس الوزراء. جدد المؤتمر الوطني 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين التأكيد على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا والإطار الوطني الجامع له في الوطن والشتات. وأكد المؤتمر في بيانه الختامي اليوم أن القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من وطننا فلسطين، ورفض جميع مخططات الضم والاستيطان والتهجير القسري والتشويع. دعا الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله المواطنين غير المسجلين في سجل الناخبين إلى استثمار الوقت المتاح والمبادرة بالتسجيل قبل انتهاء المدة القانونية، مؤكدا أن باب التسجيل للانتخابات التشريعية يغلق في 19 من آب المقبل. لقي ما لا يقل عن 34 عاملا مصرعهم جراء انفجار ناجم عن غاز الميثان في منجم فحم بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان. وقالت هيئة إدارة الكوارث الإقليمية اليوم إن لا تزال عملية الإنقاذ جارية لتحديد مكان أي عمال مناجم محاصرين وانتشالهم. وكان 42 عاملا يتواجدون في باطن الأرض لحظة وقوع الحادث. حالة الطقس: في ساعات المساء والليلة يكون الجو دافئا في معظم المناطق. يوم غد السبت يستمر الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية. سيدتي وسادتي، كانت هذه نشرة إخبارية مفصلة وهذه عناوينها: شهيد في قصف للاحتلال وسط قطاع غزة، الاحتلال ومستوطنوه يواصلون عدوانهم وإجرامهم في الضفة، الرئاسة تدين الهجوم الذي استهدف سفينتين في ميناء ضمياط بمصر. شكرا للمتابعة، لقاؤنا الإخبارية على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

0: سنظل في الأرض العتيقة ها هنا مهما جرى. يا من تريد شراء أرضي، أرضي أنا لا تشترى. يا أمي إني قد حفظت الدرس حفظا لا يخيب، قد دعوت الله حقا في الصباح وفي المغيب، قد صمت ولم أخن عهدي لك ولموطني. الله حسبي وعده للمحتسب أن يستجيب.
1: كنا في البلد دي من سنين كتير طويلة،
2: فلسطين رح تتحرر إذا بدكم وإذا ما بدكم، باقونا هنا ولا نذهب لأي مكان.
3: إحنا غزة، وإذا بدك تهجرنا منها بس بنطلع من بلادنا بتوابيت.
4: لن أغادر، لن أغادر، لن أغادر.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، موجز الأنباء، أهلا بكم. استشهاد مواطن في قصف طائرة مسيرة على طريق صلاح الدين قبالة منطقة الزويدة وسط قطاع غزة. إصابة شاب بالرصاص الحي في البطن وآخرين بالاختناق بالغاز السام، بينهم أطفال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في بلدة الجنيد غرب نابلس. مستوطنون يهاجمون أراض زراعية في بورين جنوب نابلس ويضرمون النيران فيها، ما أدى إلى احتراق عدد من أشجار الزيتون. قوات الاحتلال تقتحم منطقة برك سليمان السياحية جنوب بيت لحم وتهاجم المواطنين المتنزهين وتجبرهم على مغادرة المكان تحت تهديد السلاح، إضافة إلى إغلاق كشك تجاري وتبلغهم أنها منطقة مغلقة يمنع الوصول إليها. قوات الاحتلال تقتحم سلفيت وتداهم منازل المواطنين وتفتشها وتعبث بمحتوياتها وتحتجز عددا من الشبان وتخضعهم للتحقيق الميداني قبل أن تفرج عنهم. المستوطنون يقتحمون أطراف بلدات سنجل وعطرة وأم صفا في محافظة رام الله والبيرة. وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي يودين تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، ويؤكد أن المملكة المتحدة ترفض بشدة الهجمات التي ينفذونها ضد التجمعات الفلسطينية. الرئاسة تدين الهجوم الذي استهدف سفينتين في ميناء دمياط بجمهورية مصر العربية، وتؤكد تضامن دولة فلسطين الكامل مع مصر قيادة وحكومة وشعبا. المؤتمر الوطني 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين في بيانه الختامي يجدد التأكيد على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا والإطار الوطني الجامع له في الوطن والشتات، وأن القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من وطننا فلسطين، ورفض جميع مخططات الضم والاستيطان والتهجير القسري والتجويع. وفي ساعات المساء والليل يكون الجو دافئا في معظم المناطق. لقاؤنا الإخباري على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

من سهول جنين إلى شواطئ غزة. نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما

ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

من قلب فلسطين. مساء الخير للعالم، هنا صوت يحمل الحكاية والأمل، هنا صوت فلسطين.

الساعة الآن 8:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين موجز الأنباء، أهلا بكم. استشهاد مواطن في قصف طائرة مسيرة على طريق صلاح الدين قبالة منطقة الزويدة وسط قطاع غزة. إصابة طفل 10 أعوام برصاص المستوطنين في الظهر في هجوم على مزرعة أغنام غرب قرية المغير شمال شرق رام الله، ومستوطنون يقتحمون أطراف بلدات سنجل وعطارة وأنصفة في محافظة رام الله والبيرة. إصابة شاب برصاص الحي في البطن وآخرين بالاختناق بالغاز السام بينهم أطفال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في بلدة لجنيد غرب نابلس. مستوطنون يهاجمون أراض زراعية في بورين جنوب نابلس ويضرمون النيران فيها، ما أدى إلى احتراق عدد من أشجار الزيتون. قوات الاحتلال تقتحم منطقة برك سليمان السياحية جنوب بيت لحم وتهاجم المواطنين المتنزهين وتجبرهم على مغادرة المكان. قوات الاحتلال تقتحم سلفيت وتداهم منازل المواطنين وتفتشها وتعبث بمحتوياتها وتحتجز عددا من الشبان وتخضعهم للتحقيق الميداني قبل أن تفرج عنهم. وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي يدين تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية ويؤكد أن المملكة المتحدة ترفض بشدة الهجمات التي ينفذونها ضد التجمعات الفلسطينية. الرئاسة تدين الهجوم الذي استهدف سفينتين في ميناء دمياط بجمهورية مصر العربية، وتؤكد تضامن دولة فلسطين الكامل مع مصر قيادة وحكومة وشعبا. المؤتمر الوطني 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين في بيانه الختامي يجدد التأكيد على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا والإطار الوطني الجامع له في الوطن والشتات، وأن القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من وطننا فلسطين، ورفض جميع مخططات الضم والاستيطان والتهجير القسري والتشويه. وهذه الليلة يكون الجو دافئا في معظم المناطق. نشرة إخبارية مفصلة على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

0: مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.
1: صوت فلسطين يقدم. جرح لا يلتئم.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج جرح لا يلتئم. أعزائي المستمعين، نتحدث في هذه الحلقة عن المناطق المجاورة للمنطقة الصفراء، إذ أنها تعاني هذه المناطق المحادية للمنطقة الصفراء من أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة، إذ يفتقر السكان إلى مقومات الحياة الأساسية، وفي مقدمتها المياه الصالحة للشرب والكهرباء والرعاية الصحية وانعدام شبكات الصرف الصحي، إضافة إلى الدمار الواسع الذي طال المنازل والبنية التحتية، والكثير من معاناة الناس الذي نسلط الضوء عليها من خلال لقائنا مع الدكتور جهاد ملكة، وهو النازح من مدينة غزة إلى هذه المنطقة المجاورة للمنطقة الصفراء وفي منطقة دير البلح وتحديدا في منطقة المزرعة. مرحبا دكتور جهاد، يعطيك العافية والحمد لله على سلامتكم.
3: سلمك الله، أهلين بك، أهلا وسهلا.
2: نعم دكتور، يعني لا يخفى على أحد هذا الخطر والدمار الذي لحق في قطاع غزة وتحديدا في المناطق الصفراء وما يحاذي هذه المناطق، يعني حدثنا عن أوضاع الناس في هذه المنطقة الصفراء المحاذية والمجاورة للخط الأصفر.
3: حقيقة يعني نحن القاطنين أو النازحين بالقرب من المناطق الصفراء نعاني معاناة شديدة، أولا من حيث أن هناك بالليل يكون إطلاق نار عشوائي، وهذا نحن نسكن في خيام وهذه الخيام لا تقي الرصاص حتى لو كان من بعيد، لا تقي الرصاص ولا حتى يعني الحر ولا حتى أي شيء يعني هذه الخيام، ولذلك نحن نشعر دائما بأن حياتنا مهددة من سقوط الرصاص أو من قذائف المدفعية التي أحيانا يقومون بضربها في المناطق الصفراء، وهناك يعني الكثير من المعاناة والخوف الشديد ينتاب سكان هذه المناطق، وخاصة من يعني أي حدث عابر قد يحدث في هذه المنطقة، وكذلك من توغلات، وقبل يعني أقل من أسبوع حدث في منطقتنا توغل، وحينما قامت قوات الجيش الاحتلال بتقديم مكعبات الإسمنتية لتكبير أو توسيع المنطقة الصفراء، وأولا وقبل شيء يقومون بالقصف المدفعي لتهجيج الناس أو تشريدهم، وثم بعد ذلك توغل الدبابات والجرافات وتقوم بإزاحة الخط الأصفر وتكبيره إلى يعني إلى الغرب، يعني توسيع المنطقة الصفراء، وهذا يؤدي طبعا إلى أناس كثيرين يفقدون مكان سكناهم من الخيام، وأحيانا يتركون كل شيء، يتركون خيامهم، يعني أعرف ناس جيران لنا تركوا كل شيء، خيامهم ويعني تنكات المياه وما يمتلكون من أشياء بسيطة تبقت لهم في هذه الحرب الضروس، ثم وهربوا من إطلاق النار، وعندما توغلت الجرافات والدبابات قاموا بتجريف خيامهم للأسف الشديد، وفقدوا كل ما يملكون وهي الخيمة وبعض الممتلكات الصغيرة.
2: نعم دكتور جهاد، يعني بالإضافة إلى المخاطر الأمنية هناك أيضا انهيار كامل في الخدمات الأساسية، يعني هذا المشهد إنساني يعني يزداد تعقيدا يوما بعد يوم، يعني بالإضافة إلى أن هناك مخاطر أمنية ومخاطر من جيش الاحتلال الإسرائيلي من مداهمة هذه المنطقة المجاورة المنطقة الصفراء، إلا أن هناك يعني ندرة في تقديم الخدمات. حدثنا في هذا الموضوع.
3: يعني أهم نقطة في هذا الموضوع هو المياه، مياه الشرب. نظرا لأننا نقع بجوار المنطقة أو قريبين جدا من المنطقة ما تسمى بالمنطقة الصفراء، كما تعرف لا يوجد خطوط مياه يعني للشرب، فهن يعني في معظم قطاع غزة يقوم بمياه الشرب عبر الشاحنات التي تحمل تنكات مياه صالحة للشرب وتقوم بتوزيعها على مخيمات اللاجئين. نحن القاطنين بجوار الخط الأصفر لا تصلنا مياه الشرب أو شاحنات الشرب. لماذا؟ لأن سائقي الشاحنات للتحميل المياه أو المنسقين أو المبادرين يرفضون أو يخافون الاقتراب من هذه المنطقة خوفا من قصف سياراتهم أو من قصفهم يعني في هذه المنطقة. لذلك نحن نعاني معاناة شديدة في الحصول على مياه الشرب، وأنا شخصيا يعني أقوم بحمل ما أستطيع من جالونات مياه وأذهب إلى أقرب منطقة ويعني أقوم بتعبئة المياه يعني الصالحة للشرب. أيضا هناك مشكلة في المياه كما نسميها المياه المالحة، يعني نقوم يعني بتعبئة أحيانا البلدية تقوم بضخ يعني يوم في الأسبوع أو يومين في الأسبوع للمناطق النازحين. فعندما تحدث أي مشكلة في الآبار في تشغيل الآبار يقوم لا يعني يقوم بعلاجها فوريا، لأنهم يتضرعون بأنكم تسكنون بالقرب من مناطق الصفراء وأن هذه المنطقة تحتاج إلى تنسيق خاص من الصليب الأحمر أو المؤسسات الدولية كي يقوم فرق الصيانة بصيانة خطوط المياه وما إلى ذلك.
2: نعم، يعني بالتأكيد هذه المياه الجوفية الخاصة بالمياه العذبة والمالحة هي في المنطقة الصفراء وتحتاج إلى تنسيق وترتيب وإعداد وتخطيط حتى يستطيع طواقم البلدية أحيانا أو الطواقم العاملة في الصيانة أن تدخل لصيانة هذه الأبار الجوفية حتى يستطيع أو تقدم هذه الخدمة لجميع النازحين للمتواجدين بجوار المنطقة الصفراء. ما هو لسان حال السكان في هذه المنطقة دكتور جهاد؟ ماذا يقولون؟ ماذا يتحدثون؟ وماذا يعني ومن يناشدون من أجل تغيير واقعهم الحالي؟
3: لسان حال السكان يبكون، والله يبكون دما قبل الدموع على حالهم. وهم والله لو وجدوا مكان يعني آمن في داخل البلد ما تورع، يعني لولا انه ما هم غير مش ملاقين مكان يسكنوا فيه، فهم بيضطروا يروحوا للأماكن القريبة من المنطقة الصفراء لأنه فيها

0: فيها أمكنة ممكن يحطوا فيها خيمتهم. لذلك يعني إحنا كساكن في المنطقة القريب من المنطقة الصفراء يعني أناشد البلديات مؤسسات حقوق الإنسان، مؤسسات الإغاثية، إنهم يعني الناس اللي ساكنين بالقرب من المناطق الصفراء إنه ما أمكن إنه يبعدوهم شوية عن المنطقة الصفراء، يعني يجد لهم أماكن يسكنوا فيها. يا سيدي ما فيش أماكن يعني يوفروا لهم المياه، يعني يهتموا بهم اهتمام خاص، يعني إنه يشوفوا إيش في احتياجاتهم، خصوصا احتياجاتهم كثيرة في هذه المنطقة.
1: يعني لا يوجد في هذه المنطقة لا مياه ولا كهرباء ولا بنية تحتية ولا شبكات صرف صحي دكتور جهاد.
0: صحيح، وبرضو يعني أنا برضو أعاني من نفس القصة اللي نسينا موضوع الطاقة. أنا فيش عندي أول حاجة لوح طاقة، مش قادر أشتري لوح طاقة يعني أشحن. أنا أعمل يعني كصحفي وكباحث أبحث يعني وأعمل دراسات. والله العظيم أنا أتي إلى المشكورين إلى نقابة الصحفيين إلى المركز التضامن للصحفيين، وامشي يعني ما يقارب من 5 كيلو متر كي يعني اخذ شويه انترنت وشويه كهرباء، واقوم ايش في عندي تقارير، ايش في عندي دراسات اقوم بالعمل فيها. نعاني من مشكله انه يعني لا يوجد مواتير كهرباء اللي نسميها كهرباء الشارع المدفوعه الثمن. ليش؟ لانه بقول لك انت في منطقه بعيده وانت حتكلفني كوابل كثيره. هات بقول لك يعني انا بعيد عني مثلا مطور الكهرباء، اقرب نقطه مطور الكهرباء حوالي 150 متر. بقول لك روح صاحب مطور هات لي ساعه يعني الاشتراء، الساعه بالعداد يعني ساعه الكهرباء، وهات لي سلك وانا ببدل لك. طب أنا رحت بدي أشتري ساعة لقيت حقها مش أقل من 500-600 شيكل. طب أنا بدي 150 متر كيبل كهرباء مش أقل من 1500 شيكل، يعني بالقصة صارت مكلفاني، بدها تكلفني 2000 شيكل. وجد بصراحة حكينا مش قادر، أنا مش قادر يعني. هذه مشكلة برضو. والله العظيم أنا من يوم ما نزحت إنه ما عندي ضوء بالخيمة، مش قادر لا أشتري بطارية ولا أشتري طاقة، ولا قادر حتى كمان ولا قادر كمان أشترك في مطور الشوارع. نعاني ايش نسوي، ولكن نسأل الله انه يعني يفك هالأزمة عنا ونرتاح شوية.
1: نعم، هذا واقع كل السكان والنازحين والمقيمين داخل أو بجوار الحد الفاصل، حد الخط الأصفر. نعم أعزائي المستمعين، في قطاع غزة لم تعد الخطوط مجرد حدود جغرافية، بل تحولت إلى فواصل بين الحياة والموت والاعتقال والاختطاف أحيانا، وعلى امتداد ما يعرف بالمنطقة الصفراء ومحيطها يعيش آلاف الفلسطينيين والنازحين والسكان واقعا قاسيا، حيث تتداخل المخاطر الأمنية مع الانهيار الكامل للخدمات الأساسية في مشهد إنساني يزداد تعقيدا يوما بعد يوم، بل لحظة بعد لحظة. نصل وإياكم أعزائي المستمعين إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج جرح لا يلتئم. يعني في الختام نقدم الشكر والتقدير لضيف حلقتنا في هذا اليوم الدكتور جهاد ملكة، الذي يسكن في هذه المنطقة المحاذية للمنطقة الصفراء. نعم أصدر الشكر موصول إلى زملائي في إذاعة صوت فلسطين وإلى طواقم العمل، هندسة إذاعية بسام محسن، ومن الإخراج الزميل محمد أبو سمرة، وهذه تحياتي من الإعداد والتقديم رجاء صالحة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

0: مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين. هنا صوت فلسطين. في فلسطين أماكن عبرها العابرون ولم يدركوا سحرها. نعيد قراءة الصمت. أرض كنعان، ما وراء الحكاية. برنامج أرض كنعان، إعداد وتقديم حنا أفغاني. أرض كنعان، ما وراء الحكاية.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أرض كنعان. سنتحدث هذا الأسبوع عن استهداف المواقع الأثرية وسبل حمايتها. يشكل التراث الثقافي الوطني ركيزة أساسية في الحفاظ على الهوية الوطنية في ظل تصاعد السياسات الإسرائيلية الرامية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض. يبرز ملف الآثار والسياحة كإحدى الأدوات المستخدمة لتعزيز الاستيطان وتكريس السيطرة على المواقع التراثية والثقافية. تتواصل الجهود لتعزيز حمايتها وتثبيت حضورها على القوائم الدولية. وفي هذا الإطار عقدت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتراث المادي وغير المادي اجتماعها 5 لمناقشة مستجدات ملفات التراث، في مقدمتها ملف ترشيح موقع سباستيا المعرض للخطر على قائمة التراث العالمي. ينضم إلينا عبر الهاتف وكيل مساعد قطاع الآثار في وزارة السياحة والآثار جهاد ياسين. أهلا بك سيد جهاد. بداية، أبرز الملفات التي ناقشتها اللجنة الوطنية للتراث خلال اجتماعها 5 وأهميتها للحفاظ على المواقع الأثرية والتراثية.
2: يعني هي هذه لجنة رئاسية مشكلة لمساندة الوزارات ذات العلاقة، وزارة السياحة والآثار ووزارة الثقافة، في دراسة الملفات والمواقع والمواضيع التي يمكن ترشيحها إلى قائمة التراث العالم. في هذا الاجتماع لهذه اللجنة تم مناقشة سير عمل وزارة السياحة والآثار في تنظيم ملفات وتقارير للجنة التراث العالمي حول تقديم ملفات جديدة كتقديم ملف سباستيا وتقديم الخطط الإدارية للمواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي.
1: يحظى ملف ترشيح موقع سباستيا للإدراج على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر باهتمام خاص، وأهمية إدراج المواقع الفلسطينية على قوائم التراث العالمية والإسلامية.
2: نظرا لما تمر في فلسطين من ضغط سياسي ومن محاولة الاحتلال للسيطرة على المواقع الأثرية وإعادة احتلالها وتزوية تاريخنا وتراثنا ومحاولة خلق فردية للتراث الفلسطيني تتلاءم مع سياسة الاحتلال، يأتي ترشيح المواقع الفلسطينية على قائمة التراث العالمي. يعني كون فلسطين جزء دولة معترف فيها لدى منظمة اليونسكو، وهذا من حق فلسطين التقدم بملفات مواقع التراث الثقافي على أن تكون جزء من مواقع التراث العالمي. أهمية هذا الموقع هو نقل جزء من حماية هذا الموقع إلى منظمة اليونسكو وإلى كافة الدول الأعضاء في هذه المنظمة، تصبح جزء من مسؤوليتها الحفاظ على هذا الموقع، تصبح جزء وهو اعتراف أيضا من المجتمع الدولي بأن هذا الموقع هو موقع تراث فلسطيني. وهذا يأتي في دعم الرواية الفلسطينية حول أحقيتها في تراثها التاريخي والطبيعي.
1: استكمالا لحديثك سيد جهاد، استعرضت وزارة السياحة والأثار خلال الاجتماع مجموعة من الملفات من بينها قصر هشام وصبستيا والقائمة التمهيدية للتراث العالمي، أبرز ما تم التطرق إليه في هذه الملفات.
2: يعني يطلب من كل دولة تقديم لائحة تمهيدية تحتوي على مجموعة من المواقع التي تعمل الدولة على تقديمها كمواقع تراث عالمي. قامت الوزارة بتعديل وتحديث اللائحة التمهيدية للتراث العالمي بسبب كون 6 مواقع من القائمة القديمة تم إدراجها كمواقع تراث عالمي. يتم بالتساور مع كافة الشركاء اختيار مواقع جديدة تنطبق عليها مواصفات التراث العالمي، على أمل أن يتم لاحقا ومستقبلا إدراج من هذه المواقع للتراث العالمي، لأنه أحد الشروط أن يكون هناك لائحة تمهيدية حتى نتمكن من إدراج مواقع على قائمة التراث العالمي.
1: ضمن خطة الاحتلال للسيطرة وضم الأراضي، الكنيسة الإسرائيلية صادقت منتصف أيار الماضي على مشروع قانون يقضي بإنشاء سلطة آثار إسرائيلية خاصة بالضفة الغربية ومنحتها صلاحيات واسعة. خطورة هذه الخطوة على المواقع الأثرية والهوية الوطنية؟
2: في حال إقرار هذا مشروع القرار هذا، فهذا يعني هذا مخالف لكافة القوانين الدولية. يعني لا، كون هذه المواقع تقع في الأراضي الفلسطينية وهي حسب القوانين الدولية أراضي محتلة، لا يحق ولا يجوز لدولة الاحتلال أن تصدر قرار بمصادرة مواقع لا تملكها تقع في حدود دولة أخرى باعتراف كافة الدول ذات العلاقة في مجال التراث الثقافي. هذه سياسة ممنهجة للاحتلال تصارعت في السنتين الأخيرتين بهدف الاستيلاء على الأراضي ومصادرة الأراضي ومحاولة خلق فردية تخدم الاحتلال الإسرائيلي وتربط وتشجع الاستيطان في المواقع والأراضي الفلسطينية.
1: في سياق ما ذكرت سيد جهاد، وضع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حجر الأساس لما يسمى مركز التراث في موقع مطار القدس الدولي التاريخي في قلنديا. دلالات هذه الخطوة وتأثيرها على التواصل العمراني في المنطقة.
2: مطار قلنديا هو من أقدم المطارات التي تم إنشاؤها بالشرق الأوسط، وهو يقع في أراضي فلسطينية محتلة. يعني هذا اعتداء على أراضي السلطة الإسلامية الفلسطينية، هذا اعتداء وعلى أي مبادرة للسلام، على أي حل يقوم على حل الدولتين. يعني لا يجوز بكافة القوانين الدولية أن تنشئ مركز للتراث في موقع لا تملكه، في موقع يقع في أراضي دولة أخرى.
1: بالعودة إلى الاجتماع الخامس، خرج بعدد من التوصيات، أبرز هذه التوصيات وكيف يمكن أن تنعكس على حماية التراث الفلسطيني مستقبلا؟
2: هو يأتي هذا الاجتماع في توحيد جهود كافة العاملين سواء على المستوى الرسمي الحكومي أو المستوى الأكاديمي أو المؤسساتي في فلسطين، لتوحيد جهود الجميع في خدمة التراث الثقافي الفلسطيني وإعداد خطة موحدة على الأقل في مجال التقدم بالملفات وتسييح مواقع سواء بالتراث المادي أو غير المادي من قبل وزارة السياحة والآثار ومن قبل وزارة الثقافة، للتقدم بهذه الملفات بشكل موحد ويكون الملف مدعوم من كافة القطاعات العاملة في فلسطين في هذا المجال.
1: نعم، شكرا لك وكيل مساعد قطاع الأثار في وزارة السياحة والأثار جهاد ياسين على هذه المعلومات والإيضاحات.
2: شكرا لك.
1: لا يقتصر استهداف المواقع الأثرية الوطنية على المساس بالحجارة والمعالم التاريخية، بل يمتد إلى استهداف الرواية والهوية والذاكرة الوطنية، وبين محاولات فرض وقائع جديدة على الأرض، تبقى حماية التراث الفلسطيني مسؤولية وطنية وإنسانية للحفاظ على إرث حضاري يمتد عبر آلاف السنين. كنت معكم في برنامج أرض كنعان، في الإعداد والتقديم حلقة فغاني، في الهندسة الإذاعية عماد حمد.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين،
1: هنا صوت فلسطين.

شهيد في قصف للاحتلال وسط قطاع غزة. الاحتلال ومستوطنوه يواصلون عدوانهم وإجرامهم في الضفة. الرئاسة تدين الهجوم الذي استهدف سفينتين في ميناء دمياط بمصر. إلى التفاصيل. استشهد المواطن محمد عبد الناصر الخطيب اليوم جراء قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية على طريق صلاح الدين الرئيس قبلة منطقة الزويد وسط قطاع غزة. في السياق، أصيب عدد من المواطنين في وقت سابق اليوم في قصف للاحتلال على مخيم رحماء جنوب منطقة المسلخ غرب خان يونس جنوب القطاع. في المحافظات الشمالية، أصيب طفل 10 أعوام برصاص المستوطنين في الظهر مساء اليوم في هجوم على مزرعة أغنام غرب قرية المغير شمال شرق رام الله. هذا واقتحم مستوطنون اليوم أطراف بلدات سنجل وعطرة وأم صفا في المحافظة. في نابلس، أصيب شاب بالرصاص الحي في البطن وآخرون بالاختناق بالغاز السام، بينهم أطفال، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في بلدة الجنيد غرب نابلس. واعتدت قوات الاحتلال اليوم على شاب 22 عاما بالضرب قرب حاجز عورتة جنوب نابلس. وهاجم مستوطنون أراض زراعية في بورين جنوب المدينة وأضرموا النيران فيها، ما أدى إلى احتراق عدد من أشجار الزيتون وعرقلوا مرور طواقم الدفاع المدني للوصول إلى الأراضي لإخماد الحريق. كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 11 مواطنا خلال اقتحامها قرية تل جنوب غرب نابلس. في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال اليوم منطقة برك سليمان السياحية جنوب المدينة وهاجمت المواطنين المتنزهين وأجبرتهم على مغادرة المكان تحت تهديد السلاح. في القدس المحتلة، قطع مستوطنون إرهابيون اليوم خط مياه رئيس قرب منطقة الخان الأحمر شرق المدينة، ما أدى إلى حرمان السكان من مياه الشرب والري. في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم قرية رابة شرقا وانتشرت في عدد من شوارع القرية وأحيائها وأجرت تحقيقات ميدانية مع عدد من الشبان وصورت هوياتهم. في قلقيل، اقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم بلدات عزون وإمتين شرقا وفرعة وقامت بمداهمة عدد من المنازل، كما احتجزت عددا من الشبان في عزون واستجوبتهم ميدانيا. أدان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، مؤكدا أن المملكة المتحدة ترفض بشدة الهجمات التي ينفذونها ضد التجمعات الفلسطينية. وقال دوتي في بيان إن حماية المدنيين واحترام القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف تمثل مبادئ أساسية يجب الالتزام بها، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى حماية الفلسطينيين ومحاسبة مرتكبي العنف، محذرا من أن الإفلات من العقاب يفاقم التطرف. كما أكدت بريطانيا رفض توسع المستوطنات، معتبرة أنها تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين وتزيد من انعدام الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. بعث السيد الرئيس محمود عباس برقيتي تعزية إلى رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، عرب فيها عن أحر التعازي والمواساة الأخوية بضحايا الحرائق التي التهمت مساحات عدة من الأراضي الجزائرية جراء موجة الحر الشديد التي تتعرض لها المنطقة، وبضحايا الحادث الأليم.

من نجم عن انقلاب حافلة تقل مسافرين في منطقة برحمون الكرمة، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين. كما بعث السيد الرئيس محمود عباس برقية تعزية إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، أعرب فيها عن تضامنه ومواساته الأخوية لوقوع أضرار مادية جسيمة جراء اندلاع الحرائق في عدة مناطق في تونس نتيجة موجة الحر الشديد التي تتعرض لها المنطقة. أدانت الرئاسة اليوم الهجوم الذي استهدف سفينتين في ميناء دمياط بجمهورية مصر العربية، مؤكدة تضامن دولة فلسطين الكامل مع مصر قيادة وحكومة وشعبا. وأكدت الرئاسة دعم دولة فلسطين الكامل لما تتخذه الشقيقة مصر من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها القومي وحماية أمن مواطنيها ومنشآتها الحيوية، مشددة على أن أمن مصر واستقرارها يشكلان ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها. وجددت الرئاسة رفضها واستنكارها لجميع الاعتداءات التي تستهدف سيادة الدول وسلامة أراضيها، داعية إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات واحترام مبادئ القانون الدولي بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وحماية المدنيين وتجنيب المنطقة مزيدا من التوتر والتصعيد. هذه الأخبار تأتيكم من صوت فلسطين. استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عوني اليوم وفدا قياديا فلسطينيا ضم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ياسر عباس وعضوي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني وأحمد أبو هولي والمشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني الوزير أحمد عساف وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية محمد الأسعد. وأطلع الوفد الرئيس اللبناني على التحضيرات الجارية لانتخابات المجلس الوطني في الخارج وتحديدا في لبنان والترتيبات لإجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في الوطن. وعرض الوفد أمام الرئيس عون الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون في لبنان وضرورة استكمال تطبيق التفاهم اللبناني الفلسطيني بشأن تسليم السلاح داخل المخيمات إلى الجيش اللبناني ومنح اللاجئين الفلسطينيين الحقوق الإنسانية، وذلك تنفيذا لمخرجات القمة الفلسطينية اللبنانية المشتركة التي جمعت الرئيسين محمود عباس وجوزيف عون في أيار عام 2025. كما شرح الوفد الأوضاع في الضفة الغربية والمعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا نتيجة في ظل جرائم المستوطنين بحماية جيش الاحتلال والحصار الاقتصادي والعدوان المستمر على شعبنا في قطاع غزة. وشدد الوفد على أهمية التمسك بالمبادرة العربية للسلام مشيدا بالموقف اللبناني في هذا الإطار. من جهته أكد الرئيس عون أهمية التزام الجانب الفلسطيني بقرار حصرية السلاح والتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية وتنفيذ الخطوات التي اتخذها مجلس الوزراء في هذا السياق، مشيرا إلى أهمية تغليب الخيار الدبلوماسي واستكمال الحوار اللبناني الفلسطيني عبر اللجنة التي شكلت في مجلس الوزراء. هنا صوت فلسطين. سيدتي وسادتي، ننوه إلى أنه يحين الآن موعد أذان العشاء وذلك حسب التوقيت المحلي للمسجد الأقصى المبارك. هذه الأخبار تأتيكم من صوت فلسطين. جدد المؤتمر الوطني 11 الاتحاد العام للطلبة فلسطين التأكيد على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا والإطار الوطني الجامع له في الوطن والشتات. لقي ما لا يقل عن 34 عاملا مصرعهم جراء انفجار ناجم عن غاز الميثان في منجم فحم بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان. وقالت هيئة إدارة الكوارث الإقليمية اليوم إن لا تزال عملية الإنقاذ جارية لتحديد مكان
أي عمر.

مناجم محاصرين وانتشالهم. وكان 42 عاملا يتواجدون في باطن الأرض لحظة وقوع الحادث. حالة طقس: هذه الليلة يكون الجو دافئا في معظم المناطق، ويوم غد السبت يستمر الجو ويكون شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. سيداتي وسادتي، كانت هذه نشرة إخبارية مفصلة، وهذه عناوينها: شهيد في قصف للاحتلال وسط قطاع غزة، الاحتلال ومستوطنوه يواصلون عدوانهم وإجرامهم في الضفة، الرئاسة تدين الهجوم الذي استهدف سفينتين في ميناء دمياط بمصر. شكرا للمتابعة، لقاؤنا الإخباري على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

0: قيثارتان
1: قيثارتان
0: تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

0: إشارة
1: أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربا، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: الحكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان قيطارتان.
1: في قلب الركام لا تزال الكلمات تنبض تحت ظلال الدخان الثقيلة، يولد الحرف، ينمو الصوت، ويتشبث الإبداع بالحياة. هنا لا تطفئ الحرب ذاكرة ولا يسكت صاروخ قصير. صوت فلسطين يقدم حبر على الركب، حبر على الركب، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم دكتورة رابعة دريم.
2: في غزة لا يكبر الشباب على مهل كما يحدث في أماكن أخرى، هنا تسبقهم الحرب إلى أعمارهم وتترك على أرواحهم ما لا تتركه سنوات طويلة من العيش الهادئ. هنا يتعلم الفتى أن يحمل أحلامه وأن يمسك بذاكرته خشية أن تضيع تحت الركام. ولكن بعض الشباب لا يكتفون بالنجاة من الحكاية، بل يصرون على كتابتها لأنهم يؤمنون أن الكلمة في زمن الحرب شهادة، وأن الحكايات التي تعاش كل يوم تستحق أن تروى. ضيفنا اليوم واحد من هؤلاء، كاتب شاب من جباليا شمال قطاع غزة، اقتلعته الحرب من مدينته ويعيش اليوم تجربة النزوح القصري في دير البلح، لكنه لم يسمح للظروف أن تسكت صوته فواصل الكتابة ليحفظ الذاكرة وينقل تجربة الإنسان الفلسطيني بصدق ووعي. أحبائي المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حبر على الركام. نرحب بضيفنا الكاتب الشاب محمد أبو ريا. أهلا بك أستاذ محمد.
3: أهلا بك دكتورة، وأهلا بالسادة المستمعين لهذا البرنامج الجميل، وشكرا جزيلا على الاستضافة.
2: وراء كل كاتب حكاية أولى ولحظة اكتشف فيها أن الكلمات تستطيع أن تكون بيتا آخر، وأن الورق قادر على احتواء ما تعجز الحياة أحيانا عن احتوائه. وقبل أن يصبح للكاتب صوت يقرأه الآخرون، تكون هناك رحلة طويلة من الشغف والأسئلة والتجارب الأولى. أستاذ محمد، متى بدأت علاقتك الحقيقية بالكتابة؟ وما اللحظة التي شعرت فيها أنها أكثر من مجرد هواية؟ كيف أسهمت غزة بمكانها وناسها وتفاصيلها اليومية في تشكيل وعيك الأدبي والإنساني؟ وعندما تنظر اليوم إلى بداياتك، ما الحلم الذي كان يرافق ذلك الشاب الذي خط سطوره الأولى؟
3: حقيقة علاقتي الحقيقية بالأدب شعرت أنها تشكلت بعد ما انهيت كتابة قصة مناجاة بالجنون. نعم، كتبت قصة مناجاة بالجنون في مساء 5/2/2022، وبعد ما عدت قراءة ما كتبته تلك القصة التي عنونتها بمناجاة بالجنون، وجدت أن الموهبة تشكلت بشكل حقيقي يمكن أن أنشره، يمكن أن أشاركه مع الآخرين. يعني كانت عبارة عن جنس أدبي حقيقي قوي يثبت نفسه في مسيرتي الأدبية. ومن هذا المنطلق جعلت عنوان مجموعة القصصية اللي هو عملي الأول أو عملي الأدبي الأول مناجاة بالجنون، لأن مناجاة بالجنون كانت عبارة عن قفزة محمد أبو ريا من الكتابة الهاوية إلى الكتابة اللي خلينا ملاش نحكي متقنة، إلى الكتابة التي أخذت جنس أدبي حقيقي. لكن في الحرب تغيرت الكتابة، تغيرت في رسالتها. كما كان على الطفل أن يكبر في الحرب وأن يحمل هما ثقيلا، كان على الكتابة أن تفعل الشيء نفسه. نعم، وجدت أن عليها أن تقوم بإيصال رسالة سامية ورسالة كفاح في وجه العدم وفي وجه الإبادة التي انفجرت في وجوهنا فجأة. أما كيف أسهمت غزة في تشكيل الوعي؟ غزة عبارة عن فسيفساء، أو هناك أشياء تشكل وجه غزة. لوحة من الفسيفساء، السيدات، الحارات، المخيم، منازل الإسباس، المواصلات، باعة الكعك، فطور العجائز، كل هذه الأشياء أو هذه النقاط التي أعددها أسهمت في تشكيل الوعي تاع الأديب. سيدات عجائز يدخلنا الذهب، يبيعنا الذهب في أوقات معينة، في مناسبات معينة، كيف اختزلنا هذا الذهب وكيف بعنا هذا الذهب وما الأسباب، هذا شكل الوعي. المخيم، نعم المخيم له ثقافة غزية أصيلة ممتدة من القرى الفلسطينية. المواصلات، حينما تتعرف على رجل غريب لبضع دقائق وتتشارك أنت وياه هم وطني أو هم عائلة أو أي هم آخر، نعم لذلك كان سبب في تشكيل وعي. إضافة إلى ظروف غزة السياسية، نعم ظروف غزة السياسية أسهمت في تشكيل الوعي. أما الحلم، كنت في الصف السادس الابتدائي جالس عفوا فالكلمة فيش عليكم خبا، قاعد في المرحاض صرحت في لقاء صحفي بينه وبين أحد الصحفيين بيسائلني عن عمل الأدب، هذا وأنا في صف سادس، يعني لسه القلم هاوي وبسيط وساذج إلى حد ما. فصرحت عن عملي، عن شخص يسائلني عن عملي الأدبي، والحمد لله حدث ذلك في الندوة التي حدثت في دير البلح بتاريخ 13/5/2026. هذا الإشي الحمد لله، يعني من صف سادس حققناه في 2026.
2: الحرب لا تغير الأمكنة فقط، بل تعيد تشكيل الإنسان من الداخل، تسقط كثيرا من اليقين وتترك في الذاكرة صورا لا تغادر بسهولة. وفي غزة وجد جيل كامل من الشباب نفسه أمام امتحان قاس لم يخطر. وقد عاش ضيفنا هذه التجربة بنفسه بعد أن اضطر إلى النزوح قصرا من جباليا إلى دير البلح، شأنه شأن مئات آلاف الفلسطينيين. أستاذ محمد، أين وجدتك الحرب في أيامها الأولى؟ وكيف تتذكر تلك اللحظات الأولى التي أدركت فيها أن حياة كاملة تتغير أمام عينيك، ما الصورة أو الموقف الإنساني الذي ما زال عالقا في ذاكرتك وتشعر أنه سيبقى معك ما حييت؟ وحين تنظر إلى ما قبل الحرب وما بعدها، ما أكثر شيء تشعر أن الحرب انتزعته منك، وما الشيء الذي نجحت في حمايته من الانكسار؟
3: وجدتني الحرب في أيامها الأولى شاب يتعرف على الحياة على شوارع غزة، يحاول أن يفهم ثقافة مجتمعه ويحلل سلوكه، يعني هي اللبنة الأولى في تشكيل الوعي أو في

0: أشد تناهى إلى مسامع الصوت فيديو يظهر خراب شوارع غزة. للأمانة تلك ذلك الصوت أو تلك اللحظة التي يعني تشكلت من خلال سماع هذا الصوت جعلتني أدخل في سرح طويل لم أستيقظ حتى اللحظة منه، لأن الاستيقاظ هو هو هو الفزعة هو كيف نفقد غزة ونحن شاخصين، غزة تذهب من بين أيدينا ونحن فيها، بل ونذهب نذهب نحن والجغرافيا في آن واحد إبادة تحصل، غزة تتغير تتمخض الدنيا عن نهاية غزة. أما الصورة والموقف الإنساني الذي ما زال عالقا في الذاكرة ماذا أذكر حتى أذكر حقيقة، يعني حظي من مواقف كثيرة. إذا حصرت في هذا السؤال موقف أو موقفين أو ثلاثة، الإبادة على مدار السنوات الثلاث للأمانة كلها جمعت مواقف إنسانية وشكلت ذاكرة حرب لا يمكن أن يتحلل منها الأديب أو الإنسان أو الفرد، لا يمكن أن يتحلل منها، ذاكرة ثقيلة، ذاكرة موجعة مؤلمة قاسية. لكن ممكن نذكر موقف في المجاعة، المساعدات الإنسانية اللي كانوا يسقطوها من السماء، أتوقع أول مرة في شهر 12 في 2023 أو بداية شهر 1 سقط صندوق مساعدات، رقدت كالمجنون يعني كالمهلوع، كانت مجاعة، رقدت كما يرقد الآخرين. لكن حينما وصلت الصندوق تاع المساعدات تجمدت في مكاني من حول المظهر، يعني كان هناك مشهد قاسي، يعني يمكن أن ينصب الفرد نصل السكين في وجه فرد آخر لأجل علبة فول، كان يقاتل الإنسان أخاه الإنسان لأجل لقمة صغيرة من الخبز أو حفنة من العدس أو الأرز. فوجدت شخص أعرفه أستاذي كان في مرحلة من المراحل الدراسية قد جمع بعض الأشياء من أو العلب من الصندوق وكور عليها بلوستو ويعني وأخذ له زاوية خلاص يراقب المشهد. فأنا لما لقيته خلاص قلت أنا ألقي التحية عليه، لا وقبل ما يستبصر وجهي نصب يده في وجهه وقال ابتعد هذه الأشياء لي، طبعا برر الموقف حينما يعني تعرف الى على وجهي. تخيل هذا الموقف يضعنا امام الازمه الحقيقيه اللي كانت موجوده في ذلك الوقت، بل الازمه التي لا زالت تمتد الى هذا الوقت. اما عن الشيء الذي انتزعته الحرب فهو الامان، انتزعت الامان بمعنى الكلمه. حينما يفقد الانسان الامان يفقد كل شيء، لا يستطيع ان يجمع الاشياء، لا يمكن له ان يصنع علاقه حب، لا يمكن له أن يقتني الأشياء، لا يمكن له أن يمارس حياته بشكل طبيعي. الأمان كلمة تعبر عن نفسها باختصار، والذي نجحت في حمايته أتوقع ماء وجهي، نعم أمام السقوط الاجتماعي دعينا أدخل في زاوية اجتماعية، ماء وجهي حافظت عليه.
1: حين تضيق المسافات بالحياة يلجأ بعض الناس إلى الصمت، بينما يلجأ آخرون إلى الكتابة. فالكتابة في زمن الحرب ليست مجرد فعل إبداعي، بل محاولة لفهم ما يحدث وحفظ الذاكرة ومقاومة النسيان. أستاذ محمد، ماذا كانت تعني لك الكتابة خلال الحرب؟ وهل شعرت يوما أنها وسيلة نجاة شخصية؟ صدر لك عملك الأدبي الأول مناجاة بالجنون، كيف ولد هذا الكتاب وأنت تعيش مع أهلك تجربة الحرب والنزوح القصري والخسارات اليومية؟ كتبت يوما أمسك اليوم بيدي عمل الأدبي الأول وأضعه على حافة الطريق، وله أن يخوض حياته، أريد أن يعرف عالما غير الذي نعرف. ماذا كنت تشعر في تلك اللحظة؟ وما العالم الذي تمنيت أن يلتقيه كتابك؟
0: الكتابة تعني لي الكثير، تعني لي فعل وجود، فعل وجود يتحدى العدم الذي يزحف إلى وجوهنا، الذي يحاول أن يلتهم حياتنا، أن يلتهم تفاصيل

0: حياتنا، فهو بذلك فعل وجود، إضافة لنا فعل تحقيق الذات. كما أن الكتابة تضمن لي مساحة تحرر وانفكاك من قيود كثيرة، يعني مساحة تحرر مثلا من الجغرافيا، يمكن للكتابة أن تخرج صوت الغزي دون تأشيرة، دون معبر، أن تتحدى الحصار. الكتابة أيضا مساحة تحرر، يمكن من خلال الكتابة أن أعبر عن مشاعر تختلج أو يختلج بها صدري، أن أعبر عن أراء أحملها قد يختلف معي الكثير فيها. فالكتابة تضمن لي هذه الحرية أو تضمن لي هذه المساحة من التحرر. صوت يمكن من خلال الكتابة أن أسمع به نفسي أو أن أسمع نفسي صوتي، وشعرت أنها وسيلة نجاة شخصية في كثير من الأحيان. حين تنقل الصرخة، حين تحرر شعور القهر من الصدر إلى السطر، هذا نجاة شخصية. الكتابة تضمن لي أيضا تحليل مواقف معينة أو سلوكيات معينة، يمكن من خلال الإنسان أن يفهم بشكل كبير وواعي الموقف، فيعني يخرج من الأزمة التي كانت ستحدث، وقد يكون حللها من خلال الكتابة، فبذلك كانت الكتابة وسيلة نجاة شخصية. أما كيف ولد مناجاة بالجنون وسط الخسارات؟ كان على مناجاة بالجنون أن يولد بمثل هذه الخسارات. نعم، كان المناجاة بالجنون أن يخرج صوت الأزمة، صوت الحصار، صوت النزوح، صوت المجاعة، صوت القهر، صوت الخسارة، صوت الخيبة. خرج في ظروف صعبة جدا، بظروف كل ما ذكرت قبل قليل. أما حين كتبت أمسك اليوم مع عملي الأدبي الأول، كنت أشعر بمشاعر مختلطة، انزعاج وقلق وفرح منقوص. يعني انزعاج، كان الإنسان معرض لكثير من الأخبار المزعجة التي كانت تلقي بها الحرب، وأيضا قلق من النزوح الذي حدث فعلا، وفرح منقوص. يعني أنا أخرج كتاب يروي الألم وسط ألم، لا فرصة لإشهاره، لا فرصة أيضا لتوزيعه بطريقة يعني بطريقة مفرحة، لكن هذا الفرح المنقوص الحمد لله عوضته في الندوة الأدبية التي كانت قد حدثت في دير البلح قبل شهر تقريبا. وكان إخراج الكتاب ونشره في تلك الظروف يعني تقريبا أو ممكن أحسن توصيف لإلها، من كان في يد أحدكم فسيلة فليغرسها، يعني زي القيامة قاعدة بتقوم وواحد في إيده خلاص فسيلة فليغرسها، هي هذا كان هيك الكتاب فعلا. والعالم الذي تمنيت أن يلتقيه الكتاب هو عالم سلام، عالم سلام بما تحمله الكلمة، صوت صباحي آمن، مشاعر طمأنينة، مشاعر إنسانية نبيلة، ومشاكل عادية لا تصل إلى خط الإبادة والموت الجزاف. هذا العالم الذي أريد لكتاب أن يتعرف عليه. نعم، عالم يصعب على الغزال أن يعيش مثله.
1: بعض النصوص لا تشرح بل تعاش، وبعض الكلمات تكون أصدق حين تخرج من صاحبها مباشرة، محملة بتجربته وذاكرته ونبضه الإنسانية. أحبائي المستمعين، في هذه المساحة نترك المجال لضيفنا الكاتب محمد أبو ريا ليقرأ نصا يختاره من أعماله ويهديه إلى مستمعي حبر على الركام.
0: دعوني أسمعكم المقطع الأخير من قصة رقص تحت الموت. هذه القصة تنضم إلى مجموعة قصص في مناجاة بالجنون. انفلت الأطفال من أهلهم ورقصوا، جاءت نسوة ورقصن، صوت القذائف يعلو ويعلو، الشظايا الملتهبة تتقافز على مقلات الأرض، أخذ الرجال أيدي نسائهم ورقصوا، أزيز الرصاص لا يتوقف، من لا يموت يرقص، من لا يموت يرقص. امتلأت الساحة بالأجساد المرتخية، أجساد ترقص وأجساد ترتخي أرضا. اقتحم الجيش المركز، انبجست الأدخنة من بطنه، وما زال العاشق يراقص حبيبته كالمخمور. وذيع الخبر في الصحف، الرصاص لا يقتل الراقصين. ما أن هناك مقطع آخر من قصة الستائر، أيضا تنضم هذه القصة إلى مناجاة بالجنون. يقول المقطع:
2: عدت للبناء الواسع وقد مضت الساعة وما يزيد عليها، فوجدت أمي تنتظرني عند الباب أمام البناء، أومأت لي بالسير ناحية السيارة، فسرت أمامها مستغربا حديث الفتاة المقتضب. وفجأة وأنا أفتح باب السيارة وأنظر لأمي صرخت عاليا: علقوا على ربطة عنقك دمية مشنوقة مثلهم؟ ففزعت أمي وتحسست ربطة عنقها وتساءلت: أين؟ ولم تصرخ كالمهلوة؟ ثم زجرتني والذهول يملأها من صرخة المفاجئة، ولكن السؤال ما زال مطرقا في رأسي: كيف تحجب هذه الأضواء ظلال الدمى المعلقة؟ كيف لا يرون؟
1: من غزة، حيث تحاول الحرب أن تفرض روايتها بالقوة، يواصل الكتاب والشباب والمبدعون كتابة روايتهم الخاصة، رواية الإنسان الذي يتألم ويحلم ويقاوم النسيان. استمعنا اليوم إلى شهادة كاتب شاب من جباليا، ما يزال يعيش تجربة النزوح القصري ويحمل مدينته في ذاكرته كما يحملها في كتابته. حمل تجربته وأحلامه وأسئلته إلى الورق، وحول ما عاشه من خوف وقلق وتأمل إلى كلمات تسعى أن تبقى وأن تشهد وأن تصل. كل الشكر لضيفنا الكاتب محمد أبو ريا على هذه المشاركة الإنسانية والأدبية. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج حبر على الركام، كنت معكم في الإعداد والتقديم الدكتورة رابعة لدريملي، رافقنا من الهندسة الإذاعية بسام محسن. هنا لا نروي الحكايات فقط، بل نحفظها من الضياع. إلى اللقاء.
3: كنتم مع حبر على الركام، إخراج محمد أبو سمرة.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي، أنا لست لي.

على طريق صلاح الدين قبالة منطقة الزويدة وسط قطاع غزة. إصابة طفل 10 أعوام برصاص المستوطنين في الظهر في هجوم على مزرعة أغنام غرب قرية المغير شمال شرق رام الله، ومستوطنون يقتحمون أطراف بلدات سنجل وعطارة وأنصفة في المحافظة. إصابة شاب برصاص الحي في البطن وآخرين بالاختناق بالغاز السام، بينهم أطفال، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في بلدة الجناد غرب نابلس. مستوطنون يهاجمون أراض زراعية في بورين جنوب نابلس ويضرمون النيران فيها، ما أدى لاحتراق عدد من أشجار الزيتون. قوات الاحتلال تقتحم منطقة برك سليمان السياحية جنوب بيت لحم وتهاجم المواطنين المتنزهين وتجبرهم على مغادرة المكان تحت تهديد السلاح. قوات الاحتلال تقتحم سلفيت وتداهم منازل المواطنين وتفتشها وتعبث بمحتوياتها وتحتجز عددا من الشبان. وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي يدين تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، ويؤكد أن المملكة المتحدة ترفض بشدة الهجمات التي ينفذونها ضد التجمعات الفلسطينية. الرئاسة تدين الهجوم الذي استهدف سفينتين في ميناء دمياط بجمهورية مصر العربية، وتؤكد تضامن دولة فلسطين الكامل مع مصر قيادة وحكومة وشعبا. المؤتمر الوطني 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين في بيانه الختامي يجدد التأكيد على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا والإطار الوطني الجامع له في الوطن والشتات، وأن القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من وطننا فلسطين، ورفض جميع مخططات الضم والاستيطان والتهجير القسري والتجويف. وهذه الليلة يكون الجو دافئا في معظم المناطق. لقاؤنا الإخباري على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

من سهول جنين إلى شواطئ غزة، نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

من قلب فلسطين. مساء الخير للعالم، هنا صوت يحمل الحكاية والأمل، هنا صوت فلسطين.

Thank you.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطيني يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

0: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، نشرة إخبارية موجزة، أهلا بكم. استشهد مواطن اليوم جراء قصف من طائرة مسيرة للاحتلال طريق صلاح الدين الرئيس قبالة منطقة الزويدة ووسط قطاع غزة. في المحافظات الشمالية أصيب الطفل سليم سامي أبو رحمة 10 أعوام برصاص المستوطنين في الظهر مساء اليوم في هجوم على مزرعة أغنام غرب قرية المغير شمال شرق رام الله. في نابلس أصيب شاب بالرصاص الحي في البطن وآخرون بالاختناق بالغاز السام، بينهم أطفال، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في بلدة لجنيد غرب نابلس. في بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال اليوم منطقة برك سليمان السياحية جنوب المدينة وهاجمت المواطنين المتنزهين وأجبرتهم على مغادرة المكان تحت تهديد السلاح. في القدس المحتلة قطع مستوطنون إرهابيون اليوم خط مياه رئيس قرب منطقة الخان الأحمر شرق المدينة، ما أدى إلى حرمان المواطنين من مياه الشرب والري. في جنين اقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم قرية رابا شرقا وانتشرت في عدد من شوارع القرية وأحيائها وأجرت تحقيقات ميدانية مع عدد من الشبان وصورت هويتهم. في قلقيل اقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم بلدات فرعة وعزون وإمتين شرقا وقامت بمداهمة عدد من المنازل وفتشتها. أدنى وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، مؤكدا أن المملكة المتحدة ترفض بشدة الهجمات التي ينفذونها ضد التجمعات الفلسطينية. بعث السيد الرئيس محمود عباس برقيتي تعزية إلى رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، عرب فيها عن أحر التعازي والمواساة الأخوية بضحايا الحرائق التي التهمت مساحات عدة من الأراضي الجزائرية جراء موجة الحر الشديد التي تتعرض لها المنطقة، وبضحايا الحادث الأليم الناجم عن انقلاب حافلة نقل مسافرين في منطقة برحمون الكرمة والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين. كما بعث السيد الرئيس محمود عباس برقية تعزية إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، أعرب فيها عن تضامنه ومواساته الأخوية لوقوع أضرار مادية جسيمة جراء اندلاع حرائق في عدة مناطق في تونس نتيجة موجة الحر الشديد التي تتعرض لها المنطقة. أدانت الرئاسة اليوم الهجوم الذي استهدف سفينتين في ميناء دمياط بجمهورية مصر العربية، مؤكدة تضامن دولة فلسطين الكامل مع مصر قيادة وحكومة وشعبا. وأكدت رئاسة دعم دولة فلسطين الكامل لما تتخذه الشقيقة مصر من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها القومية وحماية أمن مواطنيها ومنشآتها الحيوية، مشددة على أن أمن مصر واستقرارها يشكلان ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها. استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون اليوم وفدا قياديا فلسطينيا ضم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ياسر عباس وعضوي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني وأحمد أبو هولم والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف وسفير دولة فلسطين لدى لبنان محمد الأسعد. وأطلع الوفد الرئيس اللبناني على التحضيرات الجارية لانتخابات المجلس الوطني في الخارج وتحديدا في لبنان والترتيبات لإجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في الوطن. كما شرح الوفد الأوضاع في الضفة الغربية والمعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا نتيجة في ظل جرائم المستوطنين بحماية جيش الاحتلال والحصار الاقتصادي والعدوان الاحتلال المستمر على شعبنا في قطاع غزة. من جهته أكد الرئيس عون أهمية التزام الجانب الفلسطيني بقرار حصرية السلاح والتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية وتنفيذ الخطوات التي اتخذها مجلس الوزراء في هذا السياق، مشيرا إلى أهمية تغليب الخيار الدبلوماسي واستكمال الحوار اللبناني الفلسطيني عبر اللجنة التي شكلت في مجلس الوزراء. جدد المؤتمر الوطني 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين التأكيد على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا والإطار الوطني الجامع له في الوطن والشتات. أعلنت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية مساء اليوم أسعار المحروقات والغاز لشهر آب المقبل، وأظهرت قائمة الأسعار التي نشرتها الهيئة ارتفاعا على مختلف أنواع المحروقات. وبحسب الهيئة فإن سعر لتر البنزين 95 الأكثر شيوعا سيباع بسبع شواكل وتسع أجورات، ارتفع من سبع شواكل وثمانية وثلاثين أجورة، بينما يباع لتر البنزين 98 بتسعة شواكل وارتفع من ثمان شواكل وأربعة وأربعين أجورة. حالة الطقس: يوم غد السبت يستمر الجو شديد الحرارة وجفا في معظم المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من معدلية السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية. نشرة إخبارية مفصلة على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.
2: هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

0: مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل.
1: هنا صوت فلسطين.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.

شهيدا في قصف للاحتلال في قطاع غزة. الاحتلال ومستوطنوه يواصلون عدوانهم وإجرامهم في الضفة. الرئاسة تدين الهجوم الذي استهدف سفينتين في ميناء دمياط بمصر. إلى التفاصيل. استشهد مواطن وأصيب 10 آخرون الليلة في قصف نفذته طائرة الاحتلال استهدف دراجة كهربائية في حي الصبرة ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة. هذا واستشهد مواطن يوم أمس جراء قصف من طائرة مسيرة للاحتلال على طريق صلاح الدين الرئيس قبالة منطقة الزويدة وسط قطاع غزة. كما أصيب عدد من المواطنين في وقت سابق يوم أمس في قصف للاحتلال على مخيم رحماء جنوب منطقة المسلخ غرب خان يونس جنوب القطاع. في المحافظات الشمالية أصيب طفل 15 عاما بالرصاص الحي في القدم الليلة خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت فجر جنوب بيت لحم. في رام الله أصيب طفل 10 أعوام برصاص المستوطنين في الظهر مساء أمس في هجوم على مزرعة أغنام غرب قرية المغير شمال شرق المحافظة. في نابلس أصيب شاب بالرصاص الحي في البطن وآخرون بالاختناق بالغاز السام بينهم أطفال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في بلدة الجنيت غرب نابلس. واعتدت قوات الاحتلال يوم أمس على شاب 22 عاما بالضرب قرب حاجز عورتة جنوب نابلس. كما اعتقلت قوات الاحتلال يوم أمس 11 مواطنا خلال اقتحامها قرية تل جنوب غرب نابلس. في القدس المحتلة قطع مستوطنون إرهابيون يوم أمس خط مياه رئيس قرب منطقة الخان الأحمر شرق المدينة ما أدى إلى حرمان المواطنين من مياه الشرب أو الري. في جنين اقتحمت قوات الاحتلال مساء أمس قرية رابا شرقا وانتشرت في عدد من شوارع القرية وأحيائها وأجرت تحقيقات ميدانية مع عدد من الشبان وصورت هويتهم. في قلقيل اقتحمت قوات الاحتلال مساء أمس بلدات فرعة وعزون وإمتين شرقا وقامت بمداهمة عدد من المنازل وفتشتها. بعث السيد الرئيس محمد عباس برقيتي تعزية إلى رئيس الجزائر عبد المجيد تبون أعرب فيها عن أحر التعازي والمواساة الأخوية بضحايا الحرائق التي التهمت مساحات عدة من الأراضي الجزائرية جراء موجة الحر الشديد التي تتعرض لها المنطقة وبضحايا الحادث الأليم الناجم عن انقلاب حافلات نقل مسافرين في منطقة برحمون الكرمة والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين. كما بعث السيد الرئيس محمود عباس برقية إلى الرئيس التونسي قيس سعيد أعرب فيها عن تضامنه ومواساته الأخوية لوقوع أضرار مادية جسيمة جراء اندلاع الحرائق في عدة مناطق في تونس نتيجة موجة الحر الشديد التي تتعرض لها المنطقة. أدانت الرئاسة يوم أمس الهجوم الذي استهدف سفينتين في ميناء دمياط بجمهورية مصر العربية مؤكدة تضامن دولة فلسطين الكامل مع مصر قيادة وحكومة وشعبا. وأكدت الرئاسة دعم دولة فلسطين الكامل لما تتخذه الشقيقة مصر من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها القومي وحماية أمن مواطنيها ومنشآتها الحيوية، مشددة على أن أمن مصر واستقرارها يشكلان ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها. استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون يوم أمس استقبل وفدا قياديا فلسطينيا ضم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ياسر عباس وعضوي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني وأحمد أبو هولي والمشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني الوزير أحمد عساف وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية محمد الأسعد. وأطلع الوفد الرئيس اللبناني على التحضيرات الجارية لانتخابات المجلس الوطني في الخارج
وتحديدا في لبنان والترتيبات لإجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في الوطن. كما شرح الوفد الأعضاء في الضفة الأوضاع في الضفة الغربية والمعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا في ظل جرائم المستوطنين بحماية جيش الاحتلال والحصار الاقتصادي والعدوان عدوان الاحتلال المستمر على شعبنا في قطاع غزة. من جهته أكد الرئيس عون أهمية التزام الجانب الفلسطيني بقرار حصرية السلاح والتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية وتنفيذ الخطوات التي اتخذها مجلس الوزراء في هذا السياق، مشيرا إلى أهمية تغليب الخيار الدبلوماسي واستكمال الحوار اللبناني الفلسطيني عبر اللجنة التي شكلت في مجلس الوزراء. جدد المؤتمر الوطني 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين جدد التأكيد على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا والإطار الوطني الجامع له في الوطن والشتات. وأكد المؤتمر في بيانه الختامي يوم أمس أن القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من وطننا فلسطين، ورفض جميع مخططات الضم والاستيطان والتهجير القسري والتشويع. أعلنت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية مساء أمس أعلنت أسعار المحروقات والغاز لشهر آب المقبل، وأظهرت قائمة الأسعار التي نشرتها الهيئة ارتفاعا على مختلف أنواع المحروقات. وبحسب الهيئة فإن سعر لتر البنزين 95 الأكثر شيوعا سيباع بسبع شواكل وتسعة وتسعين أجورة ارتفاعا من سبع شواكل وثمانية وثلاثين أجورة، بينما يباع لتر البنزين 98 بتسع شواكل وخمس أجورة ارتفاعا من ثمانية شواكل وأربعة وأربعين أجورة، ولتر السولر بثمانية شواكل وستة وخمسين أجورة ارتفاعا من سبع شواكل وتسعة عشر أجورة، ولتر الكاز بثمانية شواكل وستة وخمسين أجورة. كما تباع اسطوانة الغاز 12 كيلوغرام بخمسة وثمانين شكل. حالة الطقس: اليوم السبت يستمر الجو شديد الحرارة وجفا في معظم المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. سيداتي وسادتي، كانت هذه خاتمة نشراتنا الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها: شهيدا في قصف للاحتلال في قطاع غزة، الاحتلال ومستوطنوه يواصلون عدوانهم وإجرامهم في الضفة، الرئاسة تدين الهجوم الذي استهدف سفينتين في ميناء دمياط بمصر. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: هنا صوت فلسطين. سيدتي وسادتي، ننتقل وإياكم في بث مشترك مع تلفزيون فلسطين وهذه الجولة الإخبارية.
1: المشروعة التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وصون سلامة مواطنيها. جدد المؤتمر الوطني 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين التأكيد على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والإطار الوطني الجامع له في الوطن والشتات. وأكد المؤتمر في بيانه الختامي أن القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الوطن الفلسطيني. ورفض جميع مخططات الضم والاستيطان والتهجير القسري والتجويع، وشدد على أن الاتحاد العام لطلبة فلسطين سيواصل حضوره السياسي والدبلوماسي والطلابي في الساحات العربية والدولية دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني وفضحا لجرائم الاحتلال وتعزيزا للاعتراف الدولي بدولة فلسطين.
2: باسمي واسم أعضاء الهيئة التنفيذية المنتخبين نبارك لأبناء شعبنا الفلسطيني في كل أنحاء العالم نجاح هذا المؤتمر. هذا المؤتمر هو صوت الطالب والشعب الفلسطيني في كل أنحاء العالم. أنا أشكر جميع من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر على صعيد الأشقاء اللبنانيين وعلى صعيد المستوى الرسمي والقيادي للشعب الفلسطيني، وأتمنى التوفيق لزملائي في الهيئة التنفيذية، والشكر الخاص أيضا لأعضاء اللجنة الموجودين في قطاع غزة الحبيب على دعمهم والعمل على إنجاح هذا المؤتمر سويا. اليوم نحن نقف أمام تحدي جديد، مرحلة جديدة إن شاء الله راح ترتسم بإنجازات للطلاب والشباب الفلسطينيين في كل أنحاء العالم.
3: في البداية بوجه التحية للقيادة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلة بالسيد الرئيس محمود عباس على إنجاح فعاليات المؤتمر 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين بعد انقطاع دام 36 عاما. إن هذا الاستحقاق هو تأكيد على تعزيز دور الشباب في إعادة بناء المؤسسات وفي وتمكينهم أيضا في مراكز صنع القرار.
4: بداية بعد 36 عام من غياب تفعيل دور الاتحاد العام، اجى الاتحاد العام هون ليبرز دور الطلبة الفلسطينيين ويجمع هاي الطلاب الفلسطينيين من كافة الشتات الفلسطيني والضفة وأهلنا بغزة اللي حضروا كمان عزوا، ليبرز دور الطلبة الفلسطينيين خصوصا بهاي المرحلة اللي عم يمر فيها قضيتنا الفلسطينية أمام حراك طلابي لازم يتم توجيهه من خلال هذا الاتحاد الطلابي ومن خلال الأوضاع اللي عم يمر فيها شعبنا بغزة. فكان ضروري أن يكون في منبر يمثل هذا الطالب الفلسطيني يحمل همومه وروايتنا الفلسطينية قضيتنا الفلسطينية وهي الرواية إلى المحافل العربية والمحافل

0: المحافل الدولية ويدافع عنا. فالاتحاد الطلاب الفلسطينيين هو خير ممثل لهاي الفئة الطلابية بما يخدم مصلحتها، ونتمنى أن يضخ كوادر طلابية جديدة تواكب هذه المرحلة التي نخوضها.
1: أظهر استطلاع معاريف الأسبوعي استمرار تقدم حزب يشار برئاسة جادي أيزنكوت في سباق الانتخابات الإسرائيلية، لكن لا يزال من غير الواضح إذا كانت أحزاب المعارضة ستتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة.
2: يواصل حزب يشار برئاسة جادي أيزنكوت تقدمه في استطلاعات سباق الانتخابات الإسرائيلية، لكن لا يزال من غير الواضح إذا كانت الأحزاب الصهيونية في المعارضة ستفوز بأغلبية مقاعد الكنيست وتشكل الحكومة المقبلة، إذ يستمر تراجع قائمة بيحاد التي يرأسها نفتالي بنت. وليس واضحا أيضا إذا كان خوض حزب جديد للانتخابات وتجاوزه نسبة الحسم سينضم لكتلة أحزاب المعارضة أم لا. وفق استطلاع صحيفة معاريف العبرية، فإنه في حال جرت انتخابات للكنيست بالوقت الراهن ستكون النتائج كالتالي: سيحصل حزب يشار على 23 مقعدا، والليكود على 22 مقعدا، وقائمة بيحاد على 15 مقعدا، وإسرائيل بيتينو على 10 مقاعد، والديمقراطيين على 9 مقاعد، ويهودوت هتورا على 8 مقاعد، وقوة يهودية وحزب شاس على 7 مقاعد لكل منهما، والجبهة العربية للتغيير والقائمة الموحدة والصهيونية الدينية على 5 مقاعد لكل منهم، وحزب بيت صهيوني برئاسة حيلي تروبير ويوعز هندل على 4 مقاعد. بهذه النتائج تكون قوة أحزاب المعارضة 57 مقعدا إلى جانب 4 مقاعد لحزب بيت صهيوني الذي لم يعتبر الاستطلاع بشكل مؤكد أنه سيكون جزءا من كتلة المعارضة، فيما تحصل أحزاب الائتلاف على 49 مقعدا والأحزاب العربية على 10 مقاعد. هذا الاستطلاع يأتي في ظل توقعات بخوض حزبين جديدين انتخابات الكنيست أحدهما لن يتجاوز نسبة الحسم، وليس مضمونا أن ينضم أي منهما للمعارضة وتشكيل الحكومة المقبلة، فيما تعتقد أكثرية أن أيزنكوت ينبغي أن يقود أحزاب المعارضة في الانتخابات. وبخصوص المرشح الأنسب لتولي منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية مقابل رئيسها الحالي بنيامين نتنياهو، أيد 44% بنت مقابل 39% لنتنياهو، وأيد 48% أيزنكوت مقابل 38% لنتنياهو، وأيد 43% نتنياهو مقابل 39% لأفيغدور ليبرمان. محمود مظلوم، تلفزيون فلسطين.
1: أدانت بريطانيا مخططات الاستيطان واعتداءات المستوطنين المتواصلة على الفلسطينيين في الضفة، مؤكدة أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوض إمكانية التوصل إلى حل الدولتين الذي يعتبر الطريق الوحيد لتحقيق سلام دائم. ووصف وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني ستيفن داوتي في بيان له اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية بالشنيعة وغير المقبولة، مطالبا بحماية المدنيين واحترام القانون الدولي ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف، وداعيا سلطات الاحتلال إلى وقف هجمات المستوطنين فورا. أصيب شاب بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق بينهم أطفال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في بلدة لجنيد غرب نابلس، فيما اقتحم مستوطنون بلدة تل جنوبا، كما هاجموا أراضي المواطنين الزراعية في بورين وأضرموا النيران فيها، ما أدى إلى احتراق عدد من أشجار الزيتون.
3: صعد المستوطنون هجماتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم في قرى وبلدات تل وصرة والجنيد وبورين بعد أن نفذوا مسيرات انطلقت نحو أراضي المواطنين في بلدة تل التي ارتقى فيها 4 شهداء الأسبوع الماضي بهجوم للمستوطنين.
4: قطاع المستوطنين هناك انتشار للمسيرة كبيرة وإغلاق للشوارع منذ الأمس. الجيش الاحتلال مهد لهذه المسيرة بإغلاقه للشوارع وقطع الطرقات بالكامل وأطلق يد العنان لقطاع المستوطنين. وهناك تحديدات للمنطقة في سرة في تل في عراق بورين في منطقة جنيد، كل هذه المنطقة هناك تحذيرات لهم أن هناك سيكون مسيرة، وبالتأكيد لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا التحدي الذي أصبح يدق على أبوابنا وعلى نوافذنا. نحن سنحمي أعداد مهما كلف الثمن.
3: المستوطنون جابوا شوارع بلدات تل وصرة والجنيد وهاجموا منازل المواطنين وممتلكاتهم، مما أدى إلى إصابة شاب بعيار ناري في البطن وآخرين بحالات اختناق بعد أن أغلقت قوات الاحتلال كافة الطرق لإفساح المجال أمام المستوطنين لتنفيذ اقتحاماتهم.
4: المستوطنين يقتربوا كل يوم رويدا رويدا إلى مناطق السكن، وبالتأكيد ما حدث في سرة وكل المناطق من حالة مقاومة شعبية للمستوطنين وفي منطقة تل وبوركا وكل المناطق واللبن بهذا بالتأكيد هو عهد جديد. ونقول الاحتلال وقطع المستوطنين يعني لا، إذا بقيت الحالة هذا بالتأكيد لن نقف مكتوفي الأيدي، الكل سيساهم في حماية أبناء شعب الفلسطيني وحماية عائلاته، وهذا يعني بالتأكيد هو العالم يتحمل مسؤولية الصامت الساكت على عدوان الاحتلال وقطاع المستوطنين.
3: ما تواجهه القرى الفلسطينية من عدوان متواصل أدى إلى الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي المواطنين في القرى والبلدات التي تتعرض لاعتداءات يومية من قبل المستوطنين الذين يسعون إلى إقامة المزيد من البؤر الاستيطانية. تحولت قرية تل إلى منطقة عسكرية مغلقة يحظر على المواطن الفلسطيني الدخول والخروج منها وإليها، على اعتبار أن قواتها عمدت هذا اليوم إلى منع المواطن الفلسطيني من الوصول إلى أرضه، وذلك بهدف إفساح المجال للمستوطنين بالانتشار في أراضي المواطنين لتحويلها إلى بؤر استيطانية. من قرية تل، خليل أبو عرب، تلفزيون فلسطين.
1: هذا واقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في الضفة بالتزامن مع هجمات شنها مستوطنون بحق المواطنين وممتلكاتهم. ففي محافظة رام الله والبيرة هاجم مستوطنون منزلا في سهل بلدة ترمس عية وخربوا محتوياته، كما هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصل بين قريتي أبو فلاح والمغير. في حين أفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين في مدينة سلفيت وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واحتجزت عددا من الشبان وأخضعتهم للتحقيق الميداني قبل أن تفرج عنهم لاحقا. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من مدينة بيت لحم بعد دهم وتفتيش منزل ذويه. أعلنت سلطات الاحتلال تمديد فترة التواجد العسكري في مخيمات الشمال جنين وطول كرم ونور شمس وإغلاقها 2 إضافيين في ظل استمرار عمليات الهدم والتخريب وتهجير سكان المخيمات الثلاثة.
5: أوامر عسكرية احتلالية جديدة تقضي بتمديد إغلاق مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس 2 إضافيين، ما يعني استمرار عدوان الاحتلال على المخيمات الثلاثة. وبمقتضى هذه الأوامر العسكرية الجديدة يستمر تواجد الاحتلال في المخيمات الثلاثة، وتستمر معه عملية منع النازحين وغيرهم من الدخول إليها أو البقاء فيها أو الخروج منها إلا بتصريح خاص من جيش الاحتلال.
6: استمرار لإثارة الرعب والتدمير بحق المواطنين الأبرياء والعزل حتى يجبر المواطن الفلسطيني أن يرى يعني أن يهاجر سواء كان أو ينزح تحت تهديد السلاح. ونحن كسلطة وطنية فلسطينية يعني متنبهين من هذا الإجراء الإسرائيلي الغاشم، ونحن ندعم مواطننا في الثبات والصمود على أرضه حتى تزول هذه الغمة.
5: تمديد فترة التواجد العسكري التي بدأت بمخيم جنين في 21 من كانون الثاني العام الماضي تأتي في ظل استشراء سرطان الاستيطان والحصار الاقتصادي وتردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطنين خاصة النازحين منهم، مع مواصلة عمليات الهدم والعبث بجغرافيات المخيمات في جنين وطول كرم. محمود سمويري، تلفزيون فلسطين، جنين.
1: وفي بلدة بيت ليد شرق محافظة طول كرم يتواصل التمدد الاستيطاني على حساب أراضي البلدة، إذ شهدت السنوات الماضية إقامة عدد من البؤر الاستيطانية في محيطها، ما أدى إلى سلب مئات الدنومات ومنع أصحاب الأراضي والمزارعين من الوصول إلى مساحات أخرى من أراضيهم.
7: على مدى السنوات الماضية عانت بلدة بيت ليد الواقعة شرق طول كرم من توسع استيطاني أقيم على أراضيها بفعل مستوطنة عناف وبؤر أخرى، عملت على سلب مئات الدنومات من الأراضي ومنعت استغلال مئات أخرى، وهو ما ألقى بظلاله على واقع الزراعة في البلدة التي لطالما اشتهرت بزراعة الزيتون وأراضيها الخصبة، أمر تراجعت معه المساحات المزروعة والمستغلة أيضا لتربية المواشي وغيرها
8: بسبب المضايقات. يعني صار يعني أنا يعني عن أخوي عنده 70 رأس غنم ما بيقدر يطلع فيهن برا البيت، لما طلع بده في خطر وفي مشكلة يعني، فاضطر صار عبء عليه يعني تكاليف يعني الشغل إجراء تكاليف يعني طعمتهن واللي زاد عليه، طبعا هذا كله من مربحه هو من شغله.
9: المستوطنين حجزونا عن عشرات الدلومات، هسا أنا بدي أصل لهذه الأرض من خلال النحلة. اليوم احنا بنفكر في مشروع النحل، هذا مشروع عابر للاستيطان، صح انا بصلش البطس ممكن النحل تصل الارض وصير عندي قوت وصير عندي انتاج بحاجه حتى الى تسويق.
7: المزارعون في بيت ليد اضافه الى مؤسسات البلده يعملون على تحدي العقبات وتجاوزها، خاصه وان الاحتلال يمنع البلده من حفر الابار الارتوازيه لغايه الحصول على مياه الشرب واستغلالها في الزراعه، وهو ما بات يعمق من معاناتها في الحصول على المياه، إضافة إلى أن الجهات ذات الاختصاص تسعى للحصول على المشاريع الزراعية الهادفة لتثبيت المزارع في أرضه في وجه تصاعد الهجمة الاستيطانية التي باتت تحاصر بيت ليد من الشمال والشرق والغرب.
8: توجه في نداء سواء لوزارة الزراعة والأوقاف الزراعية مؤسسات الأنجوز العاملة اللي بتعمل بدعم المزارعين، وإنهم يعني المزارع إنه يقدر يأمن قوت أولاده انها تتوجه لبلدة بيت ليد، تيجي تعمل زيارة تطلع شوف الاراضي الشاسعة اللي موجودة عندنا اللي هي اللبنة الاساسية للتطوير.
7: تصاعد المشاريع الاستيطانية في السنوات الثلاث الماضية كبد المزارعين واصحاب اراضي الزيتون في بيت ليد خسائر فادحة، في وقت ما زال ابناء شعبنا في البلدة مصرين على الحفاظ على الارض ومنع توسع الاستيطان. مهما كانت الظروف صعبة على المزارعين في بيت ليد لأنهم مصرون على الحفاظ على أرضهم في مواجهة كل المخططات الرامية لسلبها عبر الاحتلال ومستوطنيه. إيهاب ضمير، تلفزيون فلسطين، من بلدة بيت ليد شرق طول كرم.
1: يواصل الاحتلال خنق المواطنين في بلدة إذنا غرب الخليل من خلال استمرار إغلاق البلدة والاقتحامات اليومية للمنازل.
10: بلدة إذنا غرب مدينة الخليل يفرض الاحتلال إغلاقا كاملا لكل مداخل البلدة وسط تجديدات عسكرية واسعة التي من شأنها تسهيل عمليات الاقتحامات المتزايدة. فجرا اقتحم الاحتلال البلدة وداهم عددا من منازل المواطنين وعاث فيها خرابا، كما أجرى تحقيقات ميدانية دون تسجيل حالات اعتقال.
11: ما يتعرض له بلدة إذنا كباقي الوطن، بل يعني بزيادة أكثر من عدائات المستوطنين والإغلاقات المستمرة. يعني على صعيد إغلاق مدخل البلدة الرئيسي المغلق منذ أكثر من 3 سنوات مغلق بشكل كامل، وهو الشريان الرئيسي للبلدة سواء للتجارة أو للعلاقات أو للعلاقات الاجتماعية أو الموظفين أو إلى آخره، هذا الشريان معطل. ويعني بصراحة هذا الطريق والإغلاق المستمر لهذه البوابة أدى إلى شلل تام في البلدة.
10: الاحتلال قد طال وصول البلدة من خلال إغلاقها بالبوابة الحديدية بجوار البرج العسكري الجاثم على أراضي المواطنين وإطلاق العنان لقطعان المستوطنين بالمرور عبر الشارع الالتفافي الذي يعرف بشارع 35، وسط أوضاع معيشية صعبة يعيشها مواطنو البلدة في ظل الإغلاق المحكم على البلدة.
11: صراحة البلدة تتعرض لكثير من الاعتداءات، سواء اعتداءات المستوطنين أو مضايقات الاحتلال من خلال الإغلاق ومن خلال عمليات الهدم ومن خلال منع الناس من الوصول إلى أماكن عملها وأراضيها المحاذية لجدار الفصل العنصري أو أراضيها المصنفة الموجودة في المنطقة المصنفة جيم المنتشرة على على على جهات البلدة الأربعة، لأنه إذنها هي عبارة عن فقط 5500 دونم هي المنطقة المسموح البناء عليها.
10: بلدة إذنة كغيرها من مناطق محافظة الخليل التي تشهد أوضاعا صعبة بفعل اقتحامات الاحتلال واعتداءات المستوطنين المتكررة، خاصة القريبة من المستوطنات، إضافة إلى الاعتقالات بين صفوف المواطنين ناهيك عن بث الرعب والخوف أثناء الاقتحام واتباع سياسة العقاب الجماعي في ظل حرمان المواطنين من أبسط حقوقهم.
12: بوابة حديدية لا تتجاوز بضع مترات حولت حياة أكثر من 40,000 نسمة إلى حياة قاسية مليئة بالمخاطر والمعاناة، ناهيكم عن التهديدات والاعتقالات والملاحقة وشد الخناق على المواطنين. عزمي بنات تلفزيون فلسطين، بلدة إذنة غرب الخليل.
1: تمكنت عائلة الشاب محمود الدريملي من قطاع غزة من التعرف على نجلها المفقود منذ أكثر من عامين بعد ظهوره مكبل اليدين ومعصوب العينين في صورة نشرتها مجندة إسرائيلية متباهية بتنكيلها به.
13: بعد أن ظل مصيره مجهولا طوال عامين من البحث والانتظار، تلقت عائلة الشاب محمود الدريملي أول خيط يقودها إلى معرفة مصير نجلها المفقود، ليس عبر مؤسسة حقوقية أو رد رسمي من سلطات الاحتلال، بل من خلال صورة نشرتها مجندة إسرائيلية ظهر فيها مكبل اليدين ومعصوب العينين. فقدت آثار محمود الدريملي وهو من حي الصبرة جنوبي مدينة غزة أثناء محاولته العودة من جنوب القطاع إلى شماله عام 2024، وشكلت الصورة التي نشرتها المجندة أول دليل تتلقاه العائلة على أن ابنها لا يزال على قيد الحياة وأنه محتجز لدى سلطات الاحتلال. وكانت المجندة الإسرائيلية نيكول ستيلما شيفسكي قد نشرت الصورة عبر منصة إنستغرام ضمن ألبوم قد احتفلت به بانتهاء خدمتها العسكرية في جيش الاحتلال قبل أن تسارع إلى حذفها إثر موجة واسعة من الانتقادات التي طالت منشورها على منصات التواصل الاجتماعي. وبالنسبة إلى عائلة الدريملي، لم تكن الصورة مجرد مشهد صادم يوثق معاملة مهينة لمحتجز، بل كانت أول إجابة عن السؤال الذي لازمها لأكثر من عامين بشأن مصير نجلها. ويقول شقيق محمود إن رحلة البحث عنه بدأت منذ اللحظة الأولى لفقدانه، إذ تواصلت العائلة عشرات المرات مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وقدمت بلاغات رسمية، كما وراجعت مؤسسات حقوق الإنسان وسألت الأسرى والمحررين عنه في كل فرصة، لكن دون جدوى، إلى أن جاءت هذه الصورة لتمنحها بارقة أمل بأن محمود لا يزال على قيد الحياة. ليست هذه المرة الأولى التي تتحول بها صورة ينشرها جنود الاحتلال على وسائل التواصل الاجتماعي إلى خيط يقود عائلات إلى أبنائها المفقودين. ففي مطلع تموز أثارت صورة نشرها جندي إسرائيلي لمحتجز في وضعية مهينة جدلا واسعا بعدما أعلنت أربع عائلات أن الشخص الظاهر بها هو ابنها، استنادا إلى العلامات الجسدية التي بدت في الصورة. وتأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء من جديد على الجرح المفتوح الذي تمثله قضية المفقودين في قطاع غزة، وهي قضية لا تزال تلقي بظلالها على آلاف العائلات التي تعيش بين الأمل والانتظار في ظل غياب معلومات مؤكدة عن مصير أبنائها واستمرار المطالبات بكشف أماكن وجودهم وضمان حق ذويهم في معرفة الحقيقة. لتلفزيون فلسطين، دانا أحمد.
1: يخطو مئات الأطباء الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة أولى خطواتهم المهنية بعد رحلة دراسية أثقلت كاهلها الحرب والنزوح. ففي القاهرة سلمت سفارة فلسطين شهادات مزاولة المهنة لتؤكد أن العلم يبقى قاعدة أساسية نحو المستقبل رغم كل التحديات.
14: أن نحل عدد من أزمات
15: احتفت سفارة دولة فلسطين في القاهرة بتسليم شهادات مزاولة المهنة لمئتين وواحد وعشرين من خريجي الطب البشري وطب الأسنان من أبناء قطاع غزة المتواجدين في مصر بعد اجتيازهم الامتحانات التي عقدت في القاهرة في خطوة تفتح أمامهم بداية جديدة في مسيرتهم المهنية رغم ظروف الحرب والنزوح.
16: الشهادة دي مهمة جدا لنا احنا كدكاترة يعني بالنسبة للعمل لمزاولة العمل في بعض المستشفيات في مصر هنا وبعض لو احنا اضطر احنا مثلا نسافر دول الخليج يعني. بصراحة يعني شكر قائم لكل القائمين على العمل من وزارة الصحة من وزارة الخارجية من الإخوة في شؤون التعليم في السفارة دولة فلسطين بصراحة يعني ريحونا جدا جدا يعني.
17: نظرا لظروف الحرب احنا مش عارفين نرجع غزة عشان نعمل مزاولة المهنة ونكمل مسيرتنا المهنية في غزة فالحمد لله هم ساعدونا وسهلوا علينا كتير في انهم عملوا المبادرة هذه بدل ما يعني يعيق المسيرة المهنية تبعتنا فإحنا بنشكر وزارة الصحة ووزارة الخارجية والسفارة على هذه المبادرة اللي ساعدتنا كتير يعني في مسيرتنا.
15: السفارة أكدت حرص القيادة الفلسطينية على دعم الطلبة والخريجين مشيدة بالجهود المشتركة التي أسهمت في استكمال مسيرتهم العلمية والمهنية.
18: قررت سفارة دولة فلسطين أن تقيم هذه الامتحانات هنا في سفارة دولة فلسطين بالقاهرة وهذا ما تم بإشراف كامل من وزارة الصحة الفلسطينية وكل القائمين على العملية التعليمية والطبية في فلسطين واليوم نتوج هذا العمل بتوزيع هذه الشهادات لكي يستطيع كل طبيب فلسطيني أنهى كل ما عليه من ممارسة مهمته الإنسانية النبيلة في رفض القطاع الطبي الفلسطيني في الوطن.
15: وفي ختام اللقاء أدى الأطباء قسم المهنة بشكل جماعي قبل تسلم شهاداتهم في مشهد جسد انتقالهم من مقاعد الدراسة إلى ميادين العمل ورسالة تؤكد أن العلم يظل أحد أبرز عناوين الصمود الفلسطيني. من القاهرة سالي السكني تلفزيون فلسطين.
1: في تونس يحرص منظمو الفعاليات الثقافية على الحضور الفلسطيني وتسليط الضوء على معاناة شعبنا في ظل تصاعد انتهاكات الاحتلال.
19: لا يقتصر الدعم التونسي لفلسطين على الوقفات التضامنية فقط بل يشمل أيضا حضورا قويا لقضيتها في المشهد الثقافي من خلال معارض فنية وعروض مسرحية وموسيقية إلى جانب مبادرات أدبية تسلط الضوء على معاناة أبناء شعبنا.
20: حرب ثقافية وحرب اجتماعية وحرب حضارية بالأساس وتاريخية قبل أن تكون حرب عسكرية. نعم المقاومة العسكرية الميدانية يعني والسياسية والمفاوضات مهمة جدا وعنصر أساسي لكن لابد من التركيز والمحافظة على النفس الثقافي على الحضور الثقافي والتربوي والاجتماعي والحضاري لكل مكونات الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارج فلسطين عن طريق معارض الكتب عن طريق الحفلات الفنية الموسيقية الملتزمة عن طريق كل ما هو انتاجات ومنتجات ثقافية توثق للقضية الفلسطينية تناسب القضية الفلسطينية وتحفظ عنصر مهم جدا يحاول الكيان الصهيوني الغاشم أن يطمسه وهو العنصر الثقافي التاريخي الحق للشعب الفلسطيني.
19: ولا تزال الوقفات التضامنية والمسيرات مستمرة في العاصمة تونس وعدد من المدن الكبرى بمشاركة ناشطين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني للمطالبة بوقف الحرب وإنهاء معاناة أبناء شعبنا من انتهاكات الاحتلال المتواصلة.
21: إسرائيل اليوم هي معنى سرطان في الجسم العربي والإسلامي ولابد من التحرك بقوة وإحنا هذه الوقفة على بساطتها هي صوت نرفعوه معناتها باش من جملة الحراك العالمي اللي هو موجود في عديد من البلدان، وتونس بالإمكانيات المتواضعة نحب نوصلوا الصوت هذايا أننا نحن معناتها متضمنين مع الأخوة في فلسطين، وكذلك معناتها أنه احنا مش نبذل كل ما نقدر لوقف هذا العدوان المستمر على فلسطين وعلى العرب والمسلمين.
19: ويعكس هذا الحراك الثقافي والشعبي تمسك التونسيين بمساندة الحق الفلسطيني في مشهد يتجدد باستمرار، ويؤكد أن التضامن مع فلسطين لا يقتصر على المواقف الرسمية فقط، بل يمتد إلى الفعل الثقافي والحضور الميداني. لتلفزيون فلسطين، حياة بن هلال، تونس.

0: في محيط قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي بأربع قذائف مدفعية قبل أن تتوغل في عدد من القرى والبلدات الواقعة بالريف الغربي واعتقال عدد من الشبان من أبناء القرى. الاعتقالات التعسفية وتجريف الأراضي الزراعية وتقطيع أوصال القرى والبلدات الجنوبية لا يقتصر على ريف القنيطرة بل يمتد إلى الريف الغربي لمحافظة درعا حيث تمنع قوات الاحتلال المتواجدة في المنطقة الأهالي من الوصول إلى أراضيهم والرعي في تلك المنطقة من خلال إقامة النقاط العسكرية وإطلاق النار العشوائية على منازل المواطنين في حوض اليرموك في ريف درعا الغربي. الجدير بالذكر هو موقف الأمم المتحدة الذي جاء على لسان أمينها العام أنطونيو غوتيريش الذي زار دمشق وأدان ممارسات الاحتلال في الجنوب السوري وطالب بانسحابها وفق اتفاق عام 1974. وفي ذات السياق تطالب دمشق باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقا للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري. لتلفزيون فلسطين إياد خلف دمشق.
1: نفذ جيش الاحتلال تفجيرا ضخما في منطقة الشقيف جنوب لبنان تسبب بموجات أرضية تعادل هزة أرضية بلغت قوتها 3.8 درجة على مقياس ريختر، زعما أنه دمر أنفاقا أسفل قلعة الشقيف.
2: هزة أرضية بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر أعلن عنها مركز الجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، إلا أنها لم تكن هزة أرضية طبيعية، إنما نتيجة لتنفيذ الاحتلال واحدة من أضخم عمليات التفجير الممنهجة في المنطقة الواقعة بين قلعة شقيف والأطراف الشرقية لبلدة يحمر شقيف. مسافة تزيد عن 1000 متر تمتد من الطرف الجنوبي للقلعة باتجاه الجنوب، تغيرت معالمها بالكامل بعد أن استخدم الاحتلال ما يقارب 700 طن من المتفجرات، خلفت أضرارا جسيمة في قرى أرنون وكفر تبنيت وسمعت أصداؤها في كافة المناطق في الجنوب اللبناني. وفي ذات السياق تعرضت بلدة طلوسة قضاء مرجعيون لقصف مدفعي عنيف، فيما شهدت المنطقة الواقعة عند تلة برعشيت لجهة بلدة عيناتا في قضاء بنت جبيل تحركا كثيفا للآليات العسكرية الإسرائيلية، إضافة لاستهداف منطقتي المنصوري ومجدلزون وبيوت السياد قضاء صور بالقذائف المدفعية والقنابل الصوتية التي يلقيها الطيران المسير بتزامن مع نسف عدد من المنازل، فيما سمعت أصوات الانفجارات والارتجاجات القوية في القطاعين الشرقي والغربي. هذا الواقع الميداني والنهج المتواصل من الخروقات اليومية يلقي بثقله على اللبنانيين من جهة وعلى المسار التفاوضي المباشر من جهة ثانية، والذي من المتوقع أن تستكمل جلساته مطلع الأسبوع المقبل في العاصمة الإيطالية روما لبحث سبل توسيع ما يسمى المناطق التجريبية وآليات الانسحاب منها والتفاصيل الفنية ذات الشأن. بلا الحجازي، تلفزيون فلسطين.
1: في غضون ذلك أكد رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير رفض إسرائيل الانسحاب من الأراضي اللبنانية في وقت تعتزم فيه تنفيذ عمليات واسعة في مناطق الجنوب اللبناني.
3: تشهد الجبهة اللبنانية تصعيدا متواصلا في ظل تمسك إسرائيل بمواصلة عملياتها العسكرية ورفضها الانسحاب من المناطق التي احتلتها في جنوب لبنان رغم سريان تفاهمات وقف إطلاق النار. وخلال الأيام الأخيرة كثف جيش الاحتلال من غاراته واستهدافاته بالتوازي مع تعزيز وجوده العسكري في المواقع التي يسيطر عليها، معتبرا أن الظروف الأمنية الحالية لا تسمح بالانسحاب. فعقب استهداف طائرة مسيرة لآلية هندسية إسرائيلية في منطقة تلة علي الطاهر، سارعت المؤسسة الأمنية إلى إجراء تقييمات ميدانية وإعداد سلسلة خيارات للرد شملت بحث تنفيذ عمليات عسكرية كانت قد أرجئت خلال المواجهة الأخيرة مع إيران بطلب من الإدارة الأمريكية. وفي خضم هذه التطورات صعد رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير من لهجته خلال جولة أجراها داخل الأراضي اللبنانية المحتلة، معلنا أن الجيش لن ينسحب من أي منطقة.

0: يسيطر عليها قبل إزالة ما وصفه بالتهديدات الأمنية وضمان أمن مستوطنات الشمال، كما لوح بإمكانية التوغل إلى عمق أكبر داخل الأراضي اللبنانية إذا استدعت التطورات الميدانية ذلك، مؤكدا أن الجيش سيواصل العمل بقوة ضد أي محاولة لإعادة بناء قدرات حزب الله أو ترسيخ وجوده في الجنوب. واعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية هذه التصريحات من أكثر المواقف العسكرية تشددا منذ تثبيت وقف إطلاق النار، وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الجيش بات يمتلك هامشا أوسع للتحرك في لبنان مقارنة بالأشهر الماضية، في ظل إعداد خطط عملياتية جاهزة بانتظار قرار المستوى السياسي. وترى دوائر أمنية إسرائيلية أن الرد على استهداف الآلية العسكرية يجب أن لا يقتصر على ضربة موضعية، بل أن يكرس معادلة ردع جديدة حتى وإن استدعى ذلك تعميق العمليات العسكرية أو توسيعها، وبذلك تبدو إسرائيل ماضية في فرض واقع ميداني جديد في جنوب لبنان يقوم على تثبيت وجودها العسكري ورفض الانسحاب والإبقاء على خيار التوغل والتصعيد قائما كلما ادعت أن مصالحها الأمنية تتطلب ذلك. سلام مشرقي، تلفزيون فلسطين، الجليل.
1: أعلنت باكستان أن واشنطن وطهران يتفاوضان لتهدئة الموقف بعد جولة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران. وقالت وزارة الخارجية الباكستانية أن المفاوضات جارية بين الأطراف، لا سيما فيما يتعلق بمضيق هرمز بهدف خفض التصعيد، لافتة إلى أن باكستان تبذل كل ما في وسعها لإعادة جميع الأطراف إلى مذكرة التفاهم التي وقعت في حزيران والرامية إلى تمهيد الطريق لإنهاء الحرب. وقبل نهاية النشرة نعود ونذكر بأبرز العناوين. شهيدان ومصابون بقصف جوي ومدفعي على القطاع، وترامب يعلن اتفاقا لنزع سلاح حماس بالكامل. إصابات بالرصاص والاختناق وإحراق أراض زراعية خلال اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على محافظات عدة في الضفة. بعد عامين من الإخفاء، عائلة دريملي من غزة تتعرف على نجلها بعد نشر مجندة إسرائيلية صورة توثق تمثيلها به. وقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف ريف القنيطرة، وتفجيرات ضخمة تهز محيط قلعة الشقيف اللبنانية. وصلنا لختام نشرة الحصاد، نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.

هلا الحكومة هاي بتعمل مستوطنات جديدة في كل مناطق الضفة. سموتريش وبن غفير برنامجهم الانتخابي من البداية هو الاستيلاء وانهاء اتفاقية الخليل. وهم يعملون على ذلك. للأسف ما في يعني ردة فعل من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي. هذه الخطوة يعني تصعيدية كبيرة للمدينة وصعبة جدا على سكان المدينة.

قبة الصخرة المشرفة هي من أهم المساجد المسقوفة الموجودة في المسجد القبلي، وقبة الصخرة تم بناؤها في العهد الأموي قبل المسجد القبلي بأربعين عاما. قبة الصخرة هي الصخرة القطرها تقريبا 17 مترا وهي التي تكون خلفنا. الصخرة المشرفة وجدت لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما عاد لما عرج عن يمينها عرج من السماوات عن يمينها، وأيضا لأن بيت المقدس وهذا المكان هو بوابة السماء، وأيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالأنبياء جميعا في هذا المكان، وأيضا أن الرسول لما وصف لقريش بيت المقدس ووصف لهم وصف لهم الصخرة، فلما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخذ يبحث عن هذه الصخرة التي وصفها الرسول عليه الصلاة والسلام، وفعلا لما وجدها جعلها تكون في قلب المسجد الأقصى الذي مساحته هي 144 دلم.

هذا البناء الذي استغرق 40 عاما يدل على ما قامت به المهندسون المسلمون منذ الزمن العثماني، والفسيفساء من الداخل والقبة من الخارج التي طليت بالذهب عيار 21 حجمه سنتيمتر مربع. أيضا هذا يدل على أن كم الاهتمام وكم الرخاء الذي كان منذ العهد الأموي.

والكل ينظر إلى قبة الصخرة ويقول المسجد الأقصى. نعم، قبة الصخرة هي جزء من المسجد الأقصى، جزء من 144 دونم، وهي تختلف عن المسجد القبلي، فلذلك المشهور عند العالم أجمع لأنها معمر وثماني الشكل يعتري القبة الذهبية ويعتبر من العجائب السبعة، فلذلك كان نظر العالم أن توضع دائما صورة قبة الصخرة المشرفة وترسل على أنها المسجد الأقصى. لكن نقول قبة الصخرة هي جزء من المسجد الأقصى، تتسع لتقريبا من 3700 إلى 4000 مصلي في داخلها. يحيط الصخرة المشرفة دربزين خشبي منذ العهد الأموي وجدد في العهد العثماني، وموجود حاليا هذا الدربزين هو منذ العهد العثماني.

قبة الصخرة من الداخل هي خشبية، من الخارج أيضا خشبية، وعليها الألمنيوم الذي هو مطلي بماء الذهب. من الداخل فيها الفسيفساء، هذه الفسيفساء حجمها سنتيمتر مربع، مطلية بعيار بالذهب عيار 21 أو 23. أيضا الفسيفساء التي وجدت، لا نجد في هذه الفسيفساء لا حيوانات ولا أشكال للبشر لأن هذا يحرم في الدين الإسلامي، ولكن تجد فيها ما وجد في القرآن الكريم من آيات من نخيل وأعناب وغير ذلك من الفواكه التي هي في بلاد الشام والتي أيضا ذكرت في القرآن الكريم. ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية، فلذلك تجد هناك ثمانية أعمدة ضخمة هي التي تحمل قبة الصخرة المشرفة، وبالإضافة للأعمدة الصغيرة، فهذه ثمانية، وجعل فيها أربعة أبواب نسبة إلى أربعة فصول السنة، وجعل بها أيضا 12 شباكا، وأيضا فيها 32 شباك من كل يوم تدخل من شباك آخر، تختلف الشمس عند شروقها تخدم من يوم إلى آخر تختلف بدخولها لقبة الصخرة.

الله احنا جينا هنا لقينا المنظر زي ما انت شايف يعني دقرة اول ما سحب الجيش يعني احنا جينا هنا لقينا المنظر المرة يعني هاي المنطقة كانت يعني من احلى المناطق وزي ما انت شايف لقيت مدمرة

المذابح اللي كانوا يشتغلوا فيها في القرى يعملوا مذبحة في قرية يطفشوا عليها 4-5 قرى جنبها. فكانت بلشت فيه لما بلشت المذابح في مذبحة اللي هي مذبحة اللد في الجامع. مذبحة اللد أنا راح سيد أبوي فيها، سيد أبوي مات في المذبحة تبعت جامع اللد، فطلع حوالي يمكن 7-8 قرى اللي هي منطقة كفر عانة، سلمة، الخرية، العباسية، دنيان، بير نبالة، جر طريف، بيت نبالة، كلهم طلعوا هذول لما صارت المذبحة تبعت اللد. بالمقابل صار كان مذبحة كفر قاسم الأخرى طلع مجموعة من القرى. فكانوا يتعمدوا اليهود يعملوا مذبحة في منطقة يطفشوا على هواها 5-6 قرى بدون ما يصلوها، مجرد أن الناس كانت عنا الحمية على العرض وقال أنهم بأخذ البنات وشغلات زي هيك. كان إحنا كمجتمع شرقي أكثر شيء بهمنا شغلة العرض، أنه ما حدا يعتدي على عرضنا. فكانوا يعملوا المذابح هاي بالمقابل الناس تطفش لحالها.

ان فايتين اليهود على البلد وصارين يطخوا وخافوا الناس. اول كاينين ماخذين دير ياسين يعني كتلين منها وشاعر كبار انه بكتلوا الناس، حملوا المفاتيح سكروا الابواب، حملوا المفاتيح انه بدهم يطلعوا عشان بترجعوا، طلع هجروا اشي وتفرقوا، اشي راح على رام الله، اشي راح على بيت لحم، اشي وين ما الناس تفرقوا.

طبعا لجوا لما الناس طلعت يعني في ناس حملت ما حشيت اغراض، ناس ما حملتش، ناس ما توعت، ناس نسيت اولادها في البيوت. يعني احنا انا دار سيدي نسوة واحد من عمامي حاملين حياة ابوي بك، يعني حامل لفة بفكر انه اخوه فيها، وين بعد ما طلع من البلد مشي تقريبا حوالي زي 500-600 متر، بتقول له حياة ستي، بتقول له مش سامع صوت الولد، فقد اللفة اللي حامل اللفة، فيش في حدا، رجع البلد لكوس نايم في الدار، المحل مهم في البيت تبعه، اخذوا واجبهم.

أول ما طلعوا سكنوا في منطقة دير غسانة، لأنه لما طلعوا من الجبل أول قرية واجهتهم هم طالعين من كفرانة بمنطقة دير غسانة. قعدوا في دير غسانة تقريبا حوالي 4 شهور، وبعدين واحد من أولاد بلدنا ظل، العائلة تبعتنا بالذات واحد ظل في دير غسانة، وسيدي جاب ربعه وأجوا على رام الله تحت، سكنوا في رام الله. سكنوا في رام الله، طبعا كانت رام الله يعني عبارة عن لسه مدينة بدائية زي ما بيقولوها، وبلشت الناس تتجمع حولين بعضها، هذا يجيب ابن بلده وهذا يجيب قريبه. لما تجمعت الناس في أمر في المناطق أجوا في منهم على المخيمات، طبعا المخيمات يعني المخيمات طبعا لما جيت أنا عليه في 66، لأنه احنا أول 10 سنين كنا في رام الله تحت ساكنين محل قيادة الشرطة اليوم. فبالتالي نزحت الناس كلها، كانت طريقة النزوح تبعتهم يعني في حال يوسى لها، طلعوا الناس زي ما بيقولوا المثل شحادين على المؤاخذة. اللي كان معه شوية مصاري كدر يحطهم معه جابهن، واللي ما كدرش طلع كما خلقتني يا ربي، يا دوب الواحد الجرد اللي عليه. لما بلشت اللي هي الوكالة وحطوا هيئة الأمم المتحدة والجكالة بدنا نعمل خيم للناس

الوكالة عملتها خيم، صارت تلملم في البساط وين في لاجئين تحط، حطونا هان في الخيم، عملوا لنا مواسير ماي، فيش ماي بكروتة نعبي حسب العيلة، يعني عيلة صغيرة تأخذ لها جالن جالنين في النهار، نطش على عين المشرايط نملع على البيار، نروح على الحطب نحط، فيش شيء. صار يعطونا طحين ورز وسكر وهالناس شو معهم ولا إيش، محافظين على المفاتيح بدهم يرجعوا على بلادهم. بعدين صاروا يحطوا بنوا وحدات الوكالة حسب العيلة، يعني كبار صغار إشي، وقعدنا صار يفتح الشغل، الناس يروحوا مع يحصدوا مع الحصيدة مع جد زيتون أهل البلاد وهالكرة، بعدين صار يتفتح الشغل، صار كل واحد يبني على حسابه، إشي طلع برا إشي ضل في المخيم.

ولا في الخيام عيشتنا مش عيشة. فتحوا لنا مدارس راس الشارع هاي محل الدبابيس وانت جاي هاي للبنات اللي في جنبها اليوم صار حماية هاي كانت للولاد تحت منجرة والولاد فوق يعملوا لنا شنطات شوكياز ايش ولاد امياتنا خايت ناخد هالشنطة ونروح درسونا بس درسونا اللي كانوا يدرسوا من كلب ربي درسوا يعني انا وصلت الخامس ابتدائي في الشيش بعيتني بفهم كل الدنيا

أنا عايشة كنت مع حماتي طول الوقت. أنا يعني لما تزوجت وجيت قعدت عندها بهاي الدار، ضلينا عايشين طول المدة. كانت دائما تخرفنا عن أيام زمان، كيف كانوا لما طلعوا من بلادهم تركوا كل إشي، أخذوا المفتاح الدار، كانوا يمكن يومين ثلاثة أسبوع وبنا نرجع، وما لليوم ما رجعوا. عمتي ماتت بحصرتها، كانت كثير متحصرة على بلادها وكانت حابة تروح ترجع للبلاد.

حكت لنا عن النكبة، قالت إنه لما اليهود إجوا على هاي البلاد وبلشوا عصابات ويخوفوا الناس تخويف وعملوا مجازر، وصار الناس يطلع اللي ينسى مصاري، اللي ينسى ذهبه، اللي ينسى أولاده، اللي من الخوف طلعوا رمحوا كلياتهم، طلعوا مع بعض وكل تفركت الناس، كل ناس راحت على محل.

0: حجتنا احنا اصلها من تل الصافي منطقه الخليل. لما هاجرت في 48 كان عمرها 12 16 سنه. فلما بقيت جامعه الامه المقابله بتوعى النكبه بتفاصيلها لانه مشتها سير على الاقدم من تل الصافي باب الجبرين لتركوميا للخليل، ومن الخليل على عقبه جبر، استقروا في مخيم عقبه جبر. لما صارت الحرب 67 كانت هي متزوجه عاد مع حياه ابوي، وهي واهلها طلعوا على كملوا على عمان. فشوف المراحل اللي مرت فيها، يعني هاي لما طلعت 16 سنه من النكبه توعاها بتفاصيلها. فمش ممكن يلتقي في يوم من الايام انه والله انه ننسى اني انا فلسطيني واني انا من الرمله انا من. سيد عنده 4 اولاد، كل واحد جاب يمكن 7 8. احنا موجودين هنا في رام الله، في منا في الاردن، في منا في زيزيا، في مخيم زيزيا، في منا في الزرقاء، في الجبل الابيض، اتشعثرت الناس. فبالتالي يعني العيله ما ظلت على 2 او 3 اللي طلعوا، صارت اقل عيله المستوى تبعها من 50 ل 60 نفر بتعدي، ويمكن في عائلات تفرعت اكثر من هيك.
1: اهلي طلعوا بال 48 اللي هم ابوي وعمامي، واجوا على رام الله، سكنوا في قريه اسمها عين عريك، انا من مواليد هاي القريه. كنا عايشين أنا وأهلي وعمامي وعماتي كلنا بهاي القرية. بعدين مكثنا فيها ل67. في 67 لما صارت النزحة أهلي طلعوا مع اللي طلعوا على عمان، رحنا استقرينا في عمان. طبعا درسنا وتعلمنا وخلصنا، بعدين رجعت أنا هون.

67 أنا حضرت، كان عيد حسين. طلعنا قالوا هاي اليهود عبروا من النبي سمويل أجوا. احنا كنا عجبنا نتفرج، يقولوا بدهم يجي الجيش العربي، بكى جيش أردني. وقاعدين عجبنا مع الفيلا فوق جبل بكاش بنا نشوف. أجين هالدبابات من عند النبي سمويل نزلت، حامل هالوضع عيد وهالناس اللي حاملة ابنها اللي حاملة بنته ولا عيشي، بس يا ابنه يا بنته. سردنا على المحمى، سرد الجيش معانا تكبب بدهم يقطعوا على ريحة. ضلينا في المحمى في الواد، هالطيارات حمل وهالهاض، وإحنا راجعين صاروا يقولوا اليهود هاي حطوا إعلام بيض على عود ومركو، يعني بده يرجع بيته يرجع. حطينا هالإعلام اللي خركتها اللي منديلها هالعودان ومركنا، جينا كعدنا هنا.

0: الاولاد السنين وش ليش البنات انا كنت ناخذهم رحل نرجيهم على كفرعان نرجيهم على يافا على الرمله. هي انقطعت اجر لجوا بس من ايام الاجتياحات وجايه 2002 لما بلشت الاجتياحات وسكر الطرق وسكر الممرات والمعابر وصار بتصريح فزي ما تقول صار زق. ولكن الجيل تبعنا الاولاد نحن اخذناهم وبن كله بلدك كفرعانة بلدك العباسيه بلدك دنيان بلدك بلدك الرمله.
1: رحنا على لفته ورحنا على المالحه يعني لو نقعد تحت شجره ريحتها غير ريحه بلادك معدون في عرق جدادنا.

احنا اخذونا على لفته منتزه قعدونا وقالوا هاي اراضي لفته. اللفتويات اللي معانا يعرفن يعني الكبار اكبر مننا هاي دار مين هاي شارع مين هاي شارع هيك شارع هيك. بعدين روحنا مركونا على دير طريف هاي كان معانا نسوان عرفن. انا يوم رحنا على المالحه ما عرفتش عرفت ان هاي المالحه عتوصيف امي الجامع موجود الجامع حاطي نصه بلياردو ونصه سكن لليهود. بتحصر الواحد بيشوف ارض بلاده هالشجر لما غريب يكون في بيتك يعني انا اطلع بالغريب بالقوه طلعني من بيت بالغصب مش بارادتي

أول إصابة لأحمد كان عمرك 14 سنة، عبرت رصاصة من هون طلعت من هون، نمت فيه في رمى الله أسبوع وطلع طاب باب الأمعري. كان الشباب يطلع يطلع زيهم، كان كل أسبوع نهار أربعة تكون زي إضراب يعملوا، ما مسكروا علينا حطوا لنا البراميل باب الأمعري، سكروا براميل حطوا، ومن وراء البراميل يكون الشباب رازم عن جيش. وهذا العمارة الخضراء كان عليها جيش، شوف النملة وهي تمشي في الشارع.

الأمعري يعني احنا الفترة الأخيرة الأسبوع اللي مرق يمكن 4 مرات دخل المخيم قوات خاصة تدخل، هذا قبل يمكن 3 أسابيع انكشفت أول مرة، طخوا واحد هم طالعين، دخلوا المرة الثانية على نص المخيم برضه انكشفوا في باب النت، طخوا كمان 2 وطلعوا، صاروا يدخلوا وجه الصبحيات يدخل. يعني احنا الأسبوع اللي مرق وقف الجيب عندنا باب الدار وبالسماعة، في شباب من دمياط من حارتنا منها يعني بيتين بيننا وبينهم، وقفنا عليهم بالسماعة طلعوا غموا هم خذهم وطلعوا. بعدين يعني حتى لما بدهم يجوا على المخيم بدهم لو بدهم مش ياكلوا، مجرد انه بيدخلوا بس مشان يغلسوا على الناس، بدخل الجيب برمي له شويه غاز هان شويه غاز هان، بضرب عليه حجرين بخنق المخيم وبطلع، مجرد استفزاز. فبالتالي يعني هم عندهم الطريقه هاي، وكانه بده كل الشعب الفلسطيني في المرحله الاخيره هاي بدك تتعود تشوفني كل ساعه قدامك.

كمان مش متريحين، مش عايشين. احنا مش عايشين، احنا كل يوم الصبح العصر المغرب الظهر اي وقت بيصير اقتحام. حتى ابن صغير عمره 6-7 سنين الليلة سمع طلقة واحدة، قال ستة اجوا الجيش، فاتوا الجيش. يعني لا الاولاد عايشين، لا مستقرين، لا بالليل بالنهار، فيش راحة بالمرة. هجرونا من بلادنا وما اناش يعني كل الحياة الاقتصادية صعبة، والحياة مع الناس أمراض، فيش علاج، فيش إشي، كمان فيش راحة إنه الاقتحامات بتفوت.

0: انه هاي ارض المعه تبعتهم، بدليل انه قبل 7 اكتوبر يمكن بشهرين لما نتنياهو طلع على الامم المتحده كان حامل خارطه معه ورجعهم كانوا من خارطه الصهيون الكبرى، وقبل اسبوع طلع قال انا هلكيت يعني انا الاله، انا باعتبار المخلص لدوله اسرائيل وانا بدي احقق حلم اسرائيل الكبرى. هذا عندهم المعتقد الديني، فهم بدهم ذريعه اصلا يعني سواء كان على غزه او الضفه الغربيه.
1: نزحة غزة هدول كل يوم بنزحوا كثير، يعني ليل نهار ندعي لهم انه ربنا يفك هالكرب عنهم. الوضع صعب كثير والله يا حبيبتي. اذا الام ابنها بده كمية حليب وملكة مية تعمل له مصيبة، كثير دمار دمار حالهم حياتهم الله يعينهم.
0: فبالتالي يعني عندهم حلم تبعهم زي ما قلت لك ينام يصحوا الاكل الفلسطينيه برا، لانه بدهم يعودوا للمعتقد الديني تبعهم انه هاي ارض المعه تبعتهم، الارض اللي او ربنا اوهبها لهم حسب ما بكون عنده في التوراه.

لما اعطونا حق اللي هي البطاقه هاي وكانه بقول لك خليك انت عايم على وجهك في البلاد، كل البلاد وين بدك تروح انت معك هويه لاجئ، ممكن تكبرك في اوروبا، ممكن تكبرك في الصين، تكبرك في امريكا، بس انه انك تعطيك الحق العوده 100%. بس صور لحد الان كلها عباره عن شعارات، يعني احنا الحق اليوم ضايع باعتبار هي كانت عباره عن فتره، يعني قالوا انه ممكن تكون تمتد سنتين ثلاثه اربعه.

0: تركنا بلادنا وأعطونا هالبطاقة بنتحكم عليها وبدرس أولادنا في المدارس عليها، ونص الشغلات ما بنلاقيهاش مثلا، يعني حتى بالعيادة لما نروح نتحكم معظم الدواء بيشتروا من برا بنلاقيش، وفي مثلا تصوير أشعة طبقيات شغلات هاي ما بنلاقيها، روح على الحكومة على حسابك.
1: لادي بدهم يمحونا، أما إحنا معانا الكرت إنه مش بلادنا، هذا إلنا وطن، إلنا وطن، إلنا وطن، هذا مش بلادنا. يعني أهلينا علمونا إنه إحنا إلنا بلاد، هاي مش بلادنا. إحنا بنعلم أولادنا، أولادنا بعلموا أولادهم إنه مش وطننا، إلنا وطن، إلنا بلاد، إلنا أراضي.
0: لاجئين، احنا لاجئين، معنا كرت المؤان على امل انه اذا صار

بدها تلغي ايش اسمه حق العوده، تلغي ايش اسمه لاجئ، بدليل بيعملوه في المخيمات في منطقه الشمال. وطبعا كان يمكن هذه عمليه تتكرر في بعض في مناطق ثانيه اذا نجحت، لانه بقول لك لما طالما هي المشكله الفلسطينيه الرئيسيه لاجئ، اذا لغينا حق العوده، لغينا كلمه لاجئ، انتهت القضيه الفلسطينيه.

فهي كلمه انه زي ما قلت لك لاجئ بيشتغل حاليا على انه يا عم هاللاجئين هو لما ترامب لما استلم المرحله هاي بقول احنا بدنا نعمل احصاء للاجئين، كان بس اللاجئين اللي طلعوا من 48 موجودين لليوم 250 الف لاجئ اللي هم الجيل الكبير اللي طلع تولد النكبه موجودين لليوم. طبعا الاجيال هاي منين اجت؟ بقول لك بس هم اللاجئين مضبوطين 250 الف واحد اللي حاليا اعمارهم تجاوزت ال 70 اللي هي طلعوا ولا بكره كلهم راح ما ضلش حدا، فبالتالي هذول مش لاجئين.

والله لو يظل ولد فلسطين اللي يظل يقول أنا فلسطيني لاجئ لاجئ، ما بمحو كلمة لاجئ من ضمير الحي.

أهلا بكم في حلقة جديدة من سردية القدس. في هذه المدينة لا يقاس البيت بالمتر المربع ولا ينظر إليه على أنه مجرد جدران وسقف، فالبيت هنا مخزن الذاكرة ورائحة الأجداد والوتد الذي يربط المقدسي بأرضه وثقافته وهويته. لكن في القدس لا يتوقف الخطر عند احتمال الهدم فقط، أحياناً يجبر المقدسي على هدم بيته بيده قبل أن تفرض عليه الجرافات ذلك. الهدم القصري في القدس ليس مجرد إجراء إداري، بل هو سياسة تترك أثرها على الإنسان قبل الحجر وتمتد إلى العائلة والحي

0: الذاكرة وتفتح سؤالا أعمق حول معنى البقاء في هذه المدينة. وفي حلقتنا اليوم لن نكتفي بقراءة الأرقام والإحصاءات، بل سنقترب من التجربة كما يعيشها أهل القدس يوما بيوم، لنفهم كيف تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى اختبار قاس للوجود في المدينة، وكيف يصبح الصمود خيارا يمارس كل يوم حتى داخل البيت نفسه.
1: هنا القدس حيث لا يهدم الجدار وحده، بل تهدم تفاصيل العمر. الهدم القصري معادلة قاسية تضع المقدسي أمام خيارين: أن يهدم بيته بيديه، أو أن يدفع كلفة اقتلاعه من أرضه. ليست مجرد حجارة تتساقط، بل محاولة لاقتلاع الإنسان من مكانه وتهجير الروح من جسد المدينة. لكن سردية القدس لا تنتهي تحت الأنقاض، فالبيوت تهدم، أما الانتماء فلا ينكسر.
2: إحنا ما بنحكي عن حجار، إحنا بنحكي عن ذكريات، عن حياة كانت في البيت. طبعا انت شايف المنطقة، مش بيتي لحالي، بيتي بيت أبو شافع، بيت أبو دياب، عبارة عن دمار. منطقة صارت عبارة عن منطقة دمار. زعل مش على الحجار، الحجار تنبنى كمان مرة، انهدمت بتنبنى. يعني احنا موجودين في الأرض، مش رح نتركها لو تأخرنا بعملية البناء، لكن بالنهاية راح نسوي بناء. هاي الأرض ما بنتركها لا لاحتلال ولا لغيره. لكن هو فترة واحد بزعل على ذكريات داخل البيت، على عيشته داخل البيت لأكثر من 25 سنة، على كل إشي حلو كان داخل البيت، من ذكريات، من أطفال، من حياة زوجية، من كل إشي. يعني الحمد لله رب العالمين، الدنيا ما توقفت. إحنا شعب ما بتتوقف الدنيا عنا مجرد إنه هدم بيت، مستمرين حتى النهاية. أنا تزوجت داخل البيت سنة 2000، في 29/9/2000 كان معركة الأقصى. طبعا جاني أولاد داخل البيت، 5 أطفال داخل البيت، تكبرتهم داخل البيت، عشنا ذكريات حلوة داخل البيت لحد ما يجوا وهدموا البيت. احنا تحت دولة ظالمة، والدولة الظالمة إلى زوال، بنهاية المطاف إلى زوال، يعني لأن الظلم ما بدوم. إحنا قطائر الفينيق بيقولوها، بنطلع من تحت الأرض حتى لو هدموا البيت. إحنا ما بنترك المنطقة، ما بنترك البيت، ما بنترك الحارة اللي إحنا تربينا فيها، ما بنترك القدس، ما بنترك فلسطين على فكرهم إنهم يهجرونا وكذا. فإحنا موجودين لو بنعيش تحت شجرة. خسارة مادية لا يقدر بثمن. إحنا على أرض رباط، أرض فلسطين، أرض سلوان، أرض القدس. إحنا ما بنحكي على خسارة فلوس، وبرجع بقول يعني خسارة ذكريات، خسارة فلوس لا تقدر بثمن. هاي الأرض أرض الأنبياء لا تقدر بثمن، ما بنقدر نحصرها بفلوس بمصاري.
3: أجبرتنا بلدية القدس على هدم هذه الغرفة، وهذه الغرفة تقريبا بس مساحتها يدوب من 15-16 متر، وكتير هو هذا الحمام، وباكي غرفة لبنت صغيرة. فكانت احنا ما كنا مسوين هذه الغرفة على اساس انه بس انا بدي يطلع على الحمام ويخش على الحمام تبكى مظلة له للحمام، يعني مش مستفيدين من هذه الغرفة ولا اشي. فتفاجأنا اخر لحظة انهم جايبين ورقة وانه قرار من القاضي انه لازم ينهدها. فجينا هديتها على بايدي بذاتي، على انه اذا بدها تيجي هي الحكومة او البلدية تهدها راح تغرمني غرامات عالية كثيرة ومش راح أقدر أدفعها، وإحنا جماعة يعني على باب الله ما بنقدرش على هذه الأمور. فاضطرينا حدينا على إيدينا هيكم زي ما أنتم شايفين، مش مستفيدين منها ولا هذا إشي، وخلصنا من هالموضوع على كلياته. فبعوض الله ما بنكون إلا حسبي الله ونعم الوكيل هذا الموضوع. إحنا ثابتين في هذه المنطقة، مش رايحين نطلع من سلوان، لكن هذه يعني أحكام جائرة فيها الشعب المسخم المسكين. فواحد بده يجي يسوي مظلة لباب ضارة أو شغلات زيها بيجي بيهدوله إياها، فمش مخليين حدا يتنفس، وهم مش معنيين إنه حدا يتنفس في هذه المنطقة. وإحنا الحمد لله رب العالمين قاعدين إن شاء الله، شو الله كاتب لنا من رب العالمين بدنا نوصل، والحمد لله رب العالمين صامدين إن شاء الله.
1: ليست مجرد حجارة تتساقط، بل محاولة لاقتلاع الإنسان من مكانه وتهجير الروح من جسد المدينة. لكن سردية القدس لا تنتهي تحت الأنقاض، فالبيوت تهدم، أما الانتماء فلا ينكسر.
0: أهلا بكم مجددا. بعد مشاهدة هذا التقرير المؤلم حقيقة، والذي عبر فيه المقدسيون عن ألم كبير من هذه السياسة العنصرية، سياسة الهدم، وخاصة الهدم الذاتي القسري الذي تجبر فيه قوات الاحتلال أصحاب المباني على هدمها بأنفسهم، نستضيف هنا في الاستوديو الأستاذ فادي عباس، نقيب المحامين الفلسطينيين. أهلا بك أستاذ فادي.
4: أهلا وسهلا
0: أستاذ فادي. في البداية أريد أن يعني أطلع من حضرتك على الوضع القانوني لمدينة القدس في القانون الدولي.
4: بطبيعة الحال تعامل القانون الدولي مع مدينة القدس باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، وبالتالي توصيف القانوني أن القانون الدولي وما يندرج ضمنه من قرارات للمرجعات الدولية وهيئة الأمم المتحدة وكل المواثيق والأعراف الدولية. التعامل مع مدينة القدس باعتبارها في جانبها الشرقي باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأرض المحتلة، وبالتالي هي أرض محتلة، وما يتم التعامل أو ما يتم القيام به من قبل القوة القائمة بالاحتلال لا يمكن قراءته في سياق القانون الدولي إلا باعتباره فعل احتلالي يغتصب وينتهك أحكام القانون الدولي.
0: إذن كل السياسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال سواء بتقييد الحركة أو منع ممارسة الشعائر الدينية أو سياسات الهدم أو سياسات الإبعاد، كلها في القانون الدولي تعتبر مخالفة للقانون الدولي.
4: بطبيعة الحال كل الإجراءات التي يقوم بها أو التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال هي عمليا إجراءات غير مشروعة، لا يوجد لها سند في القانون الدولي، بل أكثر من ذلك هي تمثل انتهاكا جسيما لأحكام القانون الدولي، وهذا الانتهاك هو عمليا يمكن توصيفه بالقانون الدولي في إطار قراءة القانون الجنائي الدولي باعتباره جرائم قد ترقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
0: إذن لو يعني أخذنا سياسة الهدم وخاصة الهدم الذاتي القسري من ضمن هذه السياسات، كيف يصف القانون الدولي أو القانون حتى الإسرائيلي والفلسطيني هذه السياسة؟
4: إحنا عمليا اليوم القانون الجنائي الدولي واضح في سياق طبيعة المناخات والظروف التي تضع فيها القوة القائمة بالاحتلال الشعب المحتل، بما في ذلك يعني سياسات الإبعاد أو الترحيل القسري أو الإخلاء القسري، والتي يمكن توصيفها يعني باعتبارها، وهذا يعني عمليا ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية واضح بهذا المنحى، باعتبار أن المادة السابعة تعاملت مع هذه الحالات ومع هذه السياسات باعتبارها جرائم حرب، والمادة الثامنية أيضا تعاملت معها باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، وبالتالي لا يمكن قراءة هذه السياسات بفعل القوة القائمة للاحتلال على شعب محتل إلا في سياق منطوق المساءلة الجزائية والجنائية باعتبارها تمثل عمليا جرائم وفق أحكام القانون الدولي الجنائي.
0: أستاذ فادي، في العام 2025 كان في تقريبا 390 عملية هدم في محافظة القدس سواء داخل جدار الفصل العنصري أو في ما يسمى ضواحي مدينة القدس، لكن في الست شهور الأولى من هذا العام حسب تقرير محافظة القدس هناك ما يقارب 290 عملية هدم، وهذا يعني يسجل ارتفاع كبير في عملية الهدم بالنسبة لهذا العام عن العام الماضي. ما هي الذرائع التي تسوقها قوات الاحتلال من أجل فرض عملية الهدم أو إخطار الهدم للمواطن المقدسي؟
4: يعني عمليا منذ اللحظة الأولى لاحتلال الجزء الشرقي من المدينة عام 67، إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال تعاملت مع مدينة القدس باعتبارها عمليا هي جوهر الصراع في إطار حالة قامت خلينا نقول هندسة العمران بما يخدم مصالحها الديمغرافية بهدف تقليل العدد السكاني الفلسطيني العربي في هذه المدينة، وبالتالي يعني شرعت جملة من التشريعات والسياسات التي تهدف يعني لخلق بيئة طاردة للسكان الأصليين الفلسطينيين من هذه المدينة، ومن ضمن ذلك يعني سياسات هندسية عمرانية عمليا وضعت الفلسطيني في مناخات لا يستطيع بالوضع الطبيعي تحملها. وإذا يعني بدنا نعود على لا لا لا وهذا إحصائيا وفق التقارير التي تحدثت عنها الصادرة عن الجهات الرسمية وأيضا الجهات الأممية، يعني ما لا يتعدى 10% من المساحة الجغرافية للمدينة المقدسة هي وضعت في الإطار التنظيمي اللي هو لا يكفي لاحتياجات السكان الطبيعية، وبالتالي يعني وضعت

0: بالضرورة في إطار يعني برنامج منهجي للتهجير والإخلاء القسري واللي وصفناها قبل قليل باعتبارها جرائم دولية.
1: إذن أين يمكن أن يتوجه المواطن الفلسطيني في مدينة القدس؟ يعني إذا كان القضاء الإسرائيلي منحاز لبلدية الاحتلال ولحكومة الاحتلال ولهذه القرارات الجائرة والظالمة، أين يمكن أن يتوجه أصحاب الهدم؟
0: يعني بطبيعة الحال علاقة المستعمر مع المستعمر يعني غير متوازن وغير متكافئ، وهناك طرف ضعيف وهناك طرف يفرض نفسه بالقوة بأدوات مختلفة، وبالتالي يعني الشعب الفلسطيني بما في ذلك المقدسيين يعني عمليا يعيشوا في ضائقة، وهذه الضائقة يعني تتطلب بالضرورة أن يكون هناك موقف أممي واضح لوضع حد لهذا يعني هذا الغلو وهذه العنجهية المفرطة من قبل القوة القائمة بالاحتلال. للأسف الشديد وكما قلت أن القضاء الإسرائيلي شريك في تكريس هذا الاحتلال، الشعب الفلسطيني إذن ينشد العدالة الدولية التي لا زالت غائبة، وبالتالي لابد نقول بشكل واضح وعلن لابد على مؤسسات العدالة الدولية أن تأخذ دورها الطبيعي والمعقول في سياق يعني البحث في هذه الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، توفير الحماية له على الأقل لحماية مقاصد إنشائها القائمة على تكريس سيادة القانون وحقوق الإنسان، وإلا نصبح في شريعة الغاب.
1: يعني هذا يجعلني أطرح سؤال حقيقة أخي فادي، وأنت نقيب للمحامين، يعني هل باتت إسرائيل لا تخشى أو لا تخاف من العقاب الدولي؟
0: يعني بلا شك إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال ما كانت لتقوم به لولا وجود غطاء من بعض القوى العظمى على رأسها الولايات المتحدة في سياق يعني هذا السلوك اللي منحها مكانة اعتقدت تفوق القانون الدولي، وشهدنا يعني أكثر من 60 حالة فيتو على مدار العقود الماضية اللي استخدمتها الولايات المتحدة في حماية التجاوزات الإسرائيلية، وبالتالي للأسف إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال تتعامل بمنطق أنها تفوق القانون الدولي، ولكن يعني إحنا الرهان الشعب الفلسطيني بالتضامن مع أحرار العالم أن حالة المناصرة الحقوقية والشعبية في أرجاء العالم هي في لحظة معينة ستلزم كل الجهات المعنية وعلى رأسها المؤسسات القانونية ومؤسسات العدالة الدولية بأن تأخذ مسار العدالة كأولوية لإنصاف هذا الشعب الذي تعرض يعني على مدار عقود طويلة لظلم غير مسبوق.
1: يعني خطر في بالي سؤال، انه هل لو توجه المواطن الفلسطيني الى القضاء الفلسطيني وصدر قرار، هل يؤخذ به مثلا في القانون الدولي؟
0: يعني هو عمليا هذه كلها يمكن استخدامها كبينات في سياق المسار المساءلة الدولية. نحن عمليا للأسف الشديد لا نستطيع أن نقول أن هناك إمكانية لتنفيذ أحكام القرارات الفلسطينية في مواجهة من يصدر بحقه قرار قضائي من أدوات الاحتلال، لكن كلها هي عمليا شواهد تعزز واقع ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، حالة كاشفة لهذا الاعتداء المتواصل على أبناء شعبنا، والتي يمكن توظيفها يعني كلحظة معينة في سياق الأدلة التي يمكن أن تقدم في لحظة معينة في مسار المسائل القانونية الدولية.
1: يعني أخي فادي، إحدى الضرائع التي تتضرع بها قوات الاحتلال هي ملكية مواطنين يهود أو وكالات يهودية لأراضي في مدينة القدس، سواء في الشيخ جراح أو في وادي الجوز أو في سلوان، أحياء مثل البستان وبطن الهوى كلها تدعي الجمعيات الاستعمارية ملكيتها في الزمن العثماني. يعني لا يمكن لأي قطعة أرض أو أي عقار أن يبقى على طيلة 200 عام دون أن يتغير ملكية هذه الأراضي، وأنت تعلم بأنه كان هناك انتداب بريطاني ثم كان هناك عهد أردني واحتلال إسرائيلي، وبالتالي الملكيات تتغير. يعني كيف ينظر القانون إلى هذا الادعاء؟ يعني كيف ينظر القانون الدولي أو حتى القانون المحلي إلى ادعاء الجمعيات الاستعمارية بأحقيتها وملكيتها لأرض في العهد العثماني، وتريد من المواطنين الفلسطينيين الذين أكثر من 188 عام الآن يسكنون على هذه الأرض باستعادة هذه الملكية؟
0: شوف أخي معروف، يعني من لجهة قراءة القانون الدولي، القانون الدولي يتعامل مع كل الإجراءات التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال باعتبارها إجراءات غير مشروعة، بينما إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال

0: توظف قضاءها لشرعنة إجراءاتها من خلال بعض المستندات التي قد تكون مصطنعة اللي على الأقل تضفي وفق مفهومهم بعض بين قوسين طبعا بين مزدوجين بعض المشروعية على إجراءاتها لغايات تسهيل بسط يدها على أراضي المقدسيين اللي عمليا يحوزوا هذه الأرض ويتصرفوا فيها تصرف هادئ غير منقطع على مدار عقود طويلة لأكثر من 100 سنة. وهناك شواهد يعني كثيرة في هذا الحال. وبالتالي يعني الإجراءات مهما كانت ومهما تم استخدام من وثائق لا أحد يعلم صحتها أو مدى مشروعيتها، ولا أحد للأسف الشديد في ظل التجربة التاريخية مع القضاء الإسرائيلي يثق بما يصدر عن هذا القضاء. لا يمكن أن يغير من حقيقة أن كل الإجراءات هي إجراءات عمليا تقوم بها قوة قائمة بالاحتلال في مواجهة شعب محتل. وبالتالي في قراءتنا لأحكام القانون الدولي لا يمكن أن يتم التعامل مع هذه الإجراءات إلا بوصفها إجراءات تنتهك أحكام القانون الدولي وفي لحظة معينة قد تشكل جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي.
1: أستاذ فادي، السؤال الأخير، نصيحتك كنقيب للمحامين وكقانوني فلسطيني إلى أصحاب هذه العقارات التي يتم إجبار أصحابها على هدمها بيديهم، هدم ذاتي قصري.
0: يعني أنا بعتقد المواطن المقدسي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وهذا يعني الحصار الذي يتعرض له من قبل السياسات التمييزية العنصرية التي تمارسها أجهزة دولة الاحتلال في مواجهته كمواطن أعزل، أنا بقول لابد أن يكون هناك حالة تكاتف مقدسي في سياق يعني عمليا التعاضد لتسهيل حالة البناء. وهذا الأمر يعني يتطلب بالضرورة أيضا أن يكون هناك يعني حالة رسمية متكاتفة تدعم صموده وتعزز من وجوده، على اعتبار أن يعني الظروف الجغرافية العمرانية في المدينة المقدسة صعبة جدا، ووصلنا إلى حد لا يمكن حلها بالشكل الفردي إلا بشكل جماعي، وهذا يحتاج يعني إلى تكاتف مقدسي على المستوى المجتمعي وعلى المستوى الرسمي في ظل وجود حاضنة أوسع فلسطينية وطنية فلسطينية رسمية وحاضنة عربية أوسع التي تعزز من مكانة وجود المقدسي في مدينة القدس، باعتبار أنه يعني هذا الوجود هو جوهر الصراع في الحالة القائمة.
1: أستاذ فادي، في نهاية هذا اللقاء بدي أشكرك على هذه الإضاءة، وأنت نقيب المحامين الفلسطينيين، وعلى أمل إن شاء الله أن ننجح يوما من الأيام في مقاضاة هذا الاحتلال الغاشم في كل الجرائم التي يرتكبها ضد أهلنا سواء في مدينة القدس أو في الضفة الغربية أو حتى في قطاع غزة. شكرا لك.
0: شكرا جزيلا.
1: أعزائي المشاهدين، في الختام، تبقى القدس عصية على المحو، فالبيوت وإن هدمت تظل جذورها ضاربة في عمق الأرض، لأن الحكاية لا تكتب بالحجارة والخرسانة وحدهما، بل بصلابة الإنسان الذي يرفض الرحيل ويعيد بناء حلمه فوق الأنقاض مرة بعد أخرى. وفي القدس لا تنتهي الحكاية عند سقوط الجدران، بل تبقى تفاصيلها حاضرة في الذاكرة وفي الحياة اليومية وفي إصرار أصحابها على البقاء رغم كل ما يفقدونه. حتى نلتقي في حلقة جديدة وسردية أخرى، هذه تحياتي وإلى اللقاء.

0: أهلا بكم مشاهدينا في جولة جديدة من الخبر الصحيح لهذا الأسبوع. نستعرض أبرز ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول أخبار أو فيديوهات أو شائعات متعلقة تحديدا بأزمة الوقود التي تعاني منها طبعا المدن الفلسطينية. أيضا كذلك موجة اعتداءات المستوطنين في قرى ومحافظات الضفة الغربية. مباشرة مشاهدينا إلى ما قامت بإعداده وزارة التربية والتعليم لمكافحة الأخبار المفبركة في الفترة الأخيرة وفي مساعيها إذن لمواجهة الأخبار المفبركة والشائعات وأيضا الأخبار الزائفة والمضللة. طورت وزارة التربية والتعليم وسيلة جديدة بعنوان سؤال وجواب، يتضمن أسئلة متداولة في التعليم في فلسطين تحديدا والرد الرسمي عليها، حيث تعتبر هذه الطريقة أداة جديدة تبنتها الوزارة للتوعية لأيضا نشر التوعية بين الناس ومكافحة الأخبار المفبركة والشائعات تحديدا فترة الثانوية العامة أو مع انطلاق العام الدراسي الجديد أو أي موضوع أكاديمي يخص وزارة التربية والتعليم. بإمكان إذن المواطنين تتبع هذه المنصة لأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية. إذن مشاهدينا، هنا تواصل عدد من وسائل التواصل الاجتماعي إثارة أزمة الوقود والمحروقات عبر نشر معلومات وأخبار مفبركة ومضللة ومشككة بالدور الرسمي لمواجهة هذه المشكلة ومساعي أيضا السلطة في الحد من آثار السلبية لهذه المشكلة، مشكلة الوقود. وتنتشر العديد من الشائعات في هذا الموضوع، ومن أبرزها إشاعة انقطاع التوريد النهائي للسولار وأيضا انتشار أخبار تدعي توقف دخول شاحنات المحروقات تماما، بينما التوريد مستمر لكن بكميات مقننة ومحدودة مقارنة بحجم الطلب اليومي. أيضا هناك شائعة الأزمة المفتعلة لرفع الأسعار، فهناك ادعاء لبعض منصات التواصل الاجتماعي أن المحطات تخفي الوقود عمدا لبيعه بأسعار مضاعفة مع بداية الشهر الجديد، وهو أيضا ما نفته النقابات مشيرة إلى نقص فعلي في الكميات المستلمة. وفي هذا الموضوع شائعات حول التخزين الاحتكاري للمحطات والترويج لامتلاك جميع المحطات لمخزون ضخم وترفض تصريفه في طبعا محافظات الوطن. جميع هذه الشائعات مشاهدينا تم نفيها بالتأكيد في الخبر الصحيح. أكد رئيس الهيئة العامة للبترول مجدي الحسن في تصريح رسمي لوسائل الإعلام حديثا أن الأسبوع المقبل سيشهد تحسنا وتقدما في أزمة المحروقات. هذا التصريح الرسمي انتشر أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي. كذلك أيضا تعمل وزارة هنا أو هيئة البترول أكدت أن هناك توريد لثلاث ملايين لتر وقود يومي والعمل جاري لزيادة الكميات وتعزيز المخزون الاستراتيجي. في أيضا مكافحة هذه الشائعات وفي هذا البرنامج مشاهدينا كما تداولته الجهات الرسمية، تعمل وزارة المالية والهيئة العامة للبترول على مجموعة من التدخلات المتزامنة التي من شأنها زيادة التوريد في الأيام القليلة القادمة، رغم التحديات والصعوبات للاستجابة للاحتياجات المتزايدة بشكل كامل. كما تهيب وزارة المالية والهيئة العامة للبترول بالأخوة المواطنين أخذ المعلومات فقط من المصادر الرسمية وتجنب التعامل مع الشائعات، وهذه الشائعات تزيد من إرباك المشهد وإرباك أيضا حالة المواطنين. هذا البيان الرسمي تم نشره أيضا على الصفحة الرسمية للهيئة العامة للبترول. أيضا مشاهدينا على المستوى المحلي، نشرت صفحات وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي ولا سيما عبر تطبيق واتساب خبر يزعم أن سلطة المياه الإسرائيلية أوقفت ضخ المياه التي تزود بها شركة ميكيروت محافظتي جنين ونابلس تحديدا، وأن الكميات التي سوف تضخ لاحقا ستكون محدودة جدا في هذه المحافظات. ولكن مشاهدينا في الخبر الصحيح تبين أن هذا المنشور والإدعاء مضلل، حيث أكدت سلطة المياه الفلسطينية أن الخبر المتداول غير صحيح ودعت إلى تحري الدقة وعدم تداول معلومات غير موثوقة لما تسببه من بلبلة وقلق في الشارع الفلسطيني، مشددة على اعتماد بياناتها الرسمية كمصدر وحيد للمعلومات وأن أي مستجدات تعلن عنها عبر قنواتها الرسمية. نستمع لرأي المتحدث الرسمي باسم سلطة المياه الفلسطينية.
1: تعقيبا على ما يتم تداوله عبر بعض المنصات والرسائل حول قيام الجانب الإسرائيلي أو شركة مكروت بوقف أو تقليص ضخ المياه بشكل كبير عن محافظة جنين ونابلس وشمال الضفة الغربية، فأنني أؤكد أن هذا الخبر غير صحيح وفق المعطيات الرسمية والفنية المتوفرة لدينا حتى هذه اللحظة. لم تتلقى سلطة المياه الفلسطينية أي تبليغ أو إشعار رسمي بوقف أو تقليص كمية المياه المزودة لهذه المناطق. كما أن طواقمنا الفنية والميدانية ومن خلال المتابعة المستمرة لإعدادات ونقاط التزويد لم ترصد أي تغير غير معتاد أو انخفاض مفاجئ في كمية المياه التي يتم ضخها حاليا إلى كل من جنين ونابلس وعموم شمال الضفة الغربية. التزويد يسير وفق البرامج والمعدلات المتاحة والمعتادة، ومن هنا نطمئن أهلنا ومواطنينا بأنه لا صحة لما يشاع حول الدخول في أزمة مياه جديدة ومفاجئة بناء على هذا الخبر المتداول. ونؤكد أن سلطة المياه تتابع الوضع بشكل يومي ومستمر مع جهات ذات العلاقة لضمان استمرارية الخدمة ومعالجة أي طارئ في حال حدوثه. كما نهيب بالمواطنين ووسائل الإعلام والنشطاء على منصات التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة وعدم تداول الأخبار غير الموثوقة لما تسببه من قلق وإرباك للمواطنين، وندعو الجميع إلى استقاء المعلومات المتعلقة بقطاع المياه من القنوات والمنصات الرسمية التابعة لسلطة المياه الفلسطينية.
0: إذن مشاهدينا، هذا الرد الرسمي من سلطة المياه الفلسطينية والتي نفت جميع ما يتم تداوله حول تقليص كميات المياه تحديدا في نابلس وجنين. أيضا مشاهدينا، من جانبها أكد مسؤول ملف المياه في بلدية نابلس المهندس أنس البرق أن مدينة نابلس تعتمد في تزويدها للمياه على آبار المدينة ولا تتلقى إمداداتها من شركة ميكروت الإسرائيلية، وبالتالي فإن الإدعاء لا ينطبق عليها. وأضاف أن بعض قرى محافظة نابلس تعتمد على المياه التي تزودها الشركة، إلا أن ذلك لا يشمل المدينة نفسها. أيضا في مدينة جنين وفي السياق ذاته، أكدت بلدية جنين أن المدينة تتلقى المياه من شركة ميكروت إلى جانب مصادر أخرى، موضحة أن الإدعاء المتداول غير صحيح. وأشارت إلى أن توقف ضخ المياه في منطقة بيتيبا تحديدا يعود إلى خلل فني فقط، وليس إلى توقيف أو ليس يعود لأي شركة معينة من الجانب الإسرائيلي. أيضا مشاهدينا، في ذات سياق وحول أزمة الوقود، نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو على أكثر من موقع، وعلى أنه يظهر شجار بين عدد من المواطنين داخل محطة محروقات، مع الإدعاء بأنه يوثق شجار وقع داخل محطة وقود في قلقيلية وأسفر عن سقوط قتيل في هذا الشجار. تم نشر هذا الخبر أيضا على أكثر من موقع. تبين مشاهدينا أن الخبر مضلل، إذا كان المتحدث باسم الشرطة العميد لؤي رزقات أن الحادثة وقعت يوم الجمعة 25 من شهر تموز، وأن الشرطة توجهت إلى المكان لفض الشجار، موضحا أن صوت إطلاق النار الظاهر في الفيديو كان صادر عن أفراد الشرطة أثناء التعامل مع الحادثة، ولم يسفر الشجار عن وقوع أي من حالات الإصابات أو أي قتلى في المحطة. كما أكدت أيضا المصادر الصحفية المتواجدة في المكان أن الشجار الظاهر في الفيديو وقع الأسبوع الماضي داخل المحطة ولم يسفر عن أي إصابات أو قتلى. وأيضا مشاهدين، مع اعتداءات المستوطنين هناك العديد من الأخبار المفبركة والفيديوهات والصور التي تنتشر في سياقها المضلل. نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصورة التي نالت العديد من المشاهدات، والتي تظهر مستوطن مسلح يهدد مواطن فلسطيني، مع الادعاء بأنها صورة حديثة توثق مستوطن قتل خلال اقتحام المستوطنين لقرية تل الأسبوع الماضي، على أن هذا الرجل الموجود في الصورة هو مستوطن إسرائيلي قتل بعد أن واجه سكان فلسطين هجوما من قبل المستوطنين على بلدة تل. تم التعرف عليه باسم يعقوب، وكان حارسا أمنيا في مستوطنة جلعاد، وكان أيضا معروف بمهاجمته المتكررة لسكان فلسطينيين. إذن هذه الصورة انتشرت على أنها للمستوطن طبعا الأخير الذي قتل في الأحداث الأخيرة، ولكن بعد التحقق من صحة الصورة تبين أنها مضللة وقديمة وتعود إلى تاريخ 2023، كما نشاهد على الشاشة في قرية بورين، حيث التقطها أحد الصحفيين ونشرها عبر حسابه على الفيسبوك بتاريخ 25 لشهر شباط للعام 2023، وتبين أن المستوطن الظاهر في الصورة لم يقتل كما تم شائعته مؤخرا. أيضا مشاهدينا، نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو على أنه يظهر فيه انفجار صاروخ مع الادعاء أنه يوثق تجربة أجراها الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق قمر صناعي، حيث أرفق مقطع الفيديو أن الكيان الصهيوني طور قمر صناعي للسيطرة على الشرق الأوسط لكنه تحطم ودمر تماما. تظهر المشاهد بوضوح أن من يرتكب الظلم فهذا مصيره المحتوم، كما طبعا تم عنونة الفيديو على أكثر من موقع. ولكن تبين أن الفيديو مضلل وقديم ويعود إلى أيار الماضي ويوثق انفجار صاروخ خلال اختبار تجريبي في ولاية فلوريدا، ولا علاقة له بأي تجربة للاحتلال الإسرائيلي بإطلاق قمر صناعي مؤخرا. إذن بهذا مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام جولة الخبر الصحيح لهذا اليوم، إلى اللقاء.

أهلا بكم إلى موجز الساعة الثانية. استشهد مواطنان وأصيب آخرون جراء قصف استهدف مناطق عدة في قطاع غزة بالتزامن مع عمليات نسف وإطلاق نار مكثف. وأفادت مصادر طبية باستشهاد الشاب محمد عبد الناصر الخطيب إثر قصف شنته قوات الاحتلال على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة. كما استشهد مواطن وأصيب 10 آخرون في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على حي الصبرة ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة. هذا وأصيب مواطن برصاص قناصة قرب دوار العالم بمواصي رفح. كما أصيب عدد من المواطنين في قصف من مسيرة استهدف جنوب خان يونس. في سياق متصل أفاد مراسلنا بأن انفجارا سمع في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، فيما تواصلت أعمال الحفريات وهدم المنازل في حي الشجاعية شرقي المدينة. كما أطلق جيش الاحتلال النار من آلياته العسكرية على مناطق شرق دير البلح وخان يونس، حيث أصابت خيام النازحين دون تسجيل إصابات. في غضون ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مجلس السلام الذي يرأسه توصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حركة حماس بالكامل في قطاع غزة. واعتبر ترامب في منشور على شبكته تروث سوشال أن ذلك خطوة هائلة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين، مشيرا إلى أن إسرائيل ستنسحب من قطاع غزة بمجرد تجريد الحركة من السلاح. أدانت بريطانيا مخططات الاستيطان واعتداءات المستوطنين المتواصلة على الفلسطينيين في الضفة، مؤكدة أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوض إمكانية التوصل إلى حل الدولتين الذي يعتبر الطريق الوحيد لتحقيق سلام دائم. ووصف وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني ستيفن داوتي في بيان له اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية بالشنيعة وغير المقبولة، مطالبا بحماية المدنيين واحترام القانون الدولي ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف، وداعيا سلطات الاحتلال إلى وقف هجمات المستوطنين فورا. أصيب شاب بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق بينهم أطفال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في بلدة الجنيد غرب نابلس. وأفادت مصادر طبية بالهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في البطن وعشر إصابات بالاختناق خلال هجوم المستوطنين وقوات الاحتلال على الجنيد. في غضون ذلك اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال أحياء غرب مدينة نابلس وبلدة تل جنوبا. هذا واقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في الضفة بالتزامن مع هجمات شنها مستوطنون

يتحكمون بحق المواطنين وممتلكاتهم. ففي محافظة رام الله والبيرة هاجم مستوطنون منزلا في سهل بلدة ترمس عية وخربوا محتوياته، كما هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصل بين قريتي أبو فلاح والمغير. في حين أفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين في مدينة سلفيت وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واحتجزت عددا من الشبان وأخضعتهم للتحقيق الميداني قبل أن تفرج عنهم لاحقا. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من مدينة بيت لحم بعد دهم وتفتيش منزل ذويه. قال بيان مشترك لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي دمر أنفاقا أسفل قلعة شقيف في جنوب لبنان، وذلك ردا على ما وصفه بخرق حزب الله الأربعاء الماضي لاتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف البيان أن الجيش استخدم 700 طن من المتفجرات لنسف الأنفاق في قلعة الشقيف، محذرا من أن أي خرق من جانب حزب الله سيقابل برد حازم يكبد الحزب خسائر فادحة على حد وصفه، مشيرا في السياق ذاته إلى أن قواته تواصل عملياتها في منطقة مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. وكان جيش الاحتلال قد أعلن الأربعاء الماضي فتح تحقيق في استهداف آلية عسكرية تابعة له بجنوب لبنان في حادثة قال إن التقديرات الأولية تشير إلى أنها نفذت بواسطة طائرة مسيرة. ختام الموجز، في أمان الله.

0: يعني قالت تقريبا 5 كيلو عشان احصل 15 رغيف بكفوش لنفر واحد. احنا نعمل انه المخابز تفتح وتنحلها الازمه كلها هيك وترجع الحياه الطبيعيه لغزه.
1: احنا بنشتغل امكانيات يعني ضعيفه جدا، وفي كمان شغلات ناقصه احنا مش قادرين نوفرها. هي متوفره لكن ما في لها قطع غيار. هذا المكن شغال يعني كيف احكي لك، بمواتير غير مواتيره، بيل غير بيله، يعني بنجبسه تجبيس عشان احنا نقدر نشتغل، لانه كل شيء عندنا متهالك وبنحاول نمشي امورنا بشتى الطرق انه احنا نستمر ونقدر نعيش نتحدى ظروف الحياه.

0: اعتداء تاع المستوطنين والجيش. أنا واحد من 29 أخو وأخت. إن أرض هنا ما يقارب 160 دولم، هاي طبعا ميراث عن أبوي الله يرحمه. أرضنا طبعا قسم كبير منها مزروع بشجر زيتون، وفيها تين، فيها عنب، فيها صبر، فيها خروب، فيها لوز، وقسم اللي هو السهل احنا بنستغله للزراعة مثلا خلينا نقول الصيفي، والمحاصيل اللي هي خلينا نحكي قمح وشعير وما شابه ذلك. فاحنا متواجدين يوميا، يعني كل يوم لا يقل عن ثلاثة أربعة بكون موجود منا، طبعا مع أولاده وبناته لأنه في لهم شغل فيها. من شهرين اشي زي هيك تفاجئنا بحضور أحد المستوطنين، صار في له حركة يروح ويجي طبعا من الشارع اللي بيطلع من الجدار، وهي إقبالكو من وسط أرضنا. طبعا إحنا أرضنا شمال الشارع وجنوبه، فبمرق من وسطنا. تفاجئنا في له حركات، يعني بروح وبيجي بروح وبيجي. ف يوم الأيام نتفاجأ بيجوا هنا بجرافات وبواقر وبلشوا ينصبوا المستوطنين في خيام. صار تحصل من المستوطن مضايقات، يعني يجي على الأولاد الصغار أحيانا إذا ما كانش معهم شباب أو إيش زي هيك يهاجمهم بالسلاح، يهددهم، يبعدوا من الأرض. وتكررت هاي عدة مرات وموثقة طبعا. المستوطن هو ليس مستوطن، هو مدعوم عسكري من الجيش ومن الشرطة ومن الحكومة الإسرائيلية، لأنه هذا لو مستوطن يعني خلينا نحكي وبيعمل الإشي بشكل فردي، لا يمكن يكون في معاه بوابة جدار اللي هو يعتبر يعني سياج على دولة. ف هذا إشي واضح، أنا فرد يكون معاي بوابة زي بوابة دولة أو معبر، فهذا واضح للكل إنه هذا مستوطن طبعا بحماية الجيش والشرطة الإسرائيلية. طيب في الحدث الأخير بيوم الأربعاء بتفاجأ أنا، المهم أخو اللي بمرق الشارع من هان من شجره زارع خضرة في منطقة ثانية بده يروح يأخذ أولاده، بسكروا عليه بالتركترون وبالسيارة ومعاه ابن صغير، ابن عمره 12 سنة. فأنا مشيت باتجاههم، لقيت اثنين من المستوطنين، واحد طبعا لابس نص عسكري يعني بنطلون عسكري وبلوزة مدني، والثاني لابس عسكري كامل وبخوذة، هجمين عليه. المهم توصلت أنا شوي هيك ابتعدوا عنه. تواجهت أنا وياهم، يعني بدهم يكتفوني يحبسوني كذا. قلت معكش، لا معكش حق انت، لا تحبسني ولا شيء، اذا في سلطه اعلى منك ومطلوب منه يحبسني ما عندي مشكله. بتفاجئ بضربوني في راسي انا بالسلاح ولا يزال موجود. اجى الجيش وحجزنا اكثر من ساعتين، واخر شيء قالنا خلاص انت ممنوع تمرق هذا الشارع، هاي منطقه مسكره لانه فيها حدث ما. احنا ما لنا مصدر رزق غير هاي الارض، يعني سواء أنا أو إخواني، وأنا حكيت لك إنه إحنا 29 أخو أخت. هاي خضارنا منها، زيتنا منها، زيتوننا منها، تيننا منها، عنبنا منها، كل إشي إنا موجود فيها، رعاية أغنامنا فيها. هذا بيحكوا جار ومش جار، لأنه إذا بده يكون جار ما بضر اللي حواليه. إحنا ديننا والرسول عليه الصلاة والسلام وصى على سابع جار، ورسولنا عليه الصلاة والسلام كان في عنده جار يهودي وكان يحافظ على جاره اليهودي، وحتى كان الجار اليهودي يحافظ على جاره على زمن الجاهلية. اليوم للأسف الشديد جيراننا اللي بدعونهم جيراننا اليهود لا محافظين لا على جار ولا على شيء في الدنيا، ويا ريت لو أنهم على ديانتهم الأصلية ما كناش بنصل لهذا الموصول اللي احنا فيه.
1: هي قرارات وضع يد بأمر عسكري، وهذا يختلف اختلاف جذري عن قرارات المصادرة. يعني الأمر العسكري يبرر لأسباب أمنية، وبالتالي يوجد فترة زمنية ينتهي خلالها الأمر العسكري، يعني كل أمر عسكري يوجد في تاريخ انتهاء، وبانتهاء هذا الأمر العسكري يفترض أن ترجع الأرض حسب القانون إلى مالكها. ولكن نحن يعني لا نأخذ محاولات الاحتلال بصورة بريئة. الاحتلال هو يحاول أن يستخدم مختلف الحجج والسياقات لسرقة المزيد من الأراضي من أراضي المواطنين الفلسطينيين، وبالتالي يعني يجب أن يتوجه المواطنين بمجرد وجود أي أمر عسكري على قطعة أرض معينة أن يتوجه إلى هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للاعتراض والمضي في الإجراءات القانونية في هذا الموضوع. يلجأوا للتجديد، وأحيانا يقوم الاحتلال يعني باستغلال الأمر العسكري لتغيير صيغة الأرض من يعني من أمر عسكري لا استيلاء على الأرض لأهداف استيطانية استعمارية. يعني أقوى مثل يمكن أن أطرح في هذه المسألة ما جرى في كريات أربعة أو مستعمرة كريات أربعة، هي بدأت بأمر عسكري وانتهت بمستوطنة كبيرة.

ما يقوم به المستوطنون هو إرهاب منظم تقوده دولة الاحتلال، وتمكن هؤلاء المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال وبتمويل من حكومة الاحتلال وبتدريب من حكومة الاحتلال للاستيلاء على أكبر مساحات ممكنة من الأراضي المواطنين الفلسطينيين من خلال إطلاق يد هذه العصابات الإرهابية لإرهاب المستوطنين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم. يعني هم أحد أدوات دولة الاحتلال لفرض واقع على الأرض من خلال الإرهاب والحرق والقتل وما إلى ذلك. يعني هذا ما يقوم به المستوطنين، وهو شكل أو من الإجراءات التي تقوم بها دولة الاحتلال لتضييق الخناق على رقبة المواطن الفلسطيني وعدم تمكنه من الوصول إلى أرضه.

0: المشروع الصهيوني من أساسه هو مشروع استيطاني يهدف إلى السيطرة على الأرض الفلسطينية واقتلاع أصحابها الأصليين منها. ما يحدث في الضفة الغربية حاليا، هنالك مجزرة في غزة وهنا مجزرة أخرى اتجاه الأرض في الضفة الغربية، هنالك عمليات ضم تحدث على الأرض دون الإعلان، علما بأن القيادات الصهيونية المتحكمة في هذه الحكومة مثل سموتريتش من الصهيونية اليهودية وبن غفير من حزب القوة اليهودية ونتنياهو يقولون كل يوم بأن هذه الأرض لهم، بل يعرضون خرائط أوسع للاستيلاء على الأردن ولبنان وسوريا، أجزاء من العراق والسعودية ومصر. ما يحدث بالأرض المحتلة أن منذ أن استلمت هذه الحكومة الأخيرة يوم 30/12/2022 بدأوا بشكل جنوني في فرض حقائق على أرض الواقع. لقد وضعوا على الأرض حوالي 64 بؤرة استيطانية قبل 7 أكتوبر، خلال 7 شهور، ووضعوا بعد 7 أكتوبر حوالي 112 بؤرة استيطانية أخرى على كافة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. نصيبنا في الخليل حوالي 19 بؤرة حتى الآن، وفي كل يوم هنالك المزيد. هذه البؤر تحولت إلى بؤر ليست فقط زراعية، زراعية رعوية، بمعنى آلاف الأغنام، مئات الأبقار يسعون إلى القضاء على الزراعة الناجحة المحيطة بهم من أجل أن تصبح لقمة صائغة لهم للتمدد عليها. إذن الاستيطان الذي يبدأ بخيمة ينتهي بمستعمرة مرخصة. هذا المستوطن ومعظم البؤر التي أقيمت، بل أكاد أجزم أنها جميعها، ليست هنالك أي غطاء قانوني لها، لا شراء أراضي ولا استئجار من ما يسمى بحارس أملاك الدولة من بيت إيل، ولا أي هدف وسيلة قانونية، علما بأنها ليست قانونية، يعني وسيلة محاولة شرعنة من الإدارة، ما يسمى بالإدارة المدنية. هم يضعون هذه الخيمة ثم يأتي الجيش الإسرائيلي لحمايتهم، الشرطة الإسرائيلية تقوم بحمايتهم، القضاء الإسرائيلي يسعى لحمايتهم، السلاح الذي بيدهم واستخدامهم للعنف والقوة والأغنام التي معهم تجعل الفلسطيني يضطر إلى الابتعاد عن أرضه. هذا ما يجعل هؤلاء يسرحون ويمرحون في هذه الأراضي، وهم يدعون بأن كل فلسطين لهم ولا حق للشعب الأصلي الفلسطيني فيها شيء. بتولى أصلا فقدت عام 48 9000 دنم في احتلال 48 في داخل ما يسمى بالخط الأخضر حدود 48، وأقيمت عليها مستعمرة تسمى نحوشة، واليوم يأتون إلى أرض بتولى. هم ليسوا أصحاب البلد وليسوا من البلد، فكيف يتساءلون ويسألون أهل البلد أعطينا هويتك وليش جاي هنا وشو بتعمل هنا؟ من يسأل من؟ نحن نسألهم من أنتم ولماذا قدمتم هنا؟ الجيش الإسرائيلي الذي يدعي، وحرس الحدود الذي يدعي أنه يمنع اعتداء الناس على الناس، لا يمنع اعتداء المستوطنين على الفلسطينيين، بل يمنع الفلسطيني من دخول أرضه حتى يترك المجال واسعا أمام هؤلاء المستوطنين من أجل التوسع والفساد في هذه الأرض. قبل أيام وضعوا أغنامهم في أرض مزروعة بالخضار. صاحب الأرض عندما جاء الساعة 6 صباحا قبل طلوع الشمس وجد الغنم في أرضه بدأ يصرخ، كاد يجن، وسمعهم يتحدثون بين بعضهم، واحد بيقول للثاني إنه خلينا نطخه، الثاني قال له لا ما هو راح تسيبه جلطة ويفكع لحاله. هذا ما يسعون له لجعل هذه الحياة على أرض فلسطين طاردة. المستوطن هو المعتدي، هو إنسان ليس من أرض بتولة. إذا جاء ضيف على بتولة الناس ستستقبله بغض النظر شو جنسيته، لكن إذا جاء يضع بيت على أرض ويستولي عليها بحكم السلاح ويمنع الآخرين فهو تحول إلى عدو. هو عينه ليس فقط على هذا الموقع، هو عينه على كل أراضي بتولة، بل على كل أراضي القرى المجاورة. قرية نوبة هاي بعد يعني على بعد 200 متر من هذا من هذه البؤرة، قرية تركوميا، قرية خراس، قرية صريف، قرية كل قرانا هي في هذه الأرض.
1: خلينا نضمن تعرضت لهجمات شرسة بشكل كبير جدا من غطعان المسرطنين، حيث تم يعني تقريبا يعني أطلق علينا الأغنام بشكل كبير ما يقارب من 1000 رأس غنم، إضافة إلى يعني عشرات رؤوس الجمال

وتم رعي تقريبا رعوا جميع الزراعة الموجودة في خلد الضبع من أشجار، من طبعا كان في شهر خمسي مع بداية موسم الحصيدة الزراعة الحبوب بشكل عام كلها تقريبا رعوها ما خلوش لها ولا حاجة، إضافة إلى الأشجار اللي كانت موجودة اللي كانت شجرة كلها تقريبا راحت، الزيتون بالتين العنب اللوزيات كلها تقريبا ما ظل فيها ولا أي شيء، إضافة إلى ما يعني ثلاث مرات تقريبا هدم المساكن اللي كانت موجودة. الآن ما تبقى بعد هذا الأمور من شهر خمسة حتى اليوم تقريبا ثلاث مرات هدموا، ظل الآن تقريبا ثلاث منازل إضافة إلى المدرسة فقط، حتى الكهوف تقريبا هدموا معظمها انهدمت ما ظلش ولا شيء. احنا الحين تقريبا معظم السكان ساكنين في العراء، يعني تقريبا نجازم في الليل مع البرد ننام عند بعضنا في المغر في الكوف الموجودة، وإضافة للمنزلين اللي ظلين تقريبا يعني عائلات بتضم بعضها للداخل، النساء بتنام جوا والرجال بنام برا أو يدبر حالهم، يعني حتى الأشجار تقريبا دم يمنعونا نقعد تحتها، أو حتى إذا لقوا فرشة تحت شجرة بيقموها

0: أنا أقرب بيت على المستوطنين، أنا بيني وبين المستوطنين فقط أمتار يعني لا غير. المستوطن مسموح له في كل إشي بتتطلبه الحياة، سيارته بتصف على باب بيته، الإسعاف عنده موجود، الإطفائية عنده موجودة، أمنه موجود، مع العلم بالشكل بالوجه الآخر. أنا كفلسطيني محروم من كل هذا الحكي. إذا أنا بعتاز إسعاف أنا بدي أضطر أني أتصل على الارتباط الفلسطيني والصليب الأحمر وكل الجهات المعنية، ويتم الاتصال مع الإسرائيليين، والإسرائيليين بوافقوا أو ما بوافقوا، بأغلب الأحيان ما بعد 7 أكتوبر ما وافقوا على الإسعاف إنها تخش. كذلك سيارة الإطفاء إذا صار حريق في المنطقة، يعني بكون الحريق خلص وبدأ وخلص بدون ما تصلنا ولا أي سيارة إطفاء. قبل حوالي شهرين كان في حرق متعمد من قبل قطعان المستوطنين، بعد 1.5 ساعة تقريبا وهم الناس بيحاولوا ينقلوا المياه والهذا عبر الأواني المنزلية، تمنه دخلت الإطفائية بعد تقريبا ما يحاول 1.5 ساعة لـ 2 ساعة تمنها دخلت سيارة الإطفاء. الحياة اليومية اللي احنا بنعيشها لا يمكن على أي بشر إنه يتحملها من قبل الإهانة والذل اللي بتعرض له كل المواطنين داخل هذا الحاجز بغض النظر عن أعمارهم. ليس المواطن فقط بل البشر والحجر يتعرضون لانتهاكات يومية على مدار 24 ساعة من قطعان المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي، ومع العلم أنه من 7 أكتوبر ما بعد ما تم توزيع السلاح على الشباب والصبايا المستوطنين من قبل بن كبير وزير الجيش الإسرائيلي أو وزير إيش هم بسموه، طبعا صار كل المستوطنين كذلك جيش، فأنت ما بتعرف مين الجندي ومين المستوطن ومين اللي بيعتدي عليك ومين اللي بهينك ومين اللي بهين كرامتك في هذه المنطقة. وكل هذا الحكي بدرج تحت تهجير هذه المنطقة، إلا أنه إحنا بحمد الله هذه بيوتنا وبيوت أبائنا وبيوت أجدادنا إحنا موجودين فيها، وهذا يعني رباط، وبنأمل أنه يكون عند ربنا محسوب إنه رباط لإلنا.
1: نتعرض إلى هجمة استيطانية رهيبة، استيطان الرعوي، جميع المنطقة، أهالي المنطقة، عدد السكان تقريبا في مجموع عدد السكان قال ما بين 5 إلى 6 آلاف أو 7 آلاف بني آدم موزعين على مناطق سكنية 4 أو 5 أو 6 قرى. الآن الهجمة الاستيطانية هذه، هذول الناس بيعتمدوا اعتماد كلي على تربية الماشية وعلى فلاحة الأرض. الآن في 4 أو 5 بؤر استيطانية استولت على المنطقة، يعني أخذوا يعني الزرع بيحرقوا أو بيأكلوا بيطلقوا مواشيهم فيه. طبعا إحنا ممنوع نطلع، غنمنا ممنوع تطلع من بركساتها، حاصرونا وصلوا البيوت جوا، حتى إنه بدخلوا داخل القرى بالخيل وبالكلاب وبالتركترونات. يعني الآن المراعي اللي إنا أصبح بالنسبة إنا إحنا لا نستفيد منها نهائيا، حتى اللي بنفلحها، حتى الأراضي اللي إحنا بنفلحها قاعدين بيستولوا عليها وبرعوها. ثاني حاجة بالنسبة للمداهمات الليلية، يعني في الليل تمر يعني تقريبا إلا في قرية من هالقرى يصير عليها مداهمات. أي حركة بتعملها يعني تحاول إنك تصل زرعك أو تصل هذه الأراضي، الجيش بيجي بالليل وبكسر البيوت، بيدخل البيوت وبكسر وبكسر وبحطم.
2: احنا بلد مستهدف للأسف بشكل مبرمج وممنهج. لا يتم الاعتداء على المدينة فقط من قبل قوات الاحتلال، قوات الجيش، بالعكس هم بيستخدموا كمان اللي هم المستوطنين، غلاة المستوطنين، الاحتلال الشرقي والغربي والجنوبي من ظهرية، وهذا بمنع المواطنين من فلاحة أراضيهم ومنحهم الوصول إلى أراضيهم. أيضا يتم الاعتداء على البيوت، يمكن أنتوا لاحظتوا وغطيتوا، تم الاعتداء على بيوت في الأحياء، يعني بدوا يوصلوا للأحياء داخل المدينة. أيضا الحصار المطبق على مدينة الظهرية جعل الوضع الاقتصادي فيها سيء جدا، مئات المحال التجارية أغلقت، بالإضافة لعشرات المحلات التي تم هدمها من قبل قوات الاحتلال.

الله احنا جينا هنا لقينا المنظر زي ما انت شايف يعني دقرة اول ما سحب الجيش يعني احنا جينا هنا لقينا المنظر المرة يعني هاي المنطقة كانت يعني من احلى المناطق وزي ما انت شايف لقيت مدمرة

في بلدة بتين محافظة رام الله والبيري، بلدة بتين أو قرية بتين تعتبر وكأنها ضاحية من ضواحي مدينة رام الله أو محافظة رام الله والبيري. المقام عليها طبعا على أراضيها مستوطنة بيت إيل، وهنالك أيضا بورة استيطانية على أراضي بتين ما بين قرية بركة وقرية بتين. هذه البؤرة التي أقيمت مجددا على أراضي بلدة بتين، قام المستوطنون بحرق سيارات أو ممتلكات أهالي بلدة بتين ومحاولة حرق منزل أيضا في هذه البلدة. كونوا معنا من بلدة بتين محافظة رام الله والبيري وترانسفير، أهلا ومرحبا بكم.

0: أبو محفوظ، طبعاً إذا حبينا نحكي عن بلدة بتين وخصوصية بتين في موقعها الجغرافي وتأثير الاستيطان على قرية بتين مما يحيطها من مستوطنين أو مستوطنات، تفضل.
1: بتين هي حلقة وصل ما بين محافظة رام الله والبيرة والمنطقة الشرقية جميعها، فإذا تسكر شارع الدسوقو تسكرت المنطقة الشرقية. بتين يحيط بها شارع التفافي، هو خانق القرية بشكل تام. طبعا محاذية لها مستوطنة بيت إير، وفي بورة استيطانية بين بتين وبركة، هذول يعني بسببين إزعاج للقرية بشكل عام.
0: لما نقول بؤرة استيطانية، خلينا نحكي، ذكرت حضرتك بين بتين وقرية بركة، البؤرة هاي بالتأكيد أخذت من أراضي بركة ومن أراضي بتين.
1: نعم.
0: ولكن مستقبلا على ما نراه، يعني ما نلاحظه في كافة القرى، هن بيبدأوا ببؤرة استيطانية، بيبدأوا برعاة أبقار أو أغنام، من ثم تتطور فتصبح مستوطنة، يأخذون كثير من الأراضي، يعني بيصادروا كثير من الأراضي وبيقيموا مستوطنة لهم فيها. شو خطورة وجود هاي البؤرة الاستيطانية اللي أخذت من أراضي بتين ولشو بتأدي بالنهاية برأيك؟
1: يعني هي يوم استخدم من أراضي بتين وأراضي بركة، قطعت الشارع ما بين بتين وبركة، توسيعها بيأثر على المنطقة الشرقية لبتين بشكل عام لأنها محاذية للبيوت في بتين. فالوضع بالنسبة، وهي كانت بؤرة صغيرة ودائرة بتكبر يعني،
0: وعدا عن إنها مصادرة أراضي، يعني بس أملاك مواطني.
1: أملاك مواطني.
0: طيب خلينا نحكي قبل ما نحكي عن الاعتداءات من قبل المستوطنين، خلينا نحكي أخي أبو محفوظ عن إغلاق اللي ذكرته بالبداية، إغلاق مدخل بتين الرئيسي من قبل الاحتلال الإسرائيلي. يعني اليوم لما إجينا هون من رام الله كانت بتاخذ معنا وقت، بتذكر 5 دقائق لنوصل بتين، يمكن
1: 45.
0: الآن يعني أخذت معنا مسافة ولفينا من كرة لحتى تمكننا أن نوصل لعندكم. احكي لنا عن إغلاق بتين ومن إمتى أغلقت نهائيا المدخل الرئيسي للبلد.
1: أغلقت نهائيا من بداية الحرب، وهذا الإغلاق يعني بشكل عقبة على الناس بشكل عام. يعني بتين مش بعيدة عن رام الله 5 دقائق، أو عن البيرة، أو هي محسوبة حي من أحياء البيرة، فيوم بدأ يلف الواحد كل هاي المسافة، إذا كان أزمة بدأ تأخذ أكثر من ساعة ما. وحتى الوضع الاقتصادي في البلد كل إشي بتأثر يعني، فوضع مش سهل على الناس.
0: طيب خلينا نحكي عن اعتداءات المستوطنين. لما تم الاعتداء على بلدة بتين بكل المناطق، بيعتدوا على منازل، بيعتدوا على الإنسان، قتل المواطن الفلسطيني، بيعتدوا على ممتلكات المواطنين. شو اللي حصل بالضبط في بتين من قبل المستوطنين؟ وخلينا نحصر نشوف قديش كان عدد المستوطنين اللي اتمكنوا من الوصول لهذا المنزل. نحكي بالضبط.
1: شوفوا يعني هو بيجي مش أعداد كبيرة للمنزل هذا، بجوز يجوا 4 أو 5 أو 6، بس هم أي إشي يفوجهم مستعدين يخرجوا، سيارات، بيوت، ممتلكات، أغنى، أي إشي في طريقهم ما عندهم مشكلة أنهم يخرجوا. فإحنا الاعتداءات اللي تمت هان أكثر إشي على السيارات، وكانوا في بيت للدكتور ثابت حامد رشوا دياله بنزين وكانوا بدهم يحرقوا له للطف الله،
0: يعني محاولة إحراق منزل، وأيضا عن ذلك إحراق سيارات.
1: هنين حرفكم 4 يعني.
0: قديش هذا الشيء بشكل خطورة على أهالي القرية.

0: ترمس عيا سنجل حاولوا مش حاولوا هم قتلوا الشباب الفلسطيني. شو ممكن تحكي بهذا المجال؟ التسليح اللي حاملينه أصبحوا ما بعد زي ما ذكرت حضرتك زاد ما بعد الحرب على غزة والعدوان على أهلنا بغزة.
1: هذا التسليح يعني خطر على الشباب وعلى المواطن بشكل عام، لأن المستوطن مستعد تخفي أي لحظة وما بيفرق بين هذا وهذا وهذا. أهم إشي وهم متعطشين للخراب وللقتل وكل هاي الأمور، فالمستوطنين فيش عندهم رحمة.
0: يعني هم عصابات.
1: عصابات بالضبط يعني.
0: نعم عصابات بتأكيد منتشرين للأسف على
1: كافة الجبال.
0: نعم. لكن خلينا نحكي بزاوية لفت انتباهي أخي محفوظ، برغم كل هذا، برغم اعتداء المستوطنين، برغم الإغلاق على بلدتكم بتين، لاحظنا قديش جمالية البلدة، نظافة في البلدة ملفتة للانتباه، الترتيب في البلدة، وأكيد هذا بفضل مجهودكم. قديش ممكن هذا يخفف عن أهم المواطن، خلينا نحكي بظل الظروف الاقتصادية والإغلاقات اللي عمالها بتصير؟
1: يعني بتين غالية على الجميع، وإحنا إجينا لخدمة هذا البلد، فجمالها ونظافتها والبنية التحتية فيها بتهمنا كتير، لحتى إذا أجا زائر عليها تكون مضرب مثل للكرة الثانية.
0: إن شاء الله دايما عمري بلدكم أكيد بأهلها وفيكم.
1: سلامي.
0: كل إدرام لحضرتك، بس حبي أسمع منك كلمة لكل مواطن بيتعرض لاعتداء المستوطنين في على مستوى الوطن. خلينك
1: الناس في هذا الوطن أو المواطن في هذا الوطن ما إلى إلا الصمود في وطنه في بلده ليحافظ على أرضه وعلى بيته وعلى شارعه وعلى كل إشي بملكه. الصمود هو الوحيد الشيء الوحيد إلا.

0: أبو أمجد، تم الاعتداء على سيارتك، نقول حرقها، سمعنا فهمت من حضرتك. في ليلة من الليالي المستوطنين زي ما بيعملوا بكل القرى والمحافظات الفلسطينية بيعتدوا على المواطنين الفلسطينيين وبيركزوا على ممتلكات المواطنين. حضرتك حابة قبل ما نحكي بأي شيء آخر نحكي فيه دي هذيك الليلة لما حرقوا سيارتك بالضبط شو اللي صار في بلدكم؟
1: أنا والله بالعادة بصلي العشاء وبنام، بحب أنام أول شيء بكير، بنام ساعة ساعة ونص ساعتين وبقوم بسهر ومعتادين نسهر يعني. فالساعة نمت كالعادة واحدة ثلث واللي تقف من نومي، ففاجأتني بين جيراننا صح النوم عمي، قال لها صباح الخير خير، قلت لي حرقوا سيارتك. قال المستوطنين طلعت برا لا يقل عن 200 شاب هون، والأسف أن المستوطنين المستوطنين بيسلحوهن ونحن بلا سلاح.
0: يعني هنك أصبح ما بعد القرب على غزة والعدوان على غزة تم تسليح المستوطنين
1: بقوة
0: وهذه العصابات تم التمادي طبعا،
1: وكل يوم بيجوا بهالمنطقة هذه
0: ومش بس بيحرقوا ممتلكات أبو أمجد كمال، قتلوا شباب.
1: احنا عيب عيب عيب يعني تتكلم بصدق وأمانة، هذا شعبنا في الضفة وغزة وفي غزة والضفة ويحمي شعبنا بعونه تعالى، والله منتقم من الظالمين ولكل ظالم نهاية.
0: أكيد. خلينا نحكي عن خصوصية بلدة بتين. بلد بتين كانت سهل الوصول إلها من محافظة رام الله والبيرة، هي الخط الواصل ما بين كرة شرق رام الله بلدة بتين. الإغلاق اللي تم للمدخل الرئيسي لبلدة بتين قديش كان تأثيره خلينا نقول على المواطن سواء من بلدة بتين أو الكرة المجاورة؟
1: طبعا تأثير كبير، لأنه كانت بتين عفوا بالكلمة أخذت هذه البلدة عن دراسة، درست الكرة الغربية والشرقية، وطبعا الله يرحم أبو فراس مصطفى عيسى محافظ رام الله والبير كان، فعلاقة قوية. قال لي أبو أمجد خذ استأجر في رام الله، درست بتين فأخذت بتين 5 دقائق من هون لرام الله، صبعده نمشي مشي أحيانا. الآن أنا مثل كما يقال من العائدين، 28 سنة صلي في بيتين حتى أعطي صورة أيها المواطن. لا تترك أرضة، مشك في أرضة
0: أبو أمجد. أكيد دمعتك غالية، إحنا ما بدنا دمعة منك، أنت إنسان مناضل، أنت كنت مدرس، أنت كنت مناضل أكيد سابقاً، وثباتك هون في أرضك أيضا مناضل في أرضك فلسطين، وعودتك للوطن أنت مناضل، كل احترام لحضرتك.
1: كل ما عندما يأتي أخ من الضفة الغربية أو غزة إلى سوريا ونشمش ونشمه من راحة فلسطين.
0: لما رجعت على البلد
1: الحمد لله، أنا بلدي تفركنا كل أهلي في الداخل لم يخرج من تفركنا في 48 إلا بعض العائلات على عدد أصابع اليد، وأنا من وليد 43 عمري 83 سنة الآن والحمد لله، لكن مش معترف.

0: إلا بالشباب بعونه تعالى.
1: الله يعطيك الصحة يا رب أبو أمجد. إيه خلينا نحكي إيه اعتداء المستوطنين سواء على بلدة بتين أو على أي قرية من قرانا أو أي مخيم، اعتداءاتهم برأيك بتثنينا وبتشجع على رحيلنا ولا شو رأيك؟
0: بالعكس بتزيدنا، لازم تزيدنا محبة وأخوة وترابط واعتصام، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لازم نزيد قوة. والرد أنا قلت للجيش الإسرائيلي أنتم تدعمون هؤلاء وتسلحوهم ها، ولكن الرد لا يحتاج إلى رد أقوى. هاوفر بالإنجليزي وشي أفتر.
1: إن شاء الله دائما نشوف العلم الفلسطيني ودائما بلدنا حرة، وربنا يهونها على أهلنا بغزة وتتوقف الدماء اللي بتسيل شلال الدماء في قطاع غزة. أكيد
0: دائما العلم الفلسطيني على الباب مرتين، دائما دائما لكن يعني بيجي الأولاد بيشوفوا دائما أنا بضع العلم الفلسطيني وانفع على مدخل البناء معروف، يعني بحمد تعالى ما بنخشى إلا الله سبحانه وتعالى.

تقع إلى الجنوب من مدينة حيفا وتبعد عنها 24 كيلومترا وترتفع 25 مترا عن سطح البحر. وقعت فيها مجزرة تعتبر شاهدا حقيقيا على إرهاب دولة الاحتلال منذ قيامها حتى اليوم. إنها الطنطورة التي تعرضت في تاريخ 22 من أيار مايو من العام 1948 لهجوم من قبل عصابات الهجنة الإرهابية. فبعد إعلان قيام دولة الاحتلال بأسبوع واحد فقط، شن أفراد الكتيبة 33 للهجنة والمعروفة باسم لواء الإسكندروني هجوما كبيرا على الطنطورة ليلة 23 من مايو أيار عام 1948 ومن كافة الاتجاهات.

0: ما حدث في قرية الطنطورة كان مذبحة على نطاق جماعي. أجبر العشرة من المواطنين على حفر خنادق قبل أن تطلق النيران عليهم ويدفنوا في تلك الخنادق وفي مقابر جماعية. انهمك جنود الاحتلال لعدة ساعات في مطاردة دموية في الشوارع وأطلقوا النار بصورة مركزة على السكان. تعرضت الطنطورة لعملية قتل جماعي نتج عنها أن امتلأت الشوارع بجثامين الشهداء الذين استمرت عملية دفنهم 10 أيام حسب اعتراف الكثير من الجنود المجرمين ممن ارتكبوا هذه المجزرة. كان يقطن في قرية الطنطورة نحو 1500 مواطن فلسطيني قبل وقوع المذبحة. يقدر عدد ضحايا المجزرة بنحو 230 من الشهداء. لجأ أهالي الطنطورة إلى قرية الفريديس المجاورة بعد تهجيرهم من بلدتهم، ومن هناك نقلوا إلى مخيمات اللجوء في طول كرم وجنين، ومنها انتقل الكثير منهم إلى مخيمات اللجوء في سوريا، وبقي عدد قليل منهم في بلدة الفريديس بعد أن رفضوا النزوح عنها، لتبقى الطنطورة مجزرة ضمن سلسلة كبيرة من المجازر الشاهدة على إرهاب الاحتلال ودمويته.
1: היינו צוציקים, בני 18, כבשנו קנטורה, תפסנו הרבה ערבים, אספנו אותם.
2: לקח פשוט מאוד ורצח אותם בתוך המכלאות.
3: כמה נהרגו?
4: איזה 270-80 אני קברתי אותם.
0: תאריכם חافل בדם.

الله احنا جينا هنا لقينا المنظر زي ما انت شايف يعني. دقرة اول ما سحب الجيش يعني احنا جينا هنا لقينا المنظر بالمرة يعني. هاي المنطقة كانت يعني من احلى المناطق. وزي ما انت شايف لقيت مدمرة.

0: أهلا بكم إلى نشرة الساعة الثالثة. نبدأ معكم بأبرز العناوين. شهيدان ومصابون بقصف جوي ومدفعي على القطاع، وترامب يعلن اتفاقا لنزع سلاح حماس بالكامل. إصابات بالرصاص والاختناق وإحراق أراض زراعية خلال اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على محافظات عدة في الضفة. بعد عامين من الإخفاء، عائلة دريملي من غزة تتعرف على نجلها بعد نشر مجندة إسرائيلية صورة توثق تنكيلها به. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف ريف القنيطرة، وتفجيرات ضخمة تهز محيط قلعة شقيف اللبنانية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. استشهد مواطنان وأصيب آخرون جراء قصف استهدف مناطق عدة في قطاع غزة بالتزامن مع عمليات نسف وإطلاق نار مكثف. وأفادت مصادر طبية باستشهاد الشاب محمد عبد الناصر الخطيب إثر قصف شنته قوات الاحتلال على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة. كما استشهد مواطن وأصيب 10 آخرون في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على حي الصبرة ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة. هذا وأصيب مواطن برصاص قناصة قرب دوار العلم بمواصي رفح. كما أصيب عدد من المواطنين في قصف من مسيرة استهدف جنوب خان يونس. في سياق متصل، أفاد مراسلنا بأن انفجارا سمع في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، فيما تواصلت أعمال الحفريات وهدم المنازل في حي الشجاعية شرقي المدينة. كما أطلق جيش الاحتلال النار من آلياته العسكرية على مناطق شرق دير البلح وخان يونس، حيث أصابت خيام النازحين دون تسجيل إصابات. يواصل جيش الاحتلال تقديم ما يسمى بالخط الأصفر بشكل تدريجي يوميا في المناطق الشرقية من محافظات غزة، عبر تثبيت مكعبات إسمنتية جديدة وصلت إلى شارع صلاح الدين الشريان الرئيسي الذي يربط شمال غزة بجنوبها.
1: كل صباح تستيقظ غزة على خريطة أصغر من الأمس، فبالأمس في رفح وخان يونس وبيت حنون وبيت لاهيا، واليوم حي الشجاعية وحي الزيتون، وموجة نزوح تدمي القلوب إلى أين يذهبون. إنها ما يسمى بالمنطقة الصفراء التي لا تبتلع الأرض فحسب، بل تبتلع ما تبقى من حياة تتمدد بصمت، فيما تتراجع المدن وتتقهقر الخيام، ويدفع أكثر من 2 مليون إنسان إلى زاوية أضيق من أن تتسع لأنفاسهم. لم يعد الحديث عن 70% خارج متناول المدنيين هو جوهر الكارثة، فالمأساة الحقيقية أن أكثر من 2 مليون مواطن يحاصرون اليوم داخل أقل من 30% من مساحة محافظات غزة. 30% ليست أرضا صالحة للحياة، بل بقعة مثقلة بالركام والخيام والجوع والأوبئة والانتظار، مساحة تضغط فيها الحياة حتى تكاد تختنق. في غزة لم يعد الموت وحده يلاحق الناس، بل يلاحقهم المكان أيضا. كل خطوة إلى الخلف تسرق مترا جديدا من الوطن، وكل توسع للمنطقة الصفراء يعني أن النجاة نفسها أصبحت تبحث عن مكان. هنا لا تضيق الجغرافيا فقط، بل يضيق الأمل، ويغدو الوطن يوما بعد آخر مساحة.